de la Arab Sat, Jawra FM TV, عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. Jawra FM TV.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفق وزير التربية. وفي أول تعليقين بعد إعلان ترامب رفضه لمقترح طهران، عرقجي يقول أن بلاده لن تتراجع عن شروطها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن وزير التربية نور الدين النوري أمس بالمهدي أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، موضحا أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وقال الوزير أن الخطة تقضي بفصح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسة التربوية في إطار البرنامج. كما تنص الخطة على تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، من بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن تونس راكمت تجربة في مجال حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند من خلال سياسة وطنية تقوم على حماية الطفل وضمان حقوقه وتوفير الرعاية والمرافقة، مع الحرص على المحافظة على الروابط الأسرية كلما كان ذلك ممكنا، ووضع مصلحة الطفل الفضلى في صميم مختلف التدخلات. والوزيرة تضيف في كلمة ألقتها أمس بالحمامات خلال افتتاح أعمال الملتقى الدولي لقرى الأطفال SOS، تضيف أن تونس دعمت توجهاتها في مجال حماية الطفولة ورسختها دستوريا وعززتها بمنظومة قانونية ومؤسساتية كرست حقوق الطفل وأقرت آليات لحمايته ومرافقته، وجعلت من الدولة والأسرة والمجتمع المدني شركاء في هذه المؤسسة. كما أوضحت الوزيرة أن هذه التجربة تقوم كذلك على دعم العمل الجمعياتي وتعزيز الشراكة بين مؤسسة الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الدولة التونسية بادرت منذ عام 2019 إلى إسناد جهود الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس التي تأسست سنة 1981 بموجب اتفاق بين الحكومة التونسية والفيدرالية الدولية لقرى الأطفال سواس، وذلك لمساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية التي واجهتها آنذاك من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار التمويل العمومي للجمعيات. وفي شأن متصل رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال SOS يقول أن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والأعداد لمستقبلها.

0: مستقبلين أفضل، مبرزا أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجات الأطفال وتطلعاتهم. كما أضاف رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال سواس في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال سواس، أضاف أن حضور هذا الملتقى يندرج في إطار الحرص على التعلم والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية الطفل ورعايته وانعكاساتها على حياة الأطفال والأسر. وأكد أن الهدف يتجاوز عقد الشراكات إلى دفع تبادل التجارب بين مختلف بلدان العالم لما يمكن إنجازه عندما يكون الطفل في قلب مختلف التدخلات، مشددا على ضرورة الإبقاء على الطفل في صميم المقاربات المتعلقة بحمايته ورعايته. دوليا الآن، وفي أول تعليق بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح طهران، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن بلاده لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي أن شروط طهران واضحة وأي خطوة إلى الأمام نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقق هذه الشروط ولن تتراجع إيران عنها. عرقجي قال أيضا أن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء، مضيفا أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستتخذ قرارا بناء عليه. وأتى التهديد الإيراني الجديد بعد أعلان الرئيس الأمريكي رسميا أمس عن رفضه للاتفاق الذي تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن أمريكا تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. قال وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، قال أن بلاده ودول أخرى في المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية غاشمة، مؤكدا أن المملكة تتمسك بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها. ومن أخبار العالم أيضا، وبالتزامن مع استهداف تعزيزات في جبهة تعز، كشفت القوات المسلحة اليمنية عن رصد استخدام ميليشيا الحوثي لأسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة، معتبرة أنها تشكل تهديدا خطيرا على ممرات الطيران الدولية والطائرات المدنية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

0: Joana, FM e Dinha.
1: No, no, no. I said he's so sweet. Come on.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الفرحة، صباح المسرة لكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهر FM بتاريخ اليوم لحد 27 سبتمبر 2026 الموافق 16 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديوهاتنا هي 6 متاع صباح، وبعد شوية يتجدد معكم اللقاء كيف ما عودناكم ديما بالماتينال ويكاند. أما كيف كل يوم، خير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ إسلام صبحي يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ماتينا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سنة مهني.
2: الستة وتسعتاش دقيقة على جوهرة فام. صباح النور، صباح الخيرات مستمعينا، مرحبا بكم في غونديفو جديد من الماتينا الويكاند. يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح بالأخبار بالمتابعات بالمعلومات الرفقكم، وخصوصا بالموزيكا المزيانة والاختيارات الموسيقية اللي إن شاء الله يكون فيها نسق جميل وإن شاء الله تكون فيها رسالة زادة جميلة وبالطاقة الإيجابية زادة رفقكم، وإن شاء الله نكونوا خير ونيس ليكم خليني نقول في صبحية لحد على جوهرة فام. دونك مرحبا بكم الناس الكل، ليكيب تسلم عليكم. اليوم ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، منال تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا من قسم الأخبار بسمة سعيدية، من قسم الرياضة رامي نصر، وكوتي ميكرو معكم في الأعداد والتقديم سنة مهني. البداية تكون بالموزيكا مع سيدة فيروز، بعد شوية عمرو دياب، وخليكم برانشي على جوهرة فام. نرجع لكم مع أولى أخبارنا بالنسبة لليوم بتاريخ لحد 27 سبتمبر 2026.

وسلطان من عند جورج وسوف. وصلنا ل 46 دقيقة على موجتنا صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. نذكركم أنتم في الاستماع للماتينا الويكاند اللي تتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة. ونذكركم زادا بموعدنا اليومي والقار مع الفرحة وعيد الميلاد. في قوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل بعيد ميلاده أبعث لنا نمروه وشكون وشنو تحب توصلكم ميساج على 85 990. وإن شاء الله احنا نفرح بكم مستمعينا ونوصلوا لكم مساجات وأماني العزيز عليكم بالمناسبة هذية. في إطار بيانسيوغ تقريب الخدمة والمعلومة من الناس الكل حابين نذكروا أنه عديد المؤسسات في تونس باش تدخل في التوقيت الشتوي. مانيش نحكي على الإدارات العمومية دونك نحكي على بعض المؤسسات أو بعض نقاط البيع اللي تكون عندها إقبال كبير برشا من عند التوانسة والتجار خصيصا ونحكي المرة هذية على سوق الجملة اللي بدل التوقيت متاعه في علاقة بمواعيد التزويد والبيع بداية من غدوة إن شاء الله الاثنين 28 سبتمبر. وهذا حسب ما أعلنت عليه الشركة التونسية لأسواق الجملة وقالت راهو غدوة باش ندخلوا في التوقيت الشتوي. بالنسبة لي بيع الخضر والغلال تقول أنه الخدمة هذه موجهة لعموم المتعاملين بالسوق وعمليات التزويد بالخضر والغلال تتم على زوز حصص. الحصة الأولى من 5:30 متاع العشية حتى الماضي ساعة متاع الليل والحصة الثانية من 3 متاع الصباح حتى للخمسة متاع الصباح. أما بالنسبة لعمليات البيع فتصير من 5 متاع الصباح حتى النصف نهار وفي علاقة ببيع وتزويد الأسماك بما أنها يعني سنسيبل أكثر من غيرها من المواد الغذائية فإنه عمليات التزويد تصير من 5:30 حتى النصف الليل وتنطلق عمليات البيع من نصف الليل حتى النصف النهار. والشركة تأكد أنه اعتماد التوقيت هذا يجي تطبيقا لأحكام الفصل 18 من النظام الداخلي للسوق اللي هو ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة. وأكيد كي نقولوا احنا أسواق الجملة نقولوا حركية كبرى جدا تصير داخل الشركات هذية لتزويد وتأمين تزويد مختلف نقاط البيع في تونس كاملة. تصوروا أنتم معك المشهد يعني يصير التزويد من بير القصعة في اتجاه كل الولايات من أقصى الشمال لأقصى الجنوب لأنه فما بعض الأسواق الأخرى كما بير الجملة ولبلتو سوق الجملة اللي موجود في المكنين اللي هو زادة من ثاني أكبر أسواق الجملة في تونس. دونك حركية كبيرة برشا إن شاء الله يا ربي زينة إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. احنا باش نكملوا المشوار بطبيعة في الماتينا الويكاند مع الموسيقى واختياراتنا الموسيقية للوقاية هذية. وما تنسيوش أنه الموعد باش يكون إخباري بعد شوية مع قسم الأخبار ومباشرة بعد الأخبار باش نقدم لكم زيدا النشرة الخاصة بالتطورات الجوية لطقس اليوم لحد 27 سبتمبر.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. تونس تندد بتواصل سياسات الاستيطان وتحذر من تفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ووزير الخارجية الروسي لافروف يطلق مبادرة لتسوية أزمة مضيق هرمز. في تفاصيل الأخبار، التقى وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي أمس في نيويورك بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في مستهل هذا اللقاء، نقل الوزير إلى الأمين العام تحيات رئيس الجمهورية وتقدير تونس للمواقف الثابتة والشجاعة التي دأب على التعبير عنها دفاعا عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أيضا نوه الوزير بإشادة الأمين العام في افتتاح أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة بالتطور الذي حققته تونس في مجال تكنولوجيات الاتصال والذكاء الاصطناعي، وجدد تأكيد دعم تونس المبدئي والمتواصل للمنظومة متعددة الأطراف وللدور المحوري للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز العدالة والشرعية الدولية. من جهته، عبر أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لمستوى التعاون المتميز مع

0: التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتواصل السياسات الاستيطانية للكيان المحتل في الضفة الغربية وسياسات التنكيل والتجويع والعزل في قطاع غزة وجرائم الإبادة في غياب أي مساءلة أو عقاب، كما حذرت تونس من تفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. النفطي أهاب لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى لهذه الدورة الحالية، أهاب بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية في رفع هذه المظلمة التاريخية التي طال أمدها. النفطي قال أيضا إن تونس تجدد رفضها القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشريف المحتل، بما في ذلك التهجير القسري وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. أيضا أكد وزير الخارجية أن تونس ستظل ثابتة في دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. هذا والتقى محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية بوزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حيث مثل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والكويت في شتى المجالات والحرص المشترك على مزيد تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال مراجعة الأطر القانونية للتعاون وتطويرها وتحديثها خدمة لمصلحة البلدين. من أخبار العالم أيضا، حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز في وقت مبكر هذا اليوم الأحد على منصة إكس، حذرت السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في هذه المنطقة. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إطلاق بلاده مبادرة لإرساء السلام في منطقة الخليج وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، فيما اتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات بشأن ملف أوكرانيا في ظل لقاء جمعه بوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، هو الأول من نوعه منذ عام 2022. صرح وزير خارجية جيبوتي عبد القادر عمر بأن بلاده تواجه ضغوطا إنسانية متزايدة جراء الصراع في اليمن، مؤكدا أن تدفق آلاف النازحين إلى أراضيها يفوق قدرتها على تلبية احتياجاتهم بمفردها. من أخبار الأراضي المحتلة، رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى تأهبه ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة قبيل أيام من عيد المظال اليهودي، وتزامنت هذه التحركات مع إصابة فتاة برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية. ختاما، تعرض شمال شرقي الولايات المتحدة لأمطار غزيرة ورياح قوية مع اشتداد عاصفة خريفية استثنائية تعرف باسم نور إستر، اجتاحت الساحل الشرقي من واشنطن العاصمة إلى ولاية مين، وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100,000 منزل ومنشأة تجارية في ولايات عدة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: ساعتين الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني. ميتيو على جوهر اف ام.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. 7:08

قيق على موجتنا. تود سويت نقدم لكم آخر الأخبار بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم مصدرنا هو المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم لحد الويكاند 27 سبتمبر يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة وتشمل تدريجيا بقية السواحل الشرقية وخصوصا في الليل. درجات الحرارة اليوم عموما بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل ل 32 درجة بالجنوب الغربي. أما بالنسبة للبحر اليوم بيكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا ما يمنعش أنه كل العوامل الجوية تبشر بالخير اليوم وتنجموا تستمتعوا بنهير لحد متاعكم. إن شاء الله زينة لكم الكل مهما كانت متاعكم مهما كانت الاوكوباسيون متاعكم اللي عندكم في نهار لحد اللي هو يوم مميز عند العائلة التونسية والأسرة التونسية عموما. مشوارنا مازال متواصل في المتنة الويكاند توت سويت بالموسيقى وبعد شوية نرجع لكم مع فقرتنا القارة واللي تعودتوا بها ديما اللي هي مخصصة لأعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم.

0: تقريبا تواصلنا على 7:23 دقيقة في المتينة الويكاند. رجعني لكم توت سويت مع الفرحة وعيد الميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جويوز انيفرسير مواليد 27 سبتمبر الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عام جديد فيه برشا نجاحات، فيه برشا امل، فيه برشا صحه وراحة بال وبرشا رزق حلال ان شاء الله لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا ويحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم بتاريخ 27 سبتمبر. واني معاكم زيد راه اليوم عيد ميلادي مستمعينا، دونك اللي نتمناه لكم نتمناه لروحي اكيد. اليوم عيد ميلادي من مواليد 27 سبتمبر وبرج الميزان، دونك نبداو مع سي عبد الرزاق. دونك سي عبد الرزاق صباح النور. سي عبد الرزاق
2: خير؟
0: صباح النور يا سيدي، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
2: كل عام وانت بخير اجمعين.
0: عبد الرزاق والناس من هبيره هكا ولي
2: هاي
0: يا سيدي، اليوم عيد ميلادك وفما ناس انت تعز عليهم برشا ما ينساوش المناسبه هذيا، تعرف شكون ولا تحب نقول لك طول طول؟
2: والله ما يقول طول طول، علاش نبقى نزهد؟
0: علاش تقول انت نمشيش نغلط هكا ونسمي حد هكا ما عندوش حتى علاقه بالموضوع تقول انت؟ باهي يا سي عبد الرزاق دون احراج، اقربهم الى قلبك اي وشخص يعز عليك برشا.
2: عندي ولادي وعندي بنتي وعندي مرتي وعندي
0: بنتي، ربي يفضلهم لك الكل يا سيدي، واكيد كلهم اقراب من قلبك اكيد.
2: اكيد كلهم اقراب.
0: اللي سميته اللول هاكا ذاك هو اللي سميته اللول، ولدك خليل.
2: خليل
0: اي شنو تحب تقول له خليل؟
2: نحب نقول له ان شاء الله يا ربي ينجحه وربي يستر وربي يهديه وربي يدل للخير
0: ان شاء الله يا ربي. هو زيد يقول لك نحبك برشا يا احلى بو في الدنيا.
2: يعيش ويخليه لي وليداتي الكل، ربي يخليهم وربي يسونهم وربي
0: امين يا ربي،
2: ربي يخلينا جوهره
0: ان شاء الله يا ربي، وتفرح بهم ان شاء الله صغيراتك الكل. سي عبد الرزاق شكرا لك
2: ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله جوهره تتطور من اكثر جوهره تتطور اكثر لاكثر
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شكرا ليك سي عبد الرزاق يعطيك الصحه. نمشيو لامنه من سوسه. اهلا وسهلا يا امنه.
3: صباح الخير.
0: صباح النور يا لاله، صباح النشاط، شنو احوالك؟
3: الحمد لله. شحالك انت؟
0: الحمد لله. قل لي امنه، انت تقوم الصباح بكري ولا احنا اللي قيمناك؟
3: والله انتم اللي قيمتوني
0: الله يسامحكم.
3: يا مثال جات في صلاح.
0: اسمع تقول انت نهار حد الواحد ماذا بيه يزيد حتى نصيف
3: صلاح. اي وزيد عرفت مع القرايه رجعت وكل واحد ولا يفز، عرفت في وقت نوم وش وقته مستانس على وقت الصيف هكا.
0: لاباس يا لاله ان شاء الله، لاباس وان شاء الله بنجاح الصغيرات. دونك شكون اللي هنيك زعما اليوم بعيد ميلادك؟
3: والله يسمع عمايل يعملها زمان كان بابا الحق مستانس يعمل مفاجأة زمان كان بابا.
0: توا فهمت الحكاية يا إمنا، من نقول لك ربي ينجح لك إن شاء الله الصغيرات، وأنت تقصد على روحك معناها.
3: إي
0: والله صوتك ظهر لي صوت واحدة كبيرة معناها.
3: ما هو النوم، ما هو بالنوم يلا غالب.
0: اسمع يا إمنا، أنا كملت قريت بقية المساج اللي كتبته لي زميلتي سعاد العدويني. اسمع مش يلزمك تقوم بكري أنت عام سنة، يلزمك تقوم أول واحدة. قيمنا احنا جماعة المتينة يمكن نلزم. عندك باك سنة
3: هكا لازم لازم.
0: ربي نجحك ان شاء الله. سكسو شنو انت؟
3: باك تكنيك.
0: ربي يوفقك ان شاء الله وربي نجحك. شكون اللي يهنيك بعيد ميلادك نقول لك ولا تحب تخمم شوي؟
3: انا قلت لك بابا عمايل بابا ذي
0: باباتك خالد.
3: اي
0: ربي فضله يا لله. وقال لك يا امنه راني نحبك برشا وربي نجحك في الباك ان شاء الله.
3: عايشك وربي يفضله ان شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله ناخذ الباك ونفرح الناس كل حكايه
0: ان شاء الله
3: نعملوا جو
0: ان شاء الله. وهذيك احسن هديه تود بها الوالد يا امنه. شكرا ليك لله وان شاء الله نهارك سعيد. نمشيو لسي مصطفى بالحاج حسن. اهلا وسهلا سي مصطفى.
4: عسلامة مرحبا بكم.
0: مرحبا بك يا سيدي، عيد ميلاد سعيد.
4: عايشك مرحبا بكم. عايشك مرحبا.
0: قلقناك الصباح يا مصطفى.
4: تنجم تقول
0: لو منك يا مصطفى.
4: والله بالحق علاش نكذب؟
0: كيفاش كيفاش قول لي قول لي شنو اللي صار؟ قول لي
4: تقوم مؤخر على خاطر يا اخي فما شكون طلبني من الجماعه نتاعكم.
0: اي انت تقوم مؤخر لمؤخر نتاعك يعني وقتاش الوقت؟
4: ل 11 نصف النهار.
0: عليه خويا ما لاباس ل 11 نصف النهار.
4: لا لا باش نولي نقوم بكري.
0: كيفاش كيفاش؟
4: باش نولي نقوم بكري.
0: باش تولي تقوم بكري فوالا. اي نورمالمون بعد الباساج هذا يلزمك تولي تقوم بكري. يا سي مصطفى حيرني لك النوم نتاعك والسبب هو سبب سعيد ومناسبه سعيده عيد ميلادك. دونك تهنيك الوالده امك بسمه جعفر وتقول لك يا نور عيني نحبك برشا. اسمع سيدي. يا مصطفى شنو التعليق اللي من عندك؟
4: برشا وموت عليها برشا وربي يفضلها لي ويفضل لي الوالد ويفضل لي اخواتي ونحبهم برشا برشا برشا.
0: هو مصطفى مادام هما يخليوك ترقد على راحتك حتى ال 11 نص نهار يلزمك تحبهم برشا راه ما عندكش مزيه. بربي مصطفى ال 11 حتى نص نهار علاش؟ على خاطر تخدم بالليل تسهر تقرا شنو بالضبط؟
4: والله نخدم نسهر شويه بالليل.
0: هكا عندك الحق مال اخويا، سمحنا على الازعاج، نجم تكمل نومتك وكون متاكد انه العائله الكل باش تفرح بيك اليوم. شكرا ليك يا مصطفى. اليوم زاد عيد ميلاد منصور المدنيني من خزيمه، وتهنيه مرته رفيقه واولاده مروان وايمان واخوه المولدي اللي يقولوا له نحبوك برشا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يلا ليكيب نتعداو للفوت من واحد حتى لثلاثة، اختاروا لي رقم واحد ان شاء الله. اختاروا ديجا ناشطين اليوم ليكيب ما شاء الله. ان شاء الله الف مبروك سي عبد الرزاق والناس مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهرة افام، تلبسها بالصحة وان شاء الله ايامكم كلها فرحة وكلها اعياد على الدنيا وما فيها.
1: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. ترسمو ماتينال ويكاند من 6 ل 9 متاع الصباح.

نصيف زيتون وصلنا على 7:44 دقيقة في المتينة الويكاند. أهلا وسهلا مرحبا بكم إذا توا خلطوا تسمعوا فينا. احنا بدينا من 6 وباش نكملوا إن شاء الله الموعد حتى لتسعة متاع صباح. خلينا نحكيوا شوية أرقام في علاقة بمادة أساسية على طاولة فطور الصباح عند التوانسة الكل اللي هي الحليب، وخصوصا وقت اللي فما أرقام من المصدر تحكي على مخزون لا بأس به بالنسبة العام 2026. دونك حددت تونس المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم العام 2026 في حدود 19.8 مليون لتر، وهذا قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات. والمخزون هذية راهو مش ديجا كله كما نقولوا موجودة، يلزمنا نحرص أنه تتوفر الكميات هذية على خاطر ديما المادة هذية أو الحليب بصفة عامة يكون مربوط بذروة الإنتاج، وذروة إنتاج الحليب لسنة 2026 هي كانت من غرة مارس حتى 31 أوت 2026، هي الفترة الكبيرة والهامة جدا اللي من خلالها يتم تجميع كميات الحليب وتخزينها والاستفادة منها في فترات القادمة وقت اللي يتراجع نسق الانتاج. هذاك علاش القرار هذية يقول لك منحة خزن الحليب الطازج المعقم مازالت متواصلة حتى 31 ديسمبر 2026، وهذا معنيين به بيان سور التجار والمصنعين المهتمين بالنقطة هذية. لكن احنا اللي همنا في الخبر هذية الكل انه نعرفوا شنو الرقم متاعنا في المخزون التعديلي أو المخزون الاستراتيجي خلينا نقوله من الحليب اللي هو 19.8 مليون لتر، وأنه إن شاء الله في الفترات القادمة وقت اللي ينقص الانتاج ما نسمعوش هكاك أنه ما فماش انتاج دونك ما فماش حليب ولا فما نقص. تعرفوا أنه الحليب يبقى أساسي بالنسبة للأسرة التونسية وموجود في عاداتنا وفي سلوكاتنا الغذائية. والمعلومة الأهم أنه سنة وصلنا لذروة الانتاج من مارس 2026 حتى 31 أوت، هي تقريبا الفترة ما تتبدلش، يعني كل عام تقريبا تكون ذيك هي الفترة بين مارس وبين أوت، يعني وين فما ذروة الانتاج بالنسبة للفلاحة والمنجين متاع الحليب بيان سور القابل للتحويل والتصنيع. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموزيكا، بعد شوية تستنوا معنا زيدا متابعات أخرى في المتينة الويكاند. أكيد الحليب مش بيش يكون موجود من خلال جولة الصحافة الإلكترونية والورقية اللي بيش تأمنها بعد شوية، بس عادية خطر عملت طلع ديجا على اللي تحضر فيه. دونك أكيد متابعات وأخبار أخرى باش تلقاوها معنا في الغوفيو دو بريس، ويكون زادا موجود معنا رامي نصر من خلال المتابعات والأخبار الرياضية وبطبيعة الميتيو كيف ما عودناكم.

0: premier coulisses, bonne course en direct. Hashtag JoherFM sur Instagram. Hashtag JoherFM.
1: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
3: مع اورانج بوستي الرونتري ب 5G
4: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارت فون بوستي بار ليا باتري دوم ou caméra 50 mégapixels ou Zidma Buds ou chargeur ADIA. Et d'alcool de 899 dinars qui ont 1287 dinars.
3: Mais les fiches t'estennent. Imchi l'acre boutique orange ou la autre la orange.in ou boost il rentrée de 5G.
5: Andek Orange.
6: Johara FM.
5: Publicité.
7: Matinal weekend.
8: Mais c'est à l'épisode d'affaires.
7: Ma SNM Handy.
0: Revue de presse.
9: شنية اهتمامات الصحف التونسية؟ هذا هو سؤالي لبسمة سعيدية وليد الجزيري اللي التحقوا بنا تو سويت في الريفيو دو بريس. البداية معاك يا بسمة. صباح النور. أهلا وسهلا.
10: نهارك فل. مرحبا بليك وباللي يسمعوا فينا الكل. وقيت هذين نبدأ جولتنا في الجرائد والأخبار متاع الصحف الإلكترونية والورقية كالعادة بالليون متاع جريدة الشروق. فيها عديد العناوين في برشا مواضيع من بينها ملفات ساخنة في البرلمان، مجلة الصرف، تعديل قانون الشيكات في الصدارة، تفاصيل الصفحة 7. عنوان لمقال يهتم بالتمور، لأول مرة قيمة صادرات التمور في بلادنا تتجاوز مليار دينار. مقال آخر بعنوان يمثل تحديا سياسيا واجتماعيا ارتفاع الأسعار صداع المستهلكين. وزارة التجارة كانت تذكر معنا مؤخرا هبطت بلاغ انفات فيه كل زيادة وكل ترفيع في أسعار بعض المنتوجات بعض المواد الأساسية، لكن البلاغ الحقيقة كي نجيو نقراوه ويسمعوه العباد ما يتلقى عنده حتى صدى عند العباد، لانه شنو صاير في التيران كما نقولوا. المواطنين قاعدين يلاحظوا ويوثقوا يوميا زيادات وغلاء وارتفاع مشط في برشا اسعار تاع برشا مواد استهلاكيه، حتى وقت ترفع التشكيات وكل الرقم الاخضر وترفع التبليغات على وجود برشا زيادات في الاسعار، مع الأسف ما تلقاش كون يسمحها ولا يهتم بها، ويبقى الارتفاع والغلاء اللي ساعات ما عندوش حتى مبرر. ما الزيادة هكاكة بين ليلة وضحاها 250 ملي مثلا في سوم الطماطم وغيره وغيره وغيره، يبقى الارتفاع هذايا والغلاء هو الصداع الذي يؤرق المستهلك. خبير في جريدة الشروق يهم حمام سوسة. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد قرب أو قريب

0: هي بهدف التشجيع على اعتماد التنقل الكهربائي والحد من انبعاثات الكربون. والمشروع بكلفته الجملية هو بدعم من صندوق البيئة العالمي. الصريح نقل التصريح وزير التربية من المهدية حول الإعلان قريبا على منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. نختم بالشعب نيوز فيها مقال عن انتخاب 6 طب توانسة أعضاء في مجلس عمادة أطباء العاصمة الفرنسية. نحكي على قائمة فيها أو ترأسها الدكتور المختار زغدود، فيها الدكتورة راوية بن اسماعيل، الدكتورة هندة العريبي، الدكتورة ألفة منضوج، والدكتور عبد الحكيم كشيش، والدكتور وجيه منيف. اعتراف أكيد بالكفاءة التونسية، هذا مما لا شك فيه. والشعب نيوز تسألت 1000 سؤال علاش غادروا البلاد،
1: واحنا باش نسألوهم زاد الأسئلة هذوما غدوة. لضيفتنا إن شاء الله في كابوتشينو باش تكون واحدة من الدكاترة اللي تم تعيينهم على رأس عمادة الأطباء في باريس، بيان سور باش تكون ضيفتنا إن شاء الله في كابوتشينو، باش نتوجهوا لها برشا أسئلة إلى جانب بيان سور التهاني والفرحة الكبرى الحقيقة بالكفاءة التونسية اللي قاعدة ترفع في اسم تونس والراية التونسية. لكن عديد الأسباب والأسئلة كما قلت أنت تطرح، ولا بلوتو قالت الجريدة تطرح، ولو أنه هذه سابقة تاريخية. مشكورة جدا بسمة، يعطيك الصحة على الجولة هذه مع أبرز الأخبار والمقالات الصادرة في الصحافة الإلكترونية والورقية التونسية. توت سويت نبدلوا الاختصاص مع وليد الجزيري ونشوفوا سبور. وليد الجزيري، قبل ما تدخل بينا في التفاصيل وبعد صباح الخير، اليوم نخرج ولا فما برشا ربطية مع التلفزة بما انه اختصاصك هذا؟
2: صباح النور الناس الكل. اليوم مراجعه،
1: فماش ماتشويت اليوم؟
2: ماتشويت الراجعه للصغار اليوم.
1: معناها ما قلتش نخرجوا معناها ولا نفرهدوا شويه
2: الثالث ولا القرايه هيك،
1: وبداو يعطيو فيهم في رزنانه المراقبه المستمره. ايفيكتيفمون
2: بدات المحفوظات ولا
1: به مرحبا.
2: به نبداو جولتنا الرياضيه في العناوين بالشروق. ياسين مرياح يعتزل كره القدم نادي رياضه السباقسي، حملة تضامن واسعة مع أيمن دحمان. الشروق عادت لنتائج المنتخب في المقابلات الأخيرة تحت عنوان هذه أسباب انهيار المنتخب، منها ضعف البطولة، فوضى المدربين والسمسرة. لقب إفريقيا وفرحة عارمة. شكرا أبطال الكرة الطائرة. مشروق لصباح نيوز. الجامعة التونسية لكرة القدم تدعو الجماهير إلى التحلي بالروح الرياضية. شفنا برشا نعرض جهوية كل في مباراة أوغندا البارح. بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم. زاد الجامعة أعلنت انطلاق بيع تذاكر مباراة تونس وبوتسوانا أسعارها بين 35 دينار. الصريح، بطولة كرة السلة نتائج مباريات الجولة الأولى. إسبانيا تقلب الطاولة على أنجلترا في عقر دارها في الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية. والريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة كيليان مبابي، والخبر هذا قريناه برشا البارح. شبيبة القيروان تقصي برشلونة من بطولة أوروبا وشمال إفريقيا للرياضات الإلكترونية.
1: مشكور جدا وليد الجزيري، يعطيك الصحة على الجولة هذه. ترجع لنا 8:30 بالضبط من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في النشرة الرياضية الأولى على موجتنا جوهر سبور. احنا الغونديفو مازال متواصل توت سويت بآخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم.
3: ميتيو على جوهر أفم.
1: طقس اليوم لحد 27 سبتمبر 2026 يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بقية السواحل الشرقية خصوصا في الليل. درجات الحرارة عموما مستحبة في نهاير كيما اليوم في الرزنامة هذية، خليني نقول الخريفية، دونك نلقاوها تتراوح بين 26 و 30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل ل 32 درجة بالجنوب الغربي. اليوم البحر باش يكون مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقيه المجالات البحريه، وهذا يرجع للريح اللي باش يكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قويه نسبيا، فمحليا قويه خصوصا بالسواحل الشماليه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. اكثر تفاصيل على التطورات الجويه تنجموا تقراوها على موقعنا www.jawharafm.net.

0: الحجازي وصلتنا لثمانية واثناشون دقيقة على جوهرة فهم. رجعنا لكم بالمتابعات لقيت هذه وما شاء الله دي ما فما جديد اللي تحكي فيه حتى ولو ويكاند. دونك اليوم باش يتم اختتام ملتقى علمي لحقيقة جميل جدا وهام تحتضنه مدينة سوسة في علاقة بتعزيز الامتثال الجبائي. شنو حكاية الملتقى العلمي هذا؟ شكون الأطراف المتدخلة فيه وشنو الهدف من تنظيمه؟ أكثر تفاصيل تلتحق بنا ضحى البحري المستشارة الجبائية والخبيرة لدى المحاكم التونسية اللي هي بنت الدار ومرحب بها ديما على جوهرة فيم. أهلا وسهلا مدام ضحى صباح النور.
1: نهارك زين سنة. تحية ليك وسيدة المستمعين ومشكورين على الاستضافة وتوحشناكم.
0: وإحنا زادة توحشناك برشا وبه إنه ديما ما شاء الله عليك ناشطة وديما كما نقولوا مسؤوليتك كبيرة وهذه في إطار بيان سور الاختصاص متاعك وهذيك علاش أنت أي مسؤول يوم زيدا ناشطة وعندك برشا مسؤوليات وبرشا خدمة في إطار الملتقى العلمي حول المستشار الجبائي وعدول الخزينة.
1: أي هو ملتقى علمي تحتضن مدينة سوسة من تنظيم الجمعية الوطنية لعدول الخزينة. المستشار الجبائي عرفناه وتعرفنا عليه ونعرف مهامه أكيد. عدول الخزينة هو كور مهم برشا في منظومة الاستخلاص والجباية بصفة عامة، يتبع الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص. دوره أنه يسعى في استخلاص الدين العمومي وتحصيل الموارد المثقلة بالقبضات المالية لفائدة خزينة الدولة.
0: ولا ما يسمى بخزينة الدولة معناها
1: الدولة أكيد لو بورتور دو كونترانت هما الأشخاص اللي تابعين وزارة المالية والإدارة العامة للاستخلاص والمحاسبة العمومية واللي ساهموا باش يذكروا بالدين العمومي المثقل ويتبعوا الاستخلاص نتاعه ويقوموا بالإجراءات القانونية اللي تتعلق بالاستخلاص هذا في مرحلة أخيرة بعد النزاع الجبائي. اليوم الفارق شنو الترابط بين المستشار الجبائي وعدل الخزينة؟ اسكو هي علاقة تقارب أم علاقة تنافر بين القطاعين؟ احنا قطاع خاص نسعى للمحافظة على حقوق المطالب بالضريبة ولنا باش نبينوا اليوم في الملتقى أهمية دور المستشار الجبائي الوقائي قبل ما نوصلوا ساعة في مرحلة أخيرة للاستخلاص. ماذا بينا نقوم بدور وقائي اللي هو بالنصح والإرشاد وتعزيز الامتثال الضريبي بالنسبة للمطالبين من خلال توعيتهم بأهمية معناها الامتثال الضريبي وإيداع التصاريح والالتزامات الجبائية في الأجال القانونية. وفي مرحلة أخيرة إذا كان وصلنا للاستخلاص يقوم دورنا في المتابعة والمساندة باش يدفع الدين المستحق فعليا وما يكونش مطالب بدفع مبالغ غير مستحقة.
0: معناه اللي فهمته توا انه المستشار الجبائي كي يخدم خدمته كونفينابلومون وكوريكتومون عدول الخزينة زاد ينجموا يخدموا بار لا سويت معناها خدمة معاك
1: ولا علاقة تكامل وهذا باش نكتشفوهم بعد في الملتقى من خلال المداخلات اللي باش يقدموها عديد الخبراء منهم انا اليوم باش نقدم مداخلة المطالب بالضريبة بين تحفيز المستشار الجبائي في تحفيز الاستخلاص والمحافظة على حقوق المطالب بالضريبة. زاد عنا الأستاذ القدير سي محمد صالح العياري باش يقدم لنا مداخلة حول مهنة المستشار الجبائي ونذكروا سنة بالمقترح التشريعي اللي موجود في مجلس نواب الشعب لليوم ما تمش زاد النظر فيه المتعلق بتنقيح مهنة المستشار الجبائي وقيت باش نعاودوا نزيد نذكروا فيه ونحطوه على الساحة. زاد عنا مداخلات حول إجراءات التبليغ اللي هي مهمة جدا من تقديم زميلة عربية بالحاج دونك باش تقدم لنا اجراءات التبليغ اللي هي تحافظ معناها
0: أساسا
1: على المحافظة على حقوق المطالب في الضريبة في أنه تتبلغ له الإعلامات والمكاتيب اللي باش تقوم بها عدول الخزينة في الأجل القانونية باش ينجم هو بدوره معناها يعلم بالدين العمومي ويقوم بالإجراءات القانونية في الأجل
0: الأساسية. جميل جدا اللي تقول فيه مدام ضحى البحري خصوصا أنه المستشار الجبائي قلت أنت جملة ياسر مزيانة دوره أنه التحفيز أول حاجة على دفع الضرائب وضمان حقوق المطالب بدفع الضريبة يعني وكأنكم مطالبين بتعديل الكفة ديما بأنكم يعني قطاع خاص أكيد تتعاملوا مع برشا مؤسسات خاصة وتتعاملوا مع برشا هيك يعني ناشطة في البلاد وعندها دور كبير برشا في الدورة الاقتصادية. دونك هذه النقطة مهمة جدا أنكم تحفزوهم على دفع الضرائب بيان سور وهذا واجب تجاه الدولة وتجاه النشاط اللي حكموا
1: كبيرة في معناها تعزيز موارد خزينة الدولة على أساس أنه المطالب بالضريبة يبدأ واعي بأهمية الواجب الجبائي متاعه ويقوم بإيداع التصاريح الجبائية في الأجل. أكيد خزينة الدولة باش تحصل الموارد متاعها اللي تم برمجتها في ميزانية الدولة. وثاني حاجة هو باش يمنع من الخطايا والعقوبات اللي تنجم تتسلط عليه واللي هي ولات مشتة وتثقل كاهل المؤسسة الاقتصادية اليوم. وإحنا نذكر نذكر وزاد فما عفو جبائي في الأثناء اللي بشوفه نهار 30 سبتمبر تري بيانتو. دونك لهنا الأشخاص مطالبين زاد اللي هما في حالة إغفال باش يسوي وضعيتهم يتفاداو خطايا التأخير. دونك دورنا هو دور كما قلت أنت بالانس بين احنا موارد الدولة لازمنا نشجعوا العبيد أنها تدفع الضرائب نتاعها, أما تدفع الضرائب الحقيقية والقانونية بدون شطط وبدون مبالغ غير مستحقة
0: كما نقولوا بدون استشفاء, معناها ليلة التهرب الضريبي أكيد. أما اللي يلزمه يتنحى كما نقولوا يلزمه يتدفع أكيد. يتدفع هذا هو
1: زيادة تفعيل الدور بين عدول الخزينة والمستشار الجبائي اللي بشي يعمل إكليبر على الساحة المالية والجبائية في التعاون بين بعضنا, واليوم هذه شراكة جديدة بين القطاعين لتعزيز كيف ما قلنا وتحفيز الامتثال الضريبي
0: الامتثال الضريبي او الجي بي اي. دونك نتصور الدعوه باش تكون مفتوحه لكل الشركاء في المجال هذايا, لكل المهنيين في المجال هذايا. انا باش نخلي لك الحقيقه كلمه الختام انك تستدعاهم على طريقتك, علاش؟ على خاطر اليوم يوم الاختتام, اكيد باش تكون فما برشا لقاءات, باش تكون فما برشا نقاط يتم التطرق لها خصوصا في اليوم الختامي للملتقى العلمي هذايا.
1: اكيد اليوم المداخلات كيف ما قلنا مهمه برشا, وندعو جميع المهنيين من محاسبين خبراء محاسبين مستشارين جي بي اي أعوان الإدارة بصفة عامة وحتى المؤسسات الاقتصادية إذا كان يحبوا يفهموا أكثر فيما يتعلق بدور مستشار الجبائي وعدول الخزينة, مرحبا بهم بحذنا اليوم باش يحضروا على المداخلات العلمية, وبقدرة ربي باش تكون هذا لقاءات جاية أخرى مع الجمعية الوطنية لعدول الخزينة بشراكة مع الغرف الوطنية والجهوية للمستشارين الجبائيين.
0: إن شاء الله موافقين في اختتام الملتقى العلمي هذا اللي انطلق يوم أمس ويختتم تم اليوم, ونتصور ما خيرش من الحوار, من تبادل الآراء, من تبادل الأفكار, خصوصا أنه كل واحد يعني يقول لك أنا رجل ميدان في نقطة معينة أكيد. دونك شنو اللي ماشي شنو اللي مش ماشي شنو اللي نجم نصلحه,
1: كل حد واختصاصه, كل واحد من منبر متاعه شنو ينجم يقدمه. تذكير سنادي ما نذكره بمقترح القانون المتعلق بمهنة المستشار الجبائي, رانا في حالة استنفار كبير المستشارين الجبائيين في انتظار معناها عرض القانون على الجلسة العامة والمصادقة عليه. إن شاء الله يتم هذا في أسرع الأجل, خاطر الحكاية الحقيقة طولت برشا من 2023 لليوم وقع تدارسه وإجراءات أيام معناها علمية في البرلمان وغيره من الإجراءات اللي وقع معناها القيام بها, وكل عادة يرجع القانون على الرفة ودون النظر فيه مجددا. إن شاء الله احنا نقول أملنا كبير في السلطة التشريعية وفي إنصاف المستشارين الجبائيين من خلال تكوين الهيئة الوطنية للمستشارين
0: إن شاء الله, خصوصا يكون من الملفات العاجلة على بالنسبة لمجلس النواب وقت اللي يرجع يستأنف العمل نتاعو والمداولات نتاعو على شلي جلسة عامة نتابعوها, ونفرح إن شاء الله بالنتائج نتاعها وبالقانون الختامي. شكرا لك مدام ضحى البحر, يعطيك الصحة لله على الإضافة ديما, وإن شاء الله موافقين من خلال الملتقى العلمي هذايا اللي مخصص لتعزيز الامتثال الجبائي, يعطيكم الصحة على الحضور وموافقين إن شاء الله في الملتقى واختتامه اليوم. احنا مشوارنا مازال متواصل في المتنة الويكاند حتى للتسعة, بعد شوية الموعد باش يكون رياضي مع وليد الجزيري من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور, خليكم معنا.
2: جوهرة اف ام
3: تسمع اوتوموتو
4: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام,
3: تتابع آخر أخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الإكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار, مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: جوهرة أفلام
6: Publicité. عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يدراتش الجمعه هذه, ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون, عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهره
2: بوبليسيتي
3: ماتينال ويكاند
4: من 6 ل 9 الصباح مع

0: Sport. Avec l'équipe Sport sur Jamie.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك.
4: صباح النور، صباح الوردة. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يختتم اليوم تحضيرات المباراة غدوة ضد منتخب بوتسوانا الجولة الثانية لتصفية التأهل الكأس الأمم الإفريقية 2027، مباراة الدور على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس، بداية من 8 بإدارة الحكم أحمد علي أريغان من تنزانيا. في برنامج المنتخب اليوم 6:15 دقيقة الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني رفقة اللاعب علي معلول، 7:15 دقيقة حصة تدريبية للمنتخب بالملعب الفرعي لرادس، وأكيد ثم تغييرات في تشكيلة المنتخب بعد تعادل أوغندا الخميس الفارط. بالنسبة للمنتخب البوتسواني أظهر إمكانيات كبيرة وعاد بتعادل من طرابلس ضد المنتخب الليبي 2-2. وانطلاق بيع تذاكر مباراة تونس وبوتسوانا على الموقع الرسمي سبورتيك، المدارج المكشوفة 5 دينارات، المدارج العليا 10 دينارات، المدارج السفلية 15 دينار، المنصة الشرفية 30 دينار، مع بيع التذاكر بشبابيك ملعب المنزه من 9 متاع الصباح للخمسة متاع العشية. ومجموعة من الفرق أصدرت بلاغات استنكرت فيها وندت بالنعرات الجهوية والشعارات المسيئة اللي صارت في مقابلات المنتخب، والبلاغات صادرة عن النجم الرياضي الساحلي نادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس والجامعة التونسية لكرة القدم. اللاعب الدولي ولاعب النادي الافريقي ياسين، اللاعب الدولي السابق ولاعب النادي الافريقي ياسين مرياح اعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد معاناة طويلة مع اصابة على مستوى الركبة. ياسين مرياح وفي تدوين لي قال انه قرار الاعتزال لم يكن سهلا، خاصة انه ظل يصارع الام الركبة على امتداد العامين الماضيين، وانه حاول تجاوز الاصابة مستعينا بحقن طبية، لكن هذه الحلول غير كافية لمواصلة اللاعب بنفس النسق. واختم رسالة وداعا كرة القدم. البارح مجموعة من المقابلات الودية، النجم الرياضي الساحلي ينتصر على خطاف القلعة الكبرى 6-1، والنجم أعلن انتدابه للثنائي محمد لمين حميدية مدافع جزائري 20 سنة، ونيجيري شاب أوسكار ويلغنتون يشغل خدة مهاجم زادة 20 سنة. الاتحاد الرياضي المونستيري يفوز على الاتحاد قصيبة المديوني 3-0، الترجي يفوز على الأولمبي الليبي 4-0، النادي الإفريقي يفوز على جرومبالية الرياضية 2-0، النادي الرياضي الصفاقسي يفوز على النادي الرياضي بجبنيانة 3-0. الرابطة الثانية الجولة الافتتاحية مستقبل سليمان يربح اتحاد تطاوين 4-1، النجم الخلادي يخسر ضد بعث بوحجلة 2-0، مستقبل جابس يخسر ضد جمعية مقرين 2-0، سبورتينج بن عروس بنفس النتيجة يخسر ضد مكارم المهدية، هلال الشابة يخسر ضد سكك الحديد سفاقسي 2-0، محيط قرقنا فوق أرضية ميدان زادة يخسر ضد هلال مساكن 2-0، الملعب السوسي يتعادل مع كوكب عقارب 2-2، سهيل بريش مدرب مساعد الملعب بالسوسي ونقطة التعادل.
5: احنا فرحانين بالمردود اللي قدمناه، ديما ريوسنا مرفوعة ما نحشموش، حتى لو كان فما اخطاء ديما موجودين نبرهنوا اللي احنا في ميداننا ما نساوموش. قدر الله ما كانتش النتيجة في صالحنا، كنا مسيطرين خلال الشوط الاول، مسيطرين سيطرة كلية. الشوط الثاني في المواقف الضعف متاعنا قبلنا هدف، من بعد رجعنا حاولنا نسجله، ضغطنا القدام الحمد لله وصلنا بس نسجله. قعدت في الفترة الأخرى بحكم الإرهاق شوية، فما شوية إرهاق بحكم عدم التناسق مع بعض اللعيبة فهمتني ولا، وخاصة في خط الدفاع فما الأخطاء تصير، وإحنا ما نحشموش من الأخطاء، قاعدين نصلحه ونزيد نصلحه. تمركنا هدف تعادل، لكن النقطة مريرة، خسرنا 2 بوان، معناها نورمال مون ناخذوا 3 نقاط.
4: وسيم معلم مدرب كوكب عقارب لازم في كل مباراة نجمعوا نقاط.
6: الحمد لله أكيد ديما ليسونسيال في المباراة هذه أنك تماركي دي بوان. اليوم نقطة صحيح، كنا طامعين حتى أكثر على خاص حسب الفيزيونومي دي ماتش اللي شفتوها وتحضيراتنا، والحاج نحن نشكر اللاعبين اللي دو فوا معناتها يرجع في المباراة وسكون قبل هذه سي لا ريزيليونس مونتال واللي هي نقطة إيجابية وهذه تزيد كانش تحفزهم وتعطيهم برشا ثقة للمباراة القادمة.
4: اليوم لحد الدفعة الثانية ماضي ثلاثة جمعية ريانا ملعب الجيبسي وائل المصباحي أولمبيك الكاف اتحاد قصور الساف نزار الرياحي سبورتينغ المكنين هلال رديف سفيان المنصري شباب القيروان جندوبة رياضية حسام الطاهري أمل بوشم النادي القربي جاسر جيرات قواف القفصة مستقبل قصرين رائد جويري وأولمبيك مدنين القلعة الرياضية ملك مشح. كرة السلة الجولة الافتتاحية النادي الرياضي الصفاقس يفوز على النجم الراسي 68-46 اتحاد الانصار يخسر ضد شبيبة المنازة 42-73 نجم حلق الواد يخسر ضد النادي الافريقي 68-80 النجم الساحلي يربح الملعب النابلي 77-62 شبيبة القيروان تربح الاتحاد الرياضي المنسيري 77-62 مروان السبوعي مدرب مساعد الاتحاد المنسيري والفريق منقوص من عدة لاعبين.
7: أول مقابلة في البطولة في الموسم كيفاش كانت كيفاش ريتها؟
8: لا شخص قمك مباراة صعبة شوية في السيتياسيون اللي صارت معناها عدنا شوية جوارات ما كانوش حاضرين ستة جوارات عدنا مش حاضرين عدنا حسني عدنا إسلام عدنا جاكسون عدنا فادي عدنا مهدي خمسة جوارات من الرسطر اللي كنا بها في البطولة لعبنا بهم الجبال المرخية مكان ما كانوش حاضرين اليوم إن شاء الله نحاولوا نصلحوا بداية موسم فماش معناها مازال فما رطور ومازالوا فما ماتشات أخرين إن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله نحاولوا نحطوا الأمور نصلحوا شنو نجم نصلحوا.
4: الاتحاد الرياضي المنستيري قام باحتراز على مشاركة لاعبين مش شبيبة القيروانية وبقية التفاصيل مع السيد سليم المجبري رئيس فرع شبيبة القيروان. الأولى منقوصة من مباراة النادي الرياضي بحمام سوسة ديليتي جرومبالية موعدها اليوم الخمسة متاع العشية. كرة اليد الجولة الرابعة ذهاب النجم الساحلي يربح اتحاد منزل تميم 31-26 النادي الإفريقي يربح جمعية الحمامات 27-23 الترجي يربح نادي كرة اليد بجمال 39-18 بعث ابن خيار يربح المنزل الرياضي 32-25 سبورتينج المكنين يخسر ضد نسرة بولبا 25-27 سقيت الزيت يخسر ضد مكارم هدية 26-32 نعم. والبارح اجتماع للمكتب الجامعي لكرة اليد تقرر على إثر تعيين وليد العوجي كاتبا عاما للجامعة التونسية لكرة اليد. دوري الأمم الأوروبية تشيكيا تخسر ضد كرواتيا 2-2 إنجلترا تخسر ضد بطل العالم إسبانيا 3-2 لامين يامال افتتح نتيجة لإسبانيا جوردون يعدل للإنجليز هاري كين يسجل الثاني لإنجلترا بعد المنتخب الإسباني يعدل في دقيقة 60 ويسجل الثالث في دقيقة 78. اليوم الخمسة صربيا هولندا 8-4 ألمانيا اليونان النرويج البرتغال. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jean Rospin, Jean Rospin avec l'équipe Sport. Cool fan de notre page officielle Facebook Jean Rospin. Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
9: ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: ترسو ماتينال ويكاند
12: من 6 ل 9 متاع الصباح
11: مع سنة مهند.

0: كانت في التوقيت حسين الجسمي مش 6 الصبح توا 9 غير بعض بالضبط على موجتنا. الموعد يتجدد مع الأستاذ الناصر شالول في الفقرة القانونية. علم الشيء توت سويت.
1: علم الشيء علم الشيء
0: ماتر صباح النور وإن شاء الله نهارك زين. ماتر
2: نهارك أزين. صباح خير سنة. صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين, كذلك منال عبد الحميد سعاد وجميع الزملاء
0: وليد الجزيري
2: وليد الجزيري وبسمة سعيدية الفريق العامل هذا الصباح.
0: مرحبا بك أستاذ. شكرا. اليوم نطرق لموضوع جديد في علاقة بمشروع تنقيح الوظيفة العمومية. ماذا في تفاصيل هذا القانون؟ الكلمة عندك.
2: يعطيك الصحة سناء. هو الحقيقة أني كنت نسمع في ضحى البحري تحكي على مشروع قانون كذلك متاع المستشارين الجبائيين, وقالت شبيه التوى موجود في رفوف مجلس النواب ولم يقع النظر فيه. هو الحقيقة مش كان مشروع هذاك, راهو عديد مشاريع القوانين الحقيقة موجودة وتغط في نوم عميق في مجلس النواب وفي رفوف مجلس النواب. والعودة البرلمانية باش تصير في أكتوبر, في شهر أكتوبر 2026. نتمنى أنه يقع ننفض الغبار على عديد مشاريع القوانين. هو الحقيقة يقول لك راهو احنا تلهينا بحوايج أخرين, تلهينا احنا تبعناكم الحقيقة السادة النواب المحترمين, تبعناكم طيلة السنة وطيلة البرمجة معناتها البرلمانية, لكن فما بعض النصوص الحقيقة تكتسي صبغة متأكدة, منها القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بتنظيم وضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.
0: لحظة, معناها قانون الوظيفة العمومية اللي ساري المفعول حاليا من عام 83
2: سنة قانون عدد 112. وإحنا بكري كنت نسمع زادة في بسمة قالت مجلات الصرف, كنت تذكر سنة وقت لحكينا على Airbnb. في الحكينا على Airbnb ايش قلنا؟ قلنا لو كان مجلة الصرف من عام 76 معناتها تتنقح ويقع مراجعتها, راهو الاستثمار يزيد, راهو العملة الصعبة تزيد, راهو نحلوا عديد الإشكاليات القانونية, لأنه المحاضر الصرفية والمخالفات الصرفية راهي ناتجة عن مخالفة مجلة الصرف لسنة 1976. وقلنا وقتها في Airbnb لما لا الناس اللي باش تستعمل التقنية هذه تحل دي كونتون دو فيز وتولي الفلوس اللي باش ندفعوهم البرة ويبدأوا مهربينهم من العملة الصعبة في الخارج تولي تنتفع بها بلادنا بفتح حسابات بالعملة الصعبة, باش أنا كسائح أجنبي عربي خليجي ألماني فرنساوي وقت اللي نفكر باش نجي لتونس ونحب نكري بالأرب عن طريق المنصة العالمية مش منصة تونسية اللي هي Airbnb, ما نقعدش أنا نصب في كونت متاع ولد مولى الدار ولا عم مولى الدار وبعتالي بطريقة أخرى يتم تهريبك الفلوس هذيك وتحرم تونس من العملة الصعبة, وبالتالي شانتي كبير راهو يستنى في مجلس النواب, منها القانون عدد 112 لسنة 83. قول قائل علاش ذكرت هذا القانون, هذا مشروع القانون والقانون, لأنه هالقانون هذا تنقح مرتين عام 97 وعام 21 للقطع مع التشغيل الهش. أما هيكلياً وهيكلية الوظيفة العمومية والترقيات والمفعول المالي متاع الترقيات هذاك الكل ما تنقحش, بما في ذلك ملائمة, وهذا هو الهدف من تنقيح قانون الوظيفة العمومية, ملائمة الشهائد العلمية مع الصنف اللي ينتمي إليه الإطار, لأنه عنا في الوظيفة العمومية ما بين 663 و 687 ألف موظف, هما ينقسموا إلى أصناف, عندك A1 A1 A2 و A3 هذو ملا إطارات, ثم بعتلي فما عمل على مستوى الوظيفة العمومية يتصنفوا من B وJ ودل. وقت اللي تشوف أنت البعض من العمل اللي موجودين عندهم شهيد علمية والصنف اللي هو ينتميوله في الوظيفة العمومية لا يتلائموا مع الشهيد العلمية متاعه. اسمعني سنة, شوف راهو نظريا نجم نحكيه من هنا للصباح. المشكل في التطبيق. هاش نعطيك المشكل الآن علاش توا المشروع القانون نظام من فيفري 2025 يغطوا في نوم عميق في رفوف مجلس النواب، لأنه فما الطرف الحكومي ينجم يقول لك ما عنديش فلوس، يقول لك أنا كان أنت باش تلائم الشهادة العلمية مع الصنف اللي باش ينتمي له الموظف أو ينتمي له العامل، النجم نعمل لك العملية هذه لكن دون مفعول مالي. والمشكل هذا تطرح بعد الثورة، تطرح بعد 2011 لعديد الأصناف، ونرجع لك بعد شوية للمساواة في الأجر والمساواة في التأجير. عديد الناس اللي رضات أنه مسارها المهني ينتقل من صنف إلى صنف تبعا للمؤهلات العلمية والشهادة العلمية متاعه، ورضاوا أنه ما يكونش عنده مفعول مالي، لأنه الطرف الحكومي شي يقول لك كي باش تعدي لي مشروع قانون أنا يلزمك تحسب كوزارة مالية قداش باش يتكلف على ميزانية الدولة. نفس الوضعية بالنسبة للقانون 1983 112 هذا في 12 ديسمبر، إذا أنا باش نعاود نهيكل الإدارة ونعاود نلائم الشهيد العلمية متاع الإطارات اللي موجودة في الإدارة والعمل الموجودين في الإدارة، لأنه عديد العمل راهم يحملوا شهايد علمية ورضاوا بالقليل ورضاوا بصنف متدني في انتمام عطيني يخدموا برا. ماك تعرف أنت الوظيفة العمومية تو ما عادش تشغل برشا حتى الانتدابات بالكونت جوت. أكثر من ذلك فما ضغط دولي من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي نقص من الوظيفة العمومية. وتعرف أنت في حكومة يوسف الشاهد وقتها عملوا وكل مغادرة الاختيارية تأخذ قداش من شهر وتخرج، وبعتالي جاء كما نقولها التقاعد المبكر في سن 57. لكن الإشكاليات هذه الكل ما حلتش مشكل المالية العمومية ومشكل الوظيفة العمومية، لأنه إحنا شنو إحنا منش برشا راهو 663 ألف و 687 ألف على 12 مليون ساكن في الوظيفة العمومية ماهوش برشا. لكن صندوق النقد الدولي يقول لك أنا منحب نعطيك فلوس، ولا البنك الدولي باش تعطيك فلوس، أخويا نقص لي من الماس سالاريال. إحنا أكثر الناس اللي نخصوا أقل ناس، رانا راهو السميق متاعنا والسماق متاعنا في الـ 400 واش وفي الـ 500 واش، راهو في بعض الدول راهو في الألف أورو والألف وخمسة. من صحيح ما نجمش نقارن، لكن من أكثر الناس أقل أجرا هما في تونس صحيح. وحتى في المساواة في الأجر معناش مساواة في الأجر نظريا. الدستور ومجلة الشغل والقانون يقول لك المساواة في الأجر وفي التأجير، لكن ما تلقى حتى أي مساواة في الأجر بين الناس وبين الأصناف. تلقى دواوين حكومية تخلص في موظف بنفس المؤهلات اللي موجودة عند الناصر شاهلو، الناصر شاهلو ياخو في 1700 دينار في الشهر، والموظف الآخر اللي موجود في الدواوين ياخو في 4000 و7000 دينار و5000 دينار. نفس الوضعية راهو بالقطاع الخاص، وراني باش نرجع للموضوع التأجير والفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص. راهو مع الأسف وأقولها وتحمل مسؤوليتي في ذلك، ليس هناك مساواة في التأجير في تونس سواء بين القطاع الخاص أو القطاع العام. وصلب حتى القطاع العام هناك فرق بالتأجير. ما معنى أنه موظف يفني حياته في الإدارة ويوصل المستشار معناتها أعلى رتبة ياخو تقاعد متاع 1500 و1700، وشخص آخر بنفس المؤهلات العلمية ياخو في تقاعد متاع 3000 و3500 دينار. المساواة في الأجر مع الأسف شانتي كبير، ويلزمنا نحلوه كما نحلو ملائمة الشهادة المدرسية والشهادات الجامعية مع الأصناف اللي ينتميوا لها الواحد، لأنه المشروع متاع 25 فيفري 2025 يهدف في جوهره إلى ملائمة هالشهادة الجامعية مع الأصناف التي ينتمي إليها، مع الصنف الذي ينتمي إليه الموظف. الإشكال كما أسلفت القول أنه الطرف الحكومي يقول لك خويا راهو باش تقلل المالية العمومية ويلزمني نشوف الموارد الكافية لمجابهة هل الملائمة بين الشهادة العلمية والصنف الذي ينتمي إليه معناتها الموظف. وتعرف أنه بعد كما أسلفت القول في بداية الحصة أنه بعد الثورة برشا ناس طلبت ملائمة الشهيد متاعهم، وبرشا مثلا مع احترامي للسادة أعوان الأمن من حرس وشرطة وحماية مدنية كانت تذكروا كيفاش اللي كان ربما بشلطين صبح ملازم والفم شكون ولا ملازم أول، فما شكون ولا عقيد. أما كي تسأل أنت تقول المفعول المالي يقول لك راه المفعول المالي ضعيف ياسر، ساعات ما فماش مفعول مالي. انت حتى الزيادات اللي موجوده توا واللي صارت على مده 3 سنوات ظهرلي حتى 28 ولا سامحوني ما نتذكرش، معناتها في الاطارات 120 دينار وكي تنحي الخام يطلعوا 70 ولا 80 بين الخام بين البروت والنات فما تقريب 50 دينار تقصها الدوله
0: الخام والصافي
2: بالضبط. فما عديد معناتها كي ترى معناتها النسبه نتاع الزياده هي زيادة طفيفة لا تتلائم، والثورة متاع الأسعار وإحنا حكينا على الأسعار وكل، والمقدرة الشرائية متاع الموظف طاحت. أنا نتذكر الأستاذ رضاش كونديلي خبير الاقتصادي قال كل عائلة يلزمها أقل تقريبا في الشهر مع 3000 و4000 دينار باش تجابه الارتفاع الجنوني للأسعار لأنه المقدرة الشرائية طايحة، في مقابل ذلك الزيادة في الأجور طفيفة لا تتلائم، وهالانفجار أنا خلينا نقول بين ظفرين متاع الأسعار في تونس. لأنه كما قبل قالوا كانت ب20 دينار تعبي قفة وب10 دينار تعبي قفة، توا تروح بربطين معدنوس الطماطم ب4000
0: 5200
2: ريتها
0: هو رقم قياسي وظرف قياسي 5200 وصلت.
2: على كل أنا نحب نقول أنه سادتي النواب وخاصة لجنة الإدارة ولجنة الدفاع والأمن الشامل والقوات الحاملة للسلاح على موجودة في البرلمان، ركزوا أموركم وقرأوا مليح مشروع القانون متاع فيفري 2025 اللي باش تنظروا فيه بعد عودتكم من العطلة البرلمانية في خلال شهر أكتوبر. مش فايدة أنك تلائم لي أنت الشهيد متاعي مع الصنف الذي أنتمي إليه، أنا حاجتي بالماني، حاجتي بالمفعول المالي، أنا باك بلس 7 ولا باك بلس 6 وأنا نخدم تقولش عليا باك موان 2، راهو حاجتي بمفعول مالي ما حاجتيش لأنه مقدرتي الشرائية تهرات لأني غير قادر على الإيفاء بالتزاماتي العائلية تجاه عائلتي تجاه صغيراتي تجاه صغيراتي اللي يقرأ ولا يقرأ في الجامعة تجاه زوجتي إذا زوجتي ما تخدمش وما وهلما جرا. وبالتالي راهو مش فايدة أني نقح قانون، بل أنه هذا القانون لابد أن يطبق. نفس الوضعية بالنسبة للمساواة في الأجر، صحيح أنه عام 93 قلنا يا سيدي المرأة والراجل يأخذوا نفس الأجر، ونحينا وقتها ألغينا الفصل 5 من مجلة الشغل، ووقتها نتبجحوا رانا والله العظيم معنتها من بين الدول السابقين. برا شوف الأجور في ميدان الفلاحة، برا شوف الأجور في ميدان النسيج في القطاع الخاص.
0: ولو أنه المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة يعني ماهيش مفعلة 100%،
2: ماهيش مفعلة 100%، وعديد القطاعات راه وعديد العمال يأنون يقول لك أنا خير من لنا بطال، لا خلص عليك مساهمات في السي ان اس اس، لا تاخو كرني باش تداوي، لا حتى شيء، وفي الأخر تاخو فلوس معناتها لا تتلائم وكل المجهود متاعك خاصة الفلاحة، وبعتالي تركب على كميون غير مؤهل لحمل الأشخاص ويبلك البانة متاع الكميون بالماء باش ما تقعدوش باش ينجم يهز الناس واقفين ويهز أكثر من ذلك، وتزيد تدفع 5000 للكميون اللي باش يوصلك من الضيعة ومن الحقل إلى المنزل متاعك، وتزيد في الثنية يصير لك حادث وما تاخو شيء. علاش؟ لأنه سوخينا قاعد هز الزعباد على وسيلة غير معدة لذلك. وبالتالي هالشوانط هذه اللي موجودة في الرفوف البرلمان بربي شوفوا معناتها الوضعية اللي احنا فيها، وكي نفعلوا قانون راهو يزمنا نظمنه اللي احنا يتطبق. هنا اليوم حكينا على مشروع القانون وتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالموظفين والعملاء في القطاع العام والمؤسسات العمومية.

0: العام والقطاع الخاص. هل إنه فما مساواة حقيقية في الأجر أم غير أم هناك مساواة غير حقيقية في الأجر؟
1: لأكثر من مرة أستاذ الناصر شهلول من خلال علم الشيء نكتشفوا أنه أحنا سباقين في القوانين لكن في التطبيق ما فما حتى شيء الحقيقة. دونك للأسف الشديد شكرا لك أستاذنا على التوسع وعلى الرحلة القانونية هذه من باب الثقافة والعلم بالشيء كما نقولوا خاطر علم الشيء خير من جهله برشرة. شكرا لك أستاذ الناصر شهلول يعطيك صحتنا ورنا إن شاء الله الويكاند الجاي كالعادة في نفس الموعد على نفس الفريكونس في نفس البرنامج الماتينال ويكاند نص معكم لختام موعدنا. شكرا لكم اللي تبعتونا من 6 نتاع الصباح حتى التوا. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال شكرا ليك. منال تخيل في الإخراج التقني يعطيك الصحة. رفقتنا سعاد في التنسيق العام. بسمة سعيدية حاضرة وتسويت باش تقدم لنا موجز لآخر الأخبار. وليد كان حاضر زيادة في المتابعات الرياضية. وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.

0: زيت ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: كانك على تبحيره ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبه والبسيسه المرتوبه، وجهه السياح في مساكن القلعه اكودا وهرق لا ترتاح، حافله ليل مع نهار يحليني سوسه في المنار.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن انتخابات سحب الوكالة من النائب محمد بوشجرة من الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة التابعة للمجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر ستجرى هذا اليوم الأحد 27 من سبتمبر من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء. وتحمل ورقة التصويت على سحب الوكالة التي نشرتها الهيئة جملة هل توافق على مقترح سحب الوكالة من النائب محمد بوشجرة عضو المجلس المحلي بتمغزة، وذلك عبر وضع علامة قاطع ومقطوع في خانة نعم أو في خانة لا.

0: الولايات المتحدة الأمريكية بتمديد عمل القوات الدولية جنوب لبنان اليونيفال إذ تنتهي ولايتها بحلول العام الحالي، مع كما تطرح بيروت أمام واشنطن خيار تشكيل قوة دولية بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. يتوجه السويسريون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن مقترح أثار جدلا واسعا يهدف إلى تشديد سياسة الحياد التقليدية لبلادهم، وذلك وسط مخاوف من أن يفسر التصويت المتوقع بلا في الخارج على أنه تخلي تام عن مبدأ الحياد، حيث ترجح استطلاعات الرأي رفض هذا المقترح. مجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: لبوك فنتلد جوهر FM 73-24-3000
3: بيست
4: أفلام الجوهر. أنا واحد من الناس شوف في ستارات، خاصة الستارة قطب برقبة، هم نقص كبير للعوائد. أنا كمواطن شوف الفرامية والله تعبين، والله حرام، الطب كتير، المنظفين كتير، العساسة كتير، اللي يخرج متقاعد ما يعودوش يا أخي، ما يدخلوش الأعوان.
5: طيب ما عادش خنطغرة للرجالات، الزيجوات كل مبوشين، باركين بتاع مارينا البراني كل يوم يوم مش عارف أن يفيد حملة نظافة العملاء فين جهر الرجالات، مش لا مش كداش كيران توريست تتعدى مغادي، السواح تتعدى مغادي، وشي كل مبوشين باركين مقابل مارينا وكل، يا ليه هيك برب، يا ليه هيك، أنا جل بلدي مش قادر مع الله خدمتك. الله يلا يهدي والله، وخصوم بالله لا يهدي والله، سوسة مسيكنا والله.
6: توا مازلنا نوصيو في المعلمين وعلمات تختو باش يسايسو في الصغيرات وما يطلبوش منهم أدوات ما يقدروش عليها، وإلا صعيب اقتنائها على الأقل في الأسابيع الأولانية. حتى حاول نسمعوا المعلمة يكمل علينا يكمل على التعليم بها، طرد التلميذة في السنة الأولى على خاطر باش كتاب، واحدة أخرى بعد التلميذ شوف ما تجيبش أدواتك الكل غدوة في داركم، تلحب ربي راك تتنصح على راسه على شعره تتبسم له وتقول عزيزي مثال مازلنا كي بدينا احنا تبع توا مع صاحبك في كتاب صاحبك حتى يجي كتابك انت على سر زادا عشودي اقل لي عاقل وانتبه.
7: في كياس جديد ما بين بوحسينة وسهل الأربع 7 كلاب حشاكم، صدقوني راجل كبير على موبيلات، الله أعلم ما واحد الخدمة ولا ماشي يخدم، فهمتني ولا يتبعوا فيه يتبعوا فيه اللي يطيحوا، فهمتني ولا وحبس ومعنتها وعدتوا عليها بالله يشوفونا حلة كلاب وكجماعة ولا ميجوا هزوا كلابكم ولا أخويا، فهمتني ولا أسكتوا معاش دخلوا في الطلطوات خاطر ما غماش حتى حل، ما غماش حتى الوضعية هذه، فهمتني ولا وكل مرة تصير كارثة وكل مرة تصير حكاية بجرتها كلاب السايبة ومانيش عارف وين ماشيين نحن، والله لاني عارف.
8: أنا عندي مشكلة في ريحية، منطقة في ريحية تابع سليانة الجنوبية مغلقة من مارس، كان فيها مسلك فلاحي، جاء مواطن سكروا معناها قال معناها في أرضي، التجأنا للوكالة العقارية التجأنا للإدارات ما قلناش حتى حل، بالرغم المسالك موجودة ومهيئة بالرسم العقاري. المنطقة دي مشهورة بالزيتين، فيها آلاف أجار زيتين تضرت من الإشكال هذا، ما قلناش حتى حل، لا نجموا نخدموا أراضينا، لا نجموا نتنقلوا إلى أراضينا، المنطقة مغلقة، هذه المشكلة نتاعنا، كل إدارة تقول احنا خاتين، شوفونا حل، نحبوا نخدموا بلادنا، نحبوا نخدموا الفلاح في سبيانا.
9: بربي أني مواطنة من حمام سوسة، بربلدي يقرأ في مدرسة الودغنية متخلفين ذهنيا، يا أخي توا بربي عديوا لهم العام ديما الكل عادي، الكل عادي، الفلوس ياخذوا فيهم، الأوراق ياخذوا فيهم، وفي الآخر قراوا 3 أيام، ولدي مشي 3 أيام، وفي الآخر قالوا لهم ما فماش كار، بربي يعملوا لهم حل، الله يخليكم الطفل مقالق في الدار.
10: على إنه بالك حبيت نسأل على القانون تاع البنوك الكونفران بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ولا اللي هو يقعد أكثر من 3 شهور ما يخدمش، أسكو البنك أوبليغاتوار تسكره وكهو بأخف الأضرار ولا تخليه عام وعامين محلول وبعتالي تكلمك وتقول لك عندك مليون ولا عندك مزوز ملايين سألوه إيش خلص ما كانش يجيون عقلولك بلاي وضعونا البرنامج هذا كيفاش بالضبط نرى أوتوماتيك مو يتسكر البنك ما عندهش الحق ولا أوبليجي عليك بعد عام تمشي تخلص ومع العلم إنه مخدمش عنده عام ولا أكثر مخدمش.

0: ArchiMag مع أسماء الجربي.
1: مع أسماء الجربي
0: على جوهر اف ام تي في. شوف أسماء واتمتع.
2: صباح النور, اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ارشي ماغ, لو ماجازين سبيسياليزي اون اركيتكتور اي اون ديكوراسيون, المجله المعماريه الاولى في تونس, ونقولها بكل فخر. اليوم كالعاده باش نحكيوا على مواعيدنا ونحكيوا على لي ارشي نيوز. اليوم في اسئله الاكسبير باش نجاوبكم على الاسئله اللي وردتنا من عندكم, ونشكركم كالعاده على التفاعل نتاعكم وعلى البارتاج وعلى بيان سور كل تعليقاتكم الايجابيه والسلبيه. اليوم اكيد باش نقول لكم اللي ارشيماغ مجعوله باش تجاوبكم على كل تساؤلاتكم, دونك اسالونا واحنا نجاوبوكم. في لو دوسي ارشيماغ اليوم باش نسالوا سؤال زاد كيف جانا, ولكن خرجناه وحده دون ان دوسي. علاش؟ على خاطر السؤال هذايا يسالوه برشا توانسه, ولكن ما يعرفش المعادله الصحيحه اللي لازم يعملها باش يعرف اسكو يكمل في الكري والا يرهن روحه ويمشي يقصد ربي ويبني, واسكو يبني خلينا نقولوا في تيران والا يمشي يشري أنا بختمو حاضر وإلا دار حاضرة. دونك التونسي يكري وإلا يشري. اليوم باش نشوف المعادلة ذي حسب شهريتك وحسب مدخولك وحسب برشا معطيات أكيد يزمك تاخذها بعين الاعتبار. دونك ركزوا معنا مليح. اليوم في أخشي ماغ معاكم أسماء جربي مهندسة معمارية, وعلى ذلك باش نجاوبكم اليوم في اسئلة الإكسبير. خليكم معنا, غنية وهنا رجعنا.

رجعنا لكم تسويت أرشي نيوز. في أرشي نيوز ما فماش مخير من أن نحكي على الموعد العالمي الكبير للبناء باتيمات 2026 اللي بيانسور مبرمج كل عادة في باريس ويبدأ غدوة 28 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2026. البلاصة أكيد في باري إكسبو كل عادة بورت دو فيرساي. وأهم محاور برنامج باتيمات ل 2026 باش يركز على التحديات الكبرى للمهنة وبشكل خاص البناء المستدام والتكنولوجيا الحديثة. في تونس مازلنا بعاد شوية محاولات فردية بالنسبة للبناء المستدام، فما بعض المشاريع ولكن فرصة في باتيمات نشوفوا العالم وين وصل في البناءات الجديدة. أولا التصفيح والتنفيذ الرقمي، لهنا نحكيه على Construction Tech، فما بش يحكيه على العديد من الحلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للتصميم والمعمار والهندسة، فما العديد من التطبيقات المنمذجة والمتابعات الميدانية للورشات، تقنيات البناء المسبق Offsite Construction، هذا الكل أكيد شتعرفوا في عليه في باتيمات. إليا بوكو دو كونفيرونس اللي بش ياخذوا بعين الاعتبار الجوانب هذه. الجانب الثاني اللي بش تلقاوه في باتيمات هو الاستدامة والنجاعة التقية، يعني هناك العديد من موارد البناء البيئية لزيكو ماتيريو والمقللة للانبعاثات الكربونية، تقنيات التجديد الحراري والعزل المتقدم للواجهات والمباني. كيف كيف في باتيمات تلقاو مساحات تفاعلية والعديد من الجوائز كما باتيمات Innovation Awards، فيها إعلان وتكريم لأفضل الابتكارات في مواد البناء والحلول الهندسية، فما العديد من الكونفيرونس كما قلنا والوركشوب ورشات تقنية حول تطوير مجالات التصميم الداخلي، معمار المستقبل، استراتيجيات البناء الخضراء ولقاءات شبكية ما يسمى بالنتوركينج، فما العديد من مساحات مخصصة للتواصل بين المعماريين المقاولين والمصنعين. وبيان سور ما ننساوش لازون ديكزيبيسيون انورم اللي نأكد لكم النهار بركة ما يكفيش، فما إكيبي وإلا ميتال إكسبو النجارة والواجهات والأبواب وشبابك. نلقاو بارتي أخرى لستركتور والانفلوب هيكل المبنى ومواد البناء والتغليف الخارجي، فما اونوتر بارتي للانتيريور ديزاين التهيئة الداخلية والمواد المبتكرة للإنجازات والأشيفمنت معناتها لإنهاء البنية، والورك سايت إكويبمنت اللي هي معدات وآليات وورشات البناء. هل فما وفد دونسي في باتيمات 2026؟ نعم أم لا؟ الإجابة نعم، فما العديد من المشاركات الفردية بيان سور، وهناك زادة بعثات ومهمات أعمال احترافية دي ميشن دافير اللي تنظمت من قبل سيبيكس من المنظمات المهنية في تونس، بعثة أعمال مخصصة للمؤسسات والمهنيين التونسيين لحضور المعرض، وفد مهني وأكيد زوار اختصاص خاصة لبي تو بي ما بين الأرشيتكت ما بين الأنجنيور ما بين المقاولين. هناك العديد من الشركات العارضة والمصنعين، والتسجيلات والتسهيلات كانت الحقيقة كبيرة برشا خاصة للتوانسة اللي ديما موجودين وديما مشرفينا، وإن شاء الله يا ربي بيانتو يكون عنا أنوارد يكون عنا جائزة في باتيمات. دونك بيان سور كي نقول لكم stay tuned دقدو ديما معنا. الأسبوع الجاي نعطيكم أكثر تفاصيل اون فيديو اون فوتو شنو اللي صار بالضبط وشنو آخر صيحات المعمار في تونس والعالم.

0: بيبي يا ربي من العين.
1: رجعنا لكم في أرشيماك توت سويت اسأل الإكسبير، وباش نجاوبكم كمهندسة معمارية اليوم على حاجات اللي سألتون عليها. خلينا نبدأ بالسؤال الأول المتعلق بالرخص والأوراق القانونية. السؤال يقول شنو الأوراق اللازمة باش نطلع رخصة بناء، علما أنه كل بلدية تحب على أوراق من نوع خاص. لهنا بيان سور باش نرجعوا احنا القانون المنظم لرخص البناء، وكل بلدية أكيد عندها الحق وزادة هي والمشروع أن تضيف عليها ما ترى أنه صالح لفهم المشروع أكثر. دونك حاجة سهلة برشا وبسيطة، يلزمك بالنسبة للأوراق اللازمة لرخصة البناء مطلب على ورق عادي باسم رئيس البلدية، شهادة ملكية وإلا عقد تسجيل وعقد شراء مسجل ومحين، المثال الهندسي اللي هما البلان اللي يبدأوا مخدومين ومطبوعين من عند مهندس معماري ويخرجوا بالفيزا من عند لوردر دي زاركتيكت، فيها الكيو ار كود وفيها لي ريفيرونس وفيها اللي لازم الكل. دونك هذه خدمه المهندس المعماري فقط. اذا كان البنيه نتاعك تتجاوز ريتشوسي اي دو ايتاج، يعني ثلاث طوابق، مش بالضروره ريتشوسي اي دو ايتاج، ينجم يكون سوسول اي دو ايتاج. دونك لهنا ثلاث طوابق عامه الاكثريه. دونك يطلبوا عليك اون اتود بيتون ولا بلون بيتون نقولوا احنا من عند مهندس مستشار والا مكتب دراسات. لي تاكسيز ميكونو بيي، وصل ابراء البلدي، تصريح بالدخل الفردي، شهاده تصفيف فما بوسيبيليتي اذا كان تبدا سور اون روت كلاسي. دونك عندنا شهاده التصفيف على الملك العمومي كلكو سوا بالنسبه للكياس الكبير والا ملك العمومي البحري اذا كانك على البحر. السؤال اللي جينا من بعد وبيان سور تابع السؤال الاول، هل لازمني مهندس معماري في الحالات هذه؟ بيان سور لازمك مهندس معماري باش يحضر لك دوسيك. اذا كان البنيه نتاعك تفوت 80 متر مربع، اش معناه؟ معناها إذا كان عندك بناية جديدة المساحة المغطاة متاعها متفوتش 80 متر مربع، تنجم تعدي الرخصة متاعك من غير مهندس معماري. الحالة الأخرى شنو؟ إنك باش توسع دارك، والتوسيع متاع الدار هذه كلها بعد التوسيع، يعني الدار بكلها بعد التوسيع متفوتش مساحتها 100 متر مربع. لهنا زادة كيف كيف تنجم ما تمشيش لمهندس معماري باش يخدم لك الدار متاعك. السؤال اللي بعده كالعادة دي ديما سؤال على رخص البناء، قديش تقعد البلدية باش تجاوبني وقديش تقعد الرخصة صالحة؟ بالنسبة للأجل، عادة ترجع لك البلدية ولا ترجع لك بالخبر في ظرف 21 يوم من اللي تصب الملف. اش معناها؟ معناتها في ظل 21 يوم تنجم تقول لك راه عندك كوميسيون، ولكن مش بالضرورة باش تعطيك رخصة البناء. بعد 21 يوم هي مطالبة باش تقول لك موافقة بشروط، عدم موافقة، وتنجم تطلب زادة ملحقات بالنسبة للملف امتاعك. صلوحية الرخصة صلوحيتها 3 سنوات، وتنجم تجددها كل 3 سنوات. 3 سنوات إلا نهار تنجم تجددها، 3 سنوات مع نهار زايد راي رخصة متاعك وفات ويزمك تصب رخصة جديدة. بيان سور لهنا سؤال آخر زادا يجينا يقول لك قداش لازم نخلي مسافة بيني وبين الشارع وإلا بيني وبين الجيران. سا ديبون بيان سور انت والبلان دو لوتيسمون، كل لوتيسمون عنده لي بوزوان متاعو، عنده بيان سور الكاي تشارج متاعو. جينيرالمون نخليو 4 متر بين احنا والجار في التقاسيم العادية، وإذا كان تقسيم أفهاش جنرالمون نخليه 3 متر، ولكن نرجع ديما لكراس الشروط. نختم بالسؤال هذايا ديما في التراخيص اليوم، وشدينا في التراخيص خاطر برشا ناس الحقيقة معطلين، برشا ناس تبدأ البنية حاضرة، تبدأ الخدمة حاضرة، ولكن السنة في الرخصة متاعه باش يبدأ. إن شاء الله ربي يوفق ويسهل للناس الكل. السؤال على كيفاش نربط الدار متاعي بالماء والضوء واللوناس والسوناد وكل ما هو صرف صحي. دونك لهنا سهلة برشا، تصب المطلب متاعك في كل شركة من الشركات هذه، يعني لهنا نحكيه على اللوناس، على ستيك، على السوناد، تصب فيها المطلب متاعك معاه نسخة من رخصة البناء والأمثلة الهندسية المصادق عليها من قبل المهندس المعماري، معاها شهادة ملكية، معاها شهادة إبراء بلدي. وأكيد إذا كانك تبني من غير رخصة وإلا مخالف للبلان، دونك لهنا نقول لك تنجم توصل روحك لإيقاف أشغال، تنجم توصل روحك لقرار هدم، تنجم توصل روحك لخطايا مالية. دونك نثبت روحنا مليح قبل ما نصب الرخصة متاعنا، ونثبت زادة وقت اللي نبنيه أراو كل سنتي بحسابه، على خاطر بيان سور ديما فما متابعة وديما فما أن بلان اللي خديت به الرخصة، مش بالضرورة بعد تبدل البلان هذاك ويكون عندك الحق. نحاولوا قد ما نجمو نلتزمو بالبلان اللي خدينا فيه الرخصة متاعنا. مازلنا كاملين شوية آخر باش نشوفوا زعم التونسي أما خيرلو يقعد كاري وإلا يشري دار وإلا يبني.
2: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيه؟

رجعنا لكم في لدوسي أرشيماغ. اليوم نحكي كمهندسة معمارية أكيد، ولكن زادة كمواطنة تونسية، والسؤال ذي كإكسبرت ديما إيجيني. يقول لي في 2026 أما خير نقعد كاري على طول الكريم ساعدني، وإلا نشري أرض ونبني عليها، وإلا خليني نشري دار حاضرة، وإلا أبختمو حاضر وأنا بالي مرتاح أكيد من غير ما نتقلق. حاجة بركة نقولكم عليها، اللي في 2026 ديما ومازلنا ما عناش إجابة مطلقة، اي نعم اشري دار والا لا ما تشريش والا اقعد اكري. سا ديبون من بليزيور اليمون، الوضع المالي متاعك، طبيعة السوق المحلية، المرونة اللي تتطلبها المهنة متاعك وأسلوب حياتك خاصة. العديد من المقارنات تنجم تصير، وتنجم المقارنات هذية تقول لك إذا كان أنت تنجم وإلا خير لك أنك تشري دار وإلا أنك تكرهها. أولا وأهم حاجة تحط قدامك، ولهنا خذ ورقة وستيلو باش تقايدوا معايا، باش تحط أولا التكلفة المبدئية. دونك إذا كان باش تشري دار، دونك عندك دفعة أولى مرتفعة جدا، عندك رسوم التسجيل والتأمين والتوثيق زادة كيف كيف مرتفعين، دونك التكلفة المبدئية لشراء مسكن مرتفعة برشا. بالنسبة للكري اكسيسيبل بيان سور، منخفضة، تسبق متاع عدة أشهر وإلا سنة، ومع مبلغ ضمان لهنا الكي ينجم يلقى روحه. من بعد إذا كان نحكي على الفلوس بار لا سويت، يعني الفلوس بيان سور إذا كان تحكي على الكري، دونك لهنا باش تولي تخلص في حاجة أنت الأصل هذيك ما يرجع لكش، دونك الفلوس هذيك ماشية كما نقولوا، كونش إذا كان لهنا عندك الحق في الكراء المملك، دون سوكا وقتها قاعد تستثمر استثمار الانترم. ولكن بالنسبة لشراء السكن لهنا هو استثمار تراكمي في أصل عقاري. الصيانة والرسوم المالك يتكفل أكيد كافة مصاريف الصيانة الهيكلية والضرائب، ولكن المستأجر إذا كان كاري يتحمل فقط مصاريف الاستهلاك متاعه والأعباء التشغيلية، يعني لهنا لفاكتور العاديين. هناك مرونة كبيرة وهناك مخاطر زادة. المرونة منخفضة في شراء المسكن، يعني لازم يكون عندك سيولة، لازم فما انتقال سريع، فما برشا عوامل، ولكن في الكراء هناك مرونة عالية جدا وسهولة كبيرة ياسر. وقتاش تتعدى بيان سور للشراء كخيار أفضل؟ إذا كان عندك استقرار جغرافي ومهني، يعني لهنا إذا كنت خطط في البقاء في البلاصة هذيك فيما لا يقل على 7 سنين، عندك السيولة الكافية أي ما يغطي 6 أشهر على الأقل، دونك لهنا زاد كيف كيف البرامج التمويلية العقارية ما تتجاوزش القسط العقاري 30% من الدخل الشهري الصافي متاعك، وعندك أكيد تحوط ضد التضخم على المدى الطويل. الكري لهنا مناسب وقتاش كي يبدأ تنقل من بلاصة لبلاصة وما عندكش بلاصة فيكس، دونك في الحالات الكل حتى كان شريت دار راك باش تكري دار أخرى وين أنتي. عائد استثماري بديل أسرع، ولهنا زاد ارتفاع التكلفة مقارنة بالإيجار، يعني عادة فما 5% زيادة، وتنجم 5% هذيك نيغوسيابل بيان سور، وتنجم تشوفها مع الملك. باش نعطيكم معادلة بسيطة برشا، المعادلة هذه أكيد تنجم تعرف بها تو سامبلومون أما خير تكري ولا تشري. دونك هذه نسميوها خطة عمل تنفيذية لاتخاذ القرار، اللي هو شنو؟ حساب نسبة السعر للكراء. شو تعمل؟ تاخذ سعر الشراء الجملي للدار هذيك، تقسمها على معين الكراء السنوي اللي قاعد تخلص فيه، تلقى نسبة. إذا كان النسبة هذيك أقل من 20%، دونك بيان سور كي تشري خير لك بألف مرة من أنك تقعد كاري. كان لقيت النسبة هذه أعلى ما بين 22 إلى 25، دونك لهنا خليك في الكراء، والكراء أرفق بالنسبة ليك، والدخل متاعك أكيد باش يكون أحسن وتكون أنت مرتاحة. لهنا خلينا نرجع للي حكينا فيه من الأول، واللي هو ميزانية المواطن التونسي. ميزانية المواطن التونسي لهنا إذا كان نحكيه على متوسط بناء منزل ما بين 1200 إلى 1600 دينار للمتر مربع، تكلفة الأرض ما أقلش من 100,000 دينار، وتكلفة التشطيبات والفينيسيون ما بين 150 إلى 200,000 دينار. يعني لازمك متوسط قرض، كان نحكيه على قرض على 20 سنة
ما أقلش من 200,000 دينار، يعني يلزمك تخلص 2,50,000 دينار شهريا. يعني لهنا يلزم إذا كان نعملوا محاكاة لقداش يلزم يدخل التونسي على مدى 20 سنة، يلزم يكون الراتب الشهري صافي للزوجين ما يقلش على 2,500 دينار وتقعد مرهون لعشرين سنة. لهنا نعود نذكركم اللي فما العديد من البرامج في تونس اللي تنجم تعاونكم تاخذوا دياركم بأقل التكاليف. عن الكراء المملك نرجع لتفاصيله أكيد مرة أخرى وحكينا عليه قبل، ونشوفوا إذا كانت توفر فيكم الشروط لملاء برنامج المسكن الأول، وأكيد زاد ممتاز جدا. وهناك العديد من آليات التمويل مثل القروض السكنية المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي في تونس اللي يوصل التمويل فيها إلى 100,000 دينار كحد أقصى، وأكيد مدة سداد 20 سنة. ولهنا زاد فما قروض من CNSS و CNRPS اللي العمولة متاحة منخفضة، نسبة الفائدة متاحة منخفضة وثابتة، وسقف التمويل من 15,000 إلى 100,000 دينار، وتنجم تعمل أنوتو فينانسمون من الأول وتتحمل القرض ذاك. بيان سور مهم جدا التونسي أنه يكون عنده دار. حبينا نعملوا محاكاة صغيرة إذا كان باش ياخذ قرض، وهما المرأة والراجل اللي دخلوا 2,500 دينار دونك في العام في الشهر سامحوني، دونك القسط البنكي باش يكون 1000 دينار ماكسيموم. دونك لهنا نجم نقولوا سي اكسيسيبل، ولكن نرجع زادا نحسبوا بالديتاي قداش نجموا نتحملوا القرض هذاك اذا كان الكلفه الاجماليه التقديريه بين 200 الى 280 الف دينار، واستلامها فوري مباشره لازم نحضروا فلوسنا. تقعد المعادله الصعيبه انت الوحيد اللي تنجم تجاوب عليها، وبيان سور فما برشا عوامل تدخل فيها، ولكن ديما يزمك تسال الاكسبير نتاعك، تسال دونك الارشيتيك، تسال الخبراء العقاريين، وان بتي كالكول مع البنكة ومع الجهه المسنده للقرض اكيد باش تلقى لا ريبونس نتاعك، ولا ريبونس ديما تلقاوها في ارشيماك. شكرا لكم اللي تبعتونا اليوم في ارشيماك، نتقابلوا كالعاده حلقه جديده لحد الجاي مع كل معطيات المعمار والبني في تونس.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: من نسن هارلي سياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
5: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
2: جوهرة أفهم
0: بيبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مثل اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أمس بنظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل مناسبة جدد خلالها الجانبان حرصهما المشترك على الالتقاء بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وبالتعاون الثنائي إلى مستويات أرحب. أيضا أكد الجانبان أهمية الاستحقاقات الثنائية المقبلة وضرورة إيجاد حلول للمسائل العالقة في بعض مجالات التعاون الثنائي، بما من شأنه أن يسهم في مزيد تطوير العلاقات التونسية الموريتانية خاصة في ميادين التكنولوجيا والاتصال والنقل، ويفتح أفاقا جديدة للشراكة بين البلدين على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. دوليا، أعلنت إيران هذا اليوم الأحد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل نزاعها مع الولايات المتحدة ومع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن رفض ترامب مقترح طهران بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات ليلية مكثفة للمراكز اللوجستية والبنية التحتية والموانئ ومواقع النقل، وأيضا مراكز الاتصالات والخوادم الحكومية بمقاطعتي كييف وأوديسا في أوكرانيا. قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو إن جهودا دبلوماسية واسعة تبذل حاليا من أجل التوصل إلى حل سلمي وإنهاء الحرب في السودان. في أول مقابلة تلفزيونية للحية منذ توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس في جويليا الماضي أجراها مع التلفزيون العربي، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أمس عن عرض الحركة الوساطة بين المتنازعين في اليمن، معربا عن أمله في قبول هذه المبادرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
7: جوهرة FM Tendance.
8: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: أريدو، طور عالمك.
10: أهلا وسهلا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، نتقابلوا لقاية هذا في موعد جديد من فقرة تندانس، وكما كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 1.2 تريليون دولار، 1.2 تريليون دولار. الرقم هذا لقيناه في صحيفة الفاينانشال تايمز، واللي تقول اللي كون شركة الأوبن آي قاعدة تجري في محادثات أولية مع مستثمرين باش تعمل جولة تمويلية جديدة باش تحب تلم فيها 1.2 تريليون دولار. الصحيفة تنقل على مصادر مطلعة اللي كونوا الشركة المطورة لنموذج تشات جي بي تي واللي جمعت في مارس اللي تعدى 122 مليار دولار وتقييم وصل 852 مليار دولار قاعدة توا تعمل في مناقشات مع داعمين كبار باش تجمع رأس مال جديد من شأنه باش يرفع في قيمتها إلى حوالي 1.2 تريليون دولار. وتزيد تقول المصادر المقربة من شركة الأوبن أي آي اللي كونوا المحادثات مع المستثمرين ما زالت في مراحل مبكرة والرقم نجم يتغير خلال الأشهر المقبلة. يزيد يقول واحد من المصادر اللي كونوا باش يواصلوا في الجولة هذه والتوقيت متاحها يعتمدوا على الموعد اللي باش تختاروا أوبن آي باش تخرج ليزاكسيون متاحها للاكتتاب العام، والمبادرة هذه

0: التعليق على ما ورد بتقرير صحيفة الفاينانشال تايمز. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تريبون دي مونش اتوس في لمن
1: ظهر تندانس تندانس المشهد مع زهير الجيس.
2: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيسي.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تتابعوا فينا على صفحتنا الرسميه جوهره في ملايف. ديما نقول لكم انستغرام وتيك توك عندكم تشوفوا ديما الاكتواليتي محينه وموجوده، كل ما تحبوا تسمعوا، كل ما تحبوا تشوفوا، كل ما تحبوا تطلعوا زياده على الاخبار الحينيه. مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا. عدلوا الموجه على موجتنا احنا جوهره في الدنيا وما فيها، وقايه الموسيقى جينا. نعم، خليني نقول لكم الطويلة والبغانش والقعدة العزيزة الغالية واللمة الحلوة، اللمة اللي ما فهميش كيفها نهارة الحد اللي تبدأ العيلة الكل موجودة، ويا ربي خلي كل مامي وبابي، يا ربي فضلهم وفضل كل كبير عنا في العائلة، ربي يحميهم والله لا يمرضهم، وإن شاء الله يقعدوا ديما هذوكم الركيزة لينا، هذوكم أكتافنا وهذوكم السندة وهذوكم دعوة وهذوكم البركة. إن شاء الله ديما كل دار فيها البركة. نحبكم برشا، هذاك علاش نحب نبدأ لكم الصباح اليوم برشا فرحة. نقولكم بوسة وكس صغيرات برشا، وحطوا كل قهوة ويلا عملوا معانا جونا وكيوفلتنا الكل في موزيك جينا. قولها منيل مني بنتخيل، أهلا وسهلا بيك في الإخراج التقني. عبدو بالعجوزة في الإخراج الرقمي. سعاد العدويني، إذا تحبوا تشاركوا معانا بطبيعة الحال على 36 300 ألف، تنجموا تكلمونا تسألوا على غسيت، تسألوا زادة شوية أخرى الدكتورة إيناس إسليم طبيبة مختصة في أمراض السكري التغذية والغدد. اليوم باش تقترح علينا الدكتورة تحكينا، بيان سور احنا ديما ماشيين مع التوندونس مع جديد الباتش كوكينغ. هذايا شنو هو الباتش كوكينغ؟ شنو هي الجديد في الموضة؟ كنا قبل برا نقولوا أنا باش نحضر المونة متاع جمعة كاملة، هذا كان كلام قبل، أما ولا باتش كوكينغ ولا برشا صعيب علينا. كل شيء ولا صعيب الحقيقة، لبتي بالون المحمصة، فما برشا حويجات هكا جديدة، أما محلاها كي نتبعوا زادة وليداتنا وخليهم، محلاها التطور زادة ومحلاها الكلام البنين ومحلاها التربية العزيزة الغالية اللي تقعد ديما في تونس. خليني نقول لك صباح الورد شايف حلمي.
2: صباح النور، شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير الناس كل.
1: شنحوالك أنت؟
2: الحمد لله الحمد لله، لاباس.

0: برشا جديد
1: الحمد لله
0: برشا هاك والقلب راهم عبدي ميسالش تنفركوا الرومانة شوية أخرى
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله صباحك مبروك شيف مرحبا بك كيف العادة الروجة أهلا أريج
2: شنحوي لك
0: سافا
2: لبيت الحمد لله
0: نخليك بحذا الميكرو وفرحك عادة وخلي العباد تسمعك السوية
2: النور صباح الفل والياسمين للناس الكل
0: مرحبا شنحوي لك شنحوي للبنوتة الوليد لبيس
2: لبيس لبيس هاكا رونتري عاد رجعنا الجو
0: هذاك علاش انا قاعده نجبد فيك بالحديث على الباتش كوكينج شويه اخرى
2: والله رحمه
0: رحمه
2: رحمه كبيره اه والله جمعه اللي فاتت عدت لي عسل نجمت نقري بنتي نجمت نعملهم الكل سخنوا تعشيو سبعه نتاع الليل تلقانا سيي في الفرش نتفرجوا على السبوع باش نرقدوا عملنا امورنا الكل
0: تحب تحب تقول للعباد الكل اللي انا زاد بزلت نرقد على السبوع حتى السبوع
2: ظهر لي تونس كاملة ترقد على أسبوعي
0: هم توا اللي عمرهم بثلاث سنين وأربع سنين ما خلتوش عليها قبل وتوا تلقاه يقول لك حط لي أسبوعي قعدت الحقيقة تحية ليهم الكامل الفريق الحقيقة والله يرحم سفيان اللي كانت لي معاه قبل حسرة الله يرحمه دوك على الأقل قعدك ذكرى الحلوة وقعدك الجو المزيان والنوستالجيا ذيك الحلوة بتاع لمة العائلة إيفيكتيفمون كانوا مسلسلات وكانوا نقولوا دي زيبيزود كانوا يلموا العائلة
1: صحيح
0: كنا الماكلة تلمنا وكان هو يلمنا المسلسل والا
1: كنا قبل في نفس في, في نفس الطاوله نتفرجوا على التلفزه الناس كل كيان كل حد يعطي كلمه كل حد يقول ايش صار وايش ما صارلوش في المكتب في الخدمه في الخدمه في كذا تبدلت
0: وقعدت بعد رمضان هو الحديد والشجون ديما نحكيو قعدت بعد حتى رمضان وقتها في شهر شوال عندنا كل ست ايام هذوكم قعد يقعد الريتم نفسه دونك العباد مسجله وتحط اسبوع قبل نحكي لك هذا بعتوا باليوتيوب وكل شيء دونك يحطوا في وقت شقان الفطر وتتلم العائله قعدت زاده في وقت من الاوقات تتلم العائله حتى في العشاء في الوقيت هذاك ونحكي ونتكلموا دونك محلاها نرجعوا لهذا الكل على خاطر حتى التليفون كان ما فماش وقت الطاوله توا ولينا ناكلوا ونبداو تسمع كان الكوني اي فوالا دونك ماذا بينا نرجعوا لهم الحاجات هذوما على خاطر يلموا ما يفرقوش دونك احنا مازلنا معاكم اكيد متواصلين شويه اخرى باش نحكيو على التغذيه باش نحكيو على الاجواء زاد باش نحكيو على الغوسيت اك الساندويتش المشخشخ اللي حضرتونا اريج بيان سور باش ناخذوا راي الدكتوره فيه هيلثي باش ناخذوا نشوفوا هيلثي مش هيلثي
2: ما عنديش 100% ديما نحب التشخشيخ
0: اي تشخشيخ ما نشوفوا هيلثي ولا مش هيلثي هذاك راي تعطينا كنت دكتورة
2: أوكي فهمنا
0: منال تقول لك خليكم عيشوا الموسيقى توا يلا شوية وراجعين

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا من جديد موزيكجينا. يا مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا ديما يا ربي في صحه جيده. خليني نقولها انا مامي ليلى عباس، هي تحب كنتها برشا برشا برشا، وتقول لكنتها تقول لها يا عزيزتي راك بنتي ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. قالت احسن ما نهدي لبنتي نحب الايميسيون تاعكم موزيكجينا، نتبع فيكم وراني نحبكم برشا، وراكم عملتونا جو وخليتونا نعيشوا كاين الدار مليانه علينا. نقولها ربي فضلك وليدك وصغيراتك زادة كيف كيف، وربي يجيبهم على خير. دوك هذه هي اللمسة الحقيقة، المستمعة وفية برشا ديما معانا. نقول لك الروجة مرحبا من جديد.
1: مرحبا
0: يا أنا سميتها الدبارة متاعنا في موزيك جينا، سميناها خفلف. شنو رايك شيف؟
1: تيك تاك
0: تيك. أنا خفلف ما زلت متعقبل ما زلت
1: كيف تحب على راحت
0: تيك تاك، تحب في الساك
1: تاك في الساك خفلف تيك تاك
0: عبد المشي بها تيك تاك. دوك شنو هي الغوسيت نتاعنا اليوم؟
1: والله الغوسيت نتاعنا اليوم تعرفني ايه، نموت على الساندوتشات الحقيقه، وصغيرتي يموتوا على الساندوتشات، دونك لازمني نلقى حل باش ننقص من الخبز. عجبتني ياسر سيت الرافيه الدور، جربتها طلعت طياره مش نورمال. اللي هي تاخذ الرونده اللي تاع القرع الاخضر ولا الباذنجان، تصففهم هكا في طبق الفور على بابي كويسون، تحط عليهم فرماج رابي. اما باش تنجح لك الوصفه تاخذ عظمه وتدهنهم هكا شويه بالفرش، فهمت؟ تحطها في الفور، خرجك الساندويتش اني زيتو موزاريلا. الحقيقه نحبو يتشبت،
0: تبدا يبدا حاجه اليمونتير معناها، ما
1: موزاريلا عربي
0: مش بريباراسيون.
1: تحط فيه طون نسكالوب روكيت ليتو اللي تحب، وتدوروا بالحق في سيفت بنا كل قرعه طلع يعمل.
0: احنا ديما نتفرجوا، احنا ديما نتفرجوا يا اريج، ولا ما يلزمنا ندوقوا احنا باش نقولوا لك.
1: ما نقول لكم بنا ما تصدقونيش، لازم تجربوه.
0: ونجموا نزيدوا فيه مثلا دجاج بروتين،
1: حطيت فيه سكالوب،
0: حطيت فيه اسكالوب نجم يكون طن،
1: ينجم يكون طن بيان اللي تحب بنين. حتى الحمى فروم راهو يجي بنين مش نرمال.
0: باه شايف بربي نجم نخلطوا الدجاج مع التن
2: يتخلط.
0: اي يتخلط. ما يقلقش معناها.
2: لا لا ما يقلقش، ما فماش انت والقول نتاع العبد. اذا كان يحب، اذا كان يحب يخلط يخلط، ما فماش فما حتى
0: خاطر فما سالي شيف. أي. فيه مثلا البريكة المالحة هذاك السالي، فيه دجاج وحمى فروم
2: اي تنجم تنجم، فما حتى مشكلة. ساعات يتخلطوا لي دو تروا زانغريديون، تكون احنا نراوهم معناتها بعاد على بعضهم. أي. كيما الطاجين منينا مثلا. أي. المخ والدجاج
0: والدجاج بنين برشا الطاجين منينا.
2: فوالا دونك دو زانغريديون نقولوا احنا بعاد على بعضهم، لكن اون اسوسي معناتها لي دو زانغريديون مع بعضهم ينجموا معناتها فما مرياج حلو برشا
0: ما بيناتهم
2: في الجو.
0: في الجو دونك ما نخافوش به. شوف شيف مازالت فما حاجه والله العظيم، انا الحقيقه واحد انا بيرسونيلمون مقلقتني برشا، هي الدجاج اللي ما يتغسلش.
2: ما يتغسلش الدجاج
0: راهو هذيا احنا ما نجمناش نفهموها.
2: هاني
0: نقول لك انا بالحقيقه
2: نتاع هذا يجير، راهو مش اللي نحكي فيه.
0: ولا ما ترشش عليا
2: لا مش ترشش هذاك، انت حره في كوجينتك، انت في الاخر انت حره. اما هذايا يجيين وكوجينه ماشي ماشي ماشي، معناتها احنا مشينا في العادات هذيك، احنا مشينا في العادات.
0: يقلق يقلق كي نحط مثلا انا
2: مخطره، مش يقلق.
0: هاو كيفاش نغسلوا انا
2: مخطره؟ على خاطر انت وقت تغسل، انت وقت تغسل السالمونيل هذوكم اللي موجودين مش يخرجوا، يدخلوا في الحوض كامل. فهمتني؟
0: ما تندور شويه جابيه.
2: لا باقي ها باقي شيء. هذا راهو مختصين في الهيجين.
0: خليني واحده معاك شيف، خاطر مختصين في الهيجين راهي غيسامون طلعت الحكايه نتاع الدجاج اللي ما يتغسلش. غيسامون معناها عندها يمكن 3 سنين الحكايه. كنا قبل نغسلوا الدجاج، نحطوا الملح، نحطوا القارص، الفرينه، شويه خل اذا كان باش تطيبهم في المقرونه ولا حاجه، سينو في مرق خليك مطعم الخل. ديجا القارص بي نخليوه مليح ما بعده، هاني فكيت الكلمه مليح انا تو، ونحطوه يقعد ربع ساعه هكاك. من بعد كي نشلوه تبدا الحيمه حرشه محليها، ما عادش تبدا كل مرطبه ومسيبه، وتحسها محليها نظيفه، حتى الريحه نتاع السفوريت العظم ولا الدجاج ما عادش تقعد.
2: لا ما تغسلوش، وطيبوا ديريكت في المرقه وما فماش سفوري.
1: واه كيف
2: والله
1: الحقيقه
2: انت متعلم انت
0: احنا مش
1: نتناقش مثال. شوف شوف شوف شوف نحطه في وحده بلاستيك، نحطه مع القارص ونحطه في الكونجيلاتور، نخبيه كيك، نعبيه بالماء، نعبي الدجاج بالماء ومعها ترونشات قارص ونخبيه في الكونجيلاتور كيك، معناها
2: كونجلي في الماء معناتها
1: كونجلي في الماء بالقارص
0: مش تهرى هكا
1: لا ما يصير له شيء والله به الريحه تتنحى
0: شفت هي انا مش قلت الريحه هي
2: كل حد
0: وطريقته المهم ان شاء الله لبيك
2: الريحه المهم في هذا كل راهو اذا كان ما نمشيوش بامور علميه كل حد يتحمل مسؤوليته في الاخر اذا كان كرشك وجعتك اذا كان كذا اذا كان صارت انتوكسيكاسيون راهو صاروا لي انتوكسيكاسيون
0: السالمونيلا اللي صارت لولدي صارت له من الدجاج شري ساندويتش دجاج مش طايب بالكدا
2: لا ذاك حاجه اخرى
0: ذاك
2: الدجاج مش طيب مش طيب بالكدا
0: ذاك
2: مش طيب بالكدا ما نعرفش هذاك شنو اللي صار ما بالنسبه للتو سيرفيس دي جين في الوحده في الوتله ولا في الريستورون ولا كارت ولا في كذا يقول لك ما عمرك ما تغسل ما تغسل ما تنسش لنا
0: داكور دونك ديما نرجعوا لاهل الذكر بطبيعه الحال
1: سؤال للشيف ساعات الدجاج تلقى فيه كل الفزيت هذاك الريش والكل كش تنحيه هذاك ما لازم يتغسل
2: جلدة تتنحى الوالد
0: ما خليوهاش
1: الجلدة اي نحي الجلدة اما ساعات تلقى يقعدوا حاجات على اللحم
2: في الحم كيف باش نقولوا في الحم
1: هكا مخي يقول لي اكيد انك تنحي لازم تغسل
2: بالجلدة شفت العادات وشفت كيف
0: هذه جديدة يمكن انت ذيك حاجة جديدة
1: بس يقول يقعد فما
0: لباس ان شاء الله الناس يقولوا ان شاء الله تاكلوا بالشفاء بطبيعة الحال ودونك ديما نرجعوا لاهل الذكر واهل الاختصاص وناخذوا بطبيعة الحال برايهم على خاطر هما متمكنين في الاختصاص نتاعهم دونك شويه اخرى زيدا خلينا نمشي ونحكي على الباتش كوكينغ يا شيف قبل ما تفرغ قلبك خلينا ملي نمشي وموزيكا ورجعين

0: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا في انتظار مش مغرورة بطبيعة الحال. خلينا نحكيه مع الشيف حلمي اليوم. فرغ قلبك.
1: صار مش نحكيه على فرغ قلبك.
0: فرغ قلبك. حابة نسألك شيف. دونك لا مش باتشكوكينج ساعة مازلنا مش نحكيه عليه توا. قل لي المشاركات الدولية في نحكي على الكولينير، نحكي في الطبخ، الجمعيات الموجودة، أنا برشا جمعيات لي الطبخ، دونك بارك الله فيهم دي شيف أونومي ما شاء الله، وفيهم ناس بالكدا وكل بطبيعة الحال. نحكي على كيفاش يتم اختيار جمعية نجم تشارك في تظاهرة دولية تمثل تونس، كيفاش يتم الساعة
1: في الكوتي هذايا راهو تخلط الحقيقة. معناتها خلينا نحكيو معناتها فرونشمون ونحكيو كارت سور تابل. تخلط الحابل بالنابل. فماشي جهة وطنية من الدولة وزارة أو كذا، فهمت، اللي هي تنظم المسألة هذه. هذه المشكلة بتاعنا. كل جمعية تشوف فهمت لي ان سبونسور، مش سبونسور، تشوف جهة اللي تمشي معاها وكذا، وتعمل مشاركة دولية. او جمعية فهمت لي تنظم هي مسابقة دولية وتستدعى الوحدة. دونك ماهيش منظمة بالطريقة اللي لازمها تكون، تكون منظمة لوحدها. أخيرا توا احنا صرتنا الحقيقة فضيحة، معناتها في بالك انت بالحكاية، معناتها صرتنا معناتها ناس معناتها خدموا في البوكيوز دور في المغرب، احنا جينا الاخرانيين في الوحدة، معناتها هم مثلوا تونس. مثلوا تونس في الاخر، فهمتني، ومستنسين ترشحوا معناتها على مرتين، كنا نترشحوا لفرنسا بوكيز دور فرنسا المره هذه فهمت لي، والمره قبلها فهمت لي على مرتين على بعضهم فهمت لي، ما نترشحوش مثل التصفيات كاس العالم بتو ما نترشحوش، وزيد اون بلوس كو سافم تو لجينا جينا في مراتب معناتها متاخره من الاخرانيين الحقيقه، فهمتني.
0: وشيء معناتها سؤال مواجه طول شيف، باش ما نقولوش خاطر شيف وموزيك جينا في موزيك جينا وشيف وكل شيف. هل من منطلق انت احساس نتاعك هذا خاطر كلمه فضيحه معناها
1: اكزاجيري
0: شويه؟
1: والله يعني شت فيها علاش عم نقولك علاش؟ على خاطر راهو اسم تونس قبل كل شيء، ومرتبة الشيف التونسي قبل كل شيء. وقت اللي تصير نتيجة كيما هكاكا، سكو الشيف السنغالي والشيف اللي من كوت ديفوار راهو الأخير منا في الاخر. راهو الشيف نتاع المصري والشيف اللي من جزر الموريس راهو ولا خير منا، راهو احنا اقل في اخر مرتبه.
0: معناها انت قاعدين التسميات هذوما والاماكن هذيه ولا الانتماءات هذيه، المفروض هذوما كانوا ديما يجوا في المراتب الاخيره قبل
1: احنا كنا قبلهم.
0: اي بلا معناتها كنا كانت تونس قبل،
1: كنا احنا الثانيين، كنا احنا ديما في في في

0: في التصفيات الافريقيه نجيو الثانيين بعد المغرب ديما فهمتني ديما
1: لاكوزين ماروكان
0: ديما نجيو الثانيين بعد المغرب. بون المغرب بون فما برشا كلمات وسلامات على خاطر صاحبه الارض والجمهور هي تصير غادي التصفيات تصير غادي
1: دونك فيها زاد كمام لاكوزين ماروكان تري ريش
0: بون شحالنا فيها. المهم كنا نجيو الثانيين الثانيين باهي مرتبه باهي مرتبه باهي تخلينا تخول لنا في بوكيز دور فرنسا ومنها هي
1: مسؤولية شكون هنا؟
0: شنو
1: مسؤولية من؟
0: هي مسؤولية أولا الساعة الوفد اللي شارك وقت اللي شارك يعرف ليش قادم الساعة.
1: هو الوفد مشى وحده؟
0: مسؤول وحده. شنو وحده معناتها ما فماش مش مدعم من وزارة السياحة
1: اي معناها قدم الاشتراك وخذ الدعم هكا ولا ليه
0: شيء هما قدموا اشتراكهم مع بوكيز دور فرنسا
1: اي
0: فهمتني ولا وزارة السياحة ولا وزارة الثقافة ولا تونيسير ولا أي حد فهمت ولا باش كسبونسور باش يدعمك باش يعطيك الوحدة فهمتني
1: كي يلقاو مدعومين من الجمعية كي يلقاوها مدعمة من التوتيل نتاع التظاهرة ويلقاوها بطبيعة الحال باش يسهلوا لهم الأمر ويمشي
0: أكيد بون لكن هما الحقيقة يقال أنه فهمت ولا الإمكانيات ماهيش معناتها كونفورتابل ماهيش حاجة كبيرة هذا حقيقة معناتها فهمتني
1: معناها ينجموا يزيدوا من جيبهم
0: فما شكون لكن أنت مشي تتحمل مسؤوليتك يعني هذا
1: خليني نقول لك أنت كجمعية فن الطهي للجميع في البوكيز دور
0: ما نجموش احنا كجمعية فن الطهي للجميع لأنه سبقنا شكون مثل تونس سبقنا
1: ما عادش نجموا تمشيو انتوما
0: معاش نجم مع هذا قانون إذا كان سبق برمي أنتري برمي سيرفي إذا كان سبق شكون جمعية شكون وقيدت وعملت وكذا الجمعية الأخرين الكل ما عادش نجموا
1: عندك فرص يعني. أخرى شيء تنجم ثم تظاهرات أخرى وتنجم تكون جمعية فنطاي جمعية
0: تاخذ المرتبة الأولى عندك قيمتها كبيرة وريفيرونس الحقيقة معناتها بوكيز دور راهي سنيور ريفيرونس في العالم أجمع وقت اللي جي في مرتبة معينة في البوكيز دور هذيك هي تعتمد عليها وقت اللي تجي معناتها كيما توا في مثل الاخرانيين وكذا هذيك باش تعتمد عليها هذيك علاش
1: تقعد تتبع معناها المرتبه تقعد تتبع
0: المرتبه وتقعد كذا
1: دونك في الحاله هذه اغزر لي في الحاله هذه مش معك بشويه انا شايف في الحاله هذه اللي في المرتبه الاخيره هما توا والكل فمش امكانيه المره الجايه في التظاهره هذه تقدم جمعيه اخرى للترشح
0: والله ما نعرفش كيك ما عنديش
1: في القانون
0: ما عنديش فكره الحقيقه في الوحده هذه نجموا نسالوا
1: بطبيعه الحال باش تنجم تكون عندكم امكانيه المشاركه
0: ونشوفوا الحكايه هذه
1: وعلى غرار جمعيات اخرى
0: جمعيه اخرى مش بالضروره
1: على غرار جمعيات اخرى
0: مش بالضروره المهم فهمت اي جمعيه والا جمعيه هذه تصلح من روحها وتجمع الناس معها فهمت لي وهذه معناتها عادي
1: محليكم لي غران شيف الحقيقه ومحليكم كي تلموا بعضكم ومحليكم كي تصارحوا بعضكم وزادة وكي نصلحوا بعضنا وكي نقفوا على حاجة مزيانة باش ضربوا تونس يقعد ديما عالي
0: هذيك المشكلة هي كل ما تجمعنا كل ما ضربوا تونس يعني كل ما تفرقنا كل ما النتيجة تقام مخيبة الأمل
1: هذيك
0: قانون
1: دبغي خلتي معاكم لشيف وما عرفت برشا عن طريق جمعية فنطة الجميع بكل شيف معناتها من تونس بالأماكن الكل ومن جمعيات أخرى كنا استضفنا جمعية وقتها في يوم الشيف العالمي وكل الحقيقة كنت محليه لقاء وانتج ثماره معناها ثمار حلوة برشا أنه الناس تتجمعوا ونجموا يكونوا فرد صنعة لكن يكونوا أخوات صاحب صنعة أخوك كما قالت فيزا الحبسي الله يرحمها
0: هو الأصل في الأشياء هو هذا حقيقه فهمت حقنا فهمت الناس كل فهمت يد واحده وكذا اسبيرون انا نكون يد واحده لكن اللي صار الحقيقه ماهوش
1: ان شاء الله نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق المره الجايه وان شاء الله يديركوا المره الجايه ماهم الا يمثلوا تونس نقولوا احنا ان شاء الله ربي يبارك للجميع اللي يجتهد هوكا اللي اجتهد له اجر
0: واللي مجتهد الجمله
1: اللي اجتهد واصاب فله أجر ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد
0: إذا كان اجتهد
1: ما يسالش نقول اجتهد واحد
0: ما نعرفوش الله أعلم
1: شوية أخرى باش نمشيو مع الدكتورة إيناس سليم واش نحكيو على الباتش كوكينج هذايا جديد توا نعم يا ماني نعم تقولها أنت يا دكتورة مادامني شفتك وريتك مش مغروره.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بيا موزك جينا توصلنا للعشرة وواحد واربعين دقيقة.
1: دلل روحك دلل روحك دلل روحك.
0: نعم يا سيدي دلل روحك وقيت الدلال خاطر نحبوكم هذاك علاش احنا ديما ندلوكم. خلي نقول لكم زيدا اللي زيدا نجم زيدا تفرهد روحك تشيخ روحك تتمتع بالوقت زيدا شوية أخرى باش نلقاو في تنعويشة بنينة مع الكوتش بعد نورس باش تقول لنا هاو كيفاش تنجم تحرق الدهون نتاع فطورك مثلا. إذا كان تحب تدلل روحك مع دكتورة ينس سليم هاو واش تنجم تحرق بعد كان خليت لك بلاصة. دكتورة بونجور.
2: صباح النور سبا
0: شنحوالك؟
2: الحمد لله.
0: الدكتورة ينس
2: اليوم تيم نتاع جو فيتنس
0: جو كله كالعادة. دونك دكتورة ينس سليم طبيبة مختصة في أمراض السكري الغدد والتغذية. اليوم باش نحكيو على موضوع يا سيدي هو توندونس توا الباتش كوكينغ. حضرت لك إيريج باتش كوكينغ دونك اون فيديو باش تتعدى معاك دكتوره بيان سور نحن باش ناخذوا رايك. شنو رايك في الماكله نتاع نقولوا احنا نحضر ماكله تاع جمعه كامله اما قبل ما تعطينا انت كل شيء رايك شيف ماكله تاع جمعه كامله
3: أقرب حاجة صارت.
0: أيوه الله مصلي يعني ببدينا تو.
2: تنعيطوا لي طيب انك اليوم شايف.
3: اسمعني.
2: مادام يا أخي بحاجة.
3: معناتها احنا.
2: مش نستعينوا بالشيف.
3: بالباتش كوكينغ. أي مرحبا فما حتى مشكلة. يعجبك. بالباتش كوكينغ هذا معناتها نحينا الجود بون فيو تون اللي نحكيو عليه واللي ماذا بينا يكون موجود. مش ناكلوا البيت مش ناكلوا الحوايج الواحدة دونك اعمل باتش كوكينغ بتاع شهر ولا بتاع عام فهمت ولا خذ كونجيلات
0: ربي العظيم في بالك.
3: عام فهمت لا وكذا
0: في بالك انت شايف توا
3: خلينا ناكلوا فهمت لا المجمد
0: يا شايف رانا نحبوك عملت الدوينه اليوم والعدي وراك اليوم من مني للاري جنورس الدكتوره انيس لي انا دونك
3: الغالب مانيش بني
0: بيان سور هذا راي شايف هذا راي شايف ونحترموه بطبيعه الحال انا تلمون احترم رايك يا شايف
3: والله يشوف
0: خليني نكمل تلمون احترم رايك يا شايف نقول لهم انا ما يسالش الرجال الكل تثني يديها هكا شويه تدخل الطيب
3: عادي فما حتى مشكله علاش لا لكن نقول لي فهمت الوقت اللي تعدي انت في الحجامه والوقت اللي تمشي فيه
0: ايوه انا
3: اللي يحب يلقى الوقت يلقى الوقت.
2: انا قلت لك تكلم
0: انا قلت لك يا شيف راك اليوم
3: انتم حطيتوني بين ست نسير
0: احنا سته لا عبد الحميد سته
3: خمسه
0: احنا سانك
3: اي خمسه نسير
0: انتم مش زر شيء
3: اي خمسه نسير لا عبد الحميد ساكت مسكين
0: هذيك
3: عازب موشي واحد
0: نرجع للدلال هذا بيان سور موقف كله انسان موقف نحترموه اكيد جدا. دكتوره انس لي باتش كوكينغ جمعه كامله نحضر ماكلتي عندي برشا خدمه عندي نهار كامل نروح 6 متاع العشيه صغاري يقراو حتى اكثر من 6 متاع العشيه بيان سور كي نحكيو احنا القطاع الصحي ساعات الطبيب يروح نص الليل القطاعات الاخرى تنجم تروح مخر
2: بصغارك ما تتعدى شنو قضيه ما تخلط للدار كاين 7:30 الحقيقه معناتها
0: دونك
2: هذا الواقع
0: نمشيو معك دكتوره اذا كمش عن باتش كوكينغ شنو هي ساعه لي فالور.
2: شوف انا اول حاجه باش نجاوبها خاطر فهمت الموقف نتاع الشيف باش نجاوب من ناحيه الصحيه راهو من العهود القديمه لا كونجيلاسيون هي احسن طريقه باش تحافظ على الاكل نتاعك
0: باهي برشا
2: ديجا انا كي نبدا من المعلومه هذيا باش نعرف اللي هو راهو ماهوش حاجه خايبه من ناحيه صحيه كوني انا جو كونجيل الماكله نتاعي ولكن فما قواعد كيما اي حاجه عندك قاعده باش انت تحافظ على الماكله نتاعك خاصه العبيد تخاف يقول لك باغ اكزومبل لي فيتامين باش نخسرهم انا كي باش نبرد الماكله الوغ كو سي توتالمون لو كونترير اكثر حاجه تنجم تخسر لي فيتامين هي التطيب مش الكونجيلاسيون دونك انا كي باش نطيب وكل شيء فما برشا لي فيتامين مالوزمون باش نخسروهم مش كيما كي ناكلوا حاجه فريش دونك لهنا ساعه لو شوا نتاع الماكلات اللي هي باش تكونجيل معناتها ديما ماذا بينا حاجات اللي هي طايبه في صوص معناتها ديما هذيك اللي باش نجم تخلي لا فالور نتاعها من بعد اون ايفيت الحاجات اللي فيها الماء خاطر هذيك تنجم تتهلك كيف انا عندي كونجيلي دونك ديما باغ اكزومبل نعطي اكزومبل مثلا البواسون الحوت كي انا نطيبو يفو ميو نطيبو في صوص ونكنجلو كو نطيبو مشوي ونحطو كمثال دونك ديما لي صوص واحنا الحقيقه باش نحط رويحنا في في الكونتكست نتاعنا التونسي احنا برشا عندنا تطيبه اللي بالصوص معناتها المروقه حتى الكسكسي حتى دونك طيب الصوص نتاعك الخضره نتاعك زاده راهي كي تطيب زاده تقعد محافظه على كي تكونجيلا تقعد محافظه على القيمه نتاعها لاستوس من بعد في الديكونجيلاسيون انت ليتاب اللي انت طيبت بيان سور نعرفو كونك ما يلزمكش ديريكت تحط في كونجيلاتور تستنى شويه ما يلزمش سخون ديريكت تحطو اون فوا كونجيليت وماذا بينا ديما ننصحو يكونوا بكونتيتي صغيره باش كي ديكونجيلي ديكونجيلي بشويه على حسب لا جورني هذيك وتقيد وتحط دي زيتيكيت ايتترا في الديكونجيلاسيون فما حاجات فما عادة ياسر يعملوا العبيد كانوا قولي نايني اليوم باش نفطر كذي باش نجبد عني من الصباح تو نجبد ونخلي سا باغ كونتخ ماهيش حاجة باهية صحيا دونك إل فو ميو تتجبد من ليلتها وتتحط في الفريجيدير خاطر ديما في الفريجيدير وقتها أقل ريسك نتاع كونتاميناسيون كو كونك تعديها السوايع لبرا وتقول هاكا نخليها من الصباح دونك سوا هي أحسن طريقة نتاع ديكونجيلاسيون هي كونك تعديها الفريجيدير من لافي سينو كانك مزروبه ايتترا وقت تنجم طيب طول لو كان نوع الماكله تقبل باش تطيب ديريكتومون والا في حالات نتلزو رغم اللي هو ماهوش لو ميور معناتها مويان كونك باش تستعمل الميكرووند بالطريقه نتاع لو بروغرام نتاع ديكونجيلاسيون
0: كشوك هذيك
2: فوالا ديكونجي ماهوش من احسن طرق صحيه نحكيو احنا ولكن ابرك ما اللي تخليها في لير امبيون سويه كامله خاطر تنجم تصير كونتاميناسيون وقتها نتاع الماكله
0: دونك الباتش كوكينغ
2: دونك الباتش كوكينغ سي اون بون ميثود اون فيت للمراه التونسيه وللمراه اللي هي تخدم باش هي تحضر ماكلتها على سوايع معينه معناتها بريباري بلوزيور بلا اون ميم طون وافكتيفمون اللي هي باش تعديهم على الاسبوع اللي قالوا الشيف نتاع الحاجه تراديسيون ونشم وكل شيء كالريحه كي تدخل للدار وتلقى ريحه الماكله معناتها تشمها باش تقعد راهو خاطر انك كي باش
3: لا شيء ما تقعدش لا لا لا لا ولا تقعد
0: دونك هكا كانت فقرة دلة روحك مع دكتورة إيناس سليم وشوية أخرى باش نمشيو مع الكوتش نورس ونسمعوا التمارين شنية زادة مش مغرورة ليك أنت توا

0: مرحبا بكم من جديد. موزيك جينا كيف العادة في موعدها كل نهار حد من العشرة للحداش. دونك اليوم الغبريك متاعنا إن شاء الله في جديد زادة كما دل روحة كما البنة زادة خفلف تيك تاك. دونك عنا توا التنعويشة بور لانستان التنعويشة ما زالت هي باش تلقاو ياسر حلوة ياسر الغبريك مع الكوتش نورس. أهلا وسهلا نورس.
1: مرحبا صباح الخير.
0: سافا
1: الحمد لله. شحالك انت؟
0: الحمد لله. دونك نخدموا ديما جونا نتاع الماكله معك انت. لابور شنو نتاع الاكتيفيتي فيزيك التمارين؟ هل تصعب علينا بربي يقول طب شنو نخرج نمشي نعمل سبور انا واش نعمل؟ احكي لنا انت فسر لنا سهل لنا حببنا في العالم.
1: باه هي الحقيقه الاكتيفيتي فيزيك ياسر مهمه. دونك نطلقوا من البوان هذيك. اما اسكو الاكتيفيتي فيزيك لازم نعملوها كانش في اون سال دو سبور ولا فيك ايكيبمون؟ لا، نسهلوها على رواحنا اكثر شويه. نجموا حتى في الدار، حتى واحنا نطيبوا، حتى واحنا قاعدين نقضيو، نجموا نعملوا كلكو موفمون اللي يخلي البدن يتحرك، يحرق سعرات حراريه، في نفس الوقت يحافظ على اللياقه نتاعو.
0: تري بيان تري بيان. دونك من لي موفمون اللي اليوم مثلا حكينا احنا على باتش كوكينغ، حكينا فما نهار باش ناكلوا مقرونه، نهار باش ناكلوا مرقه، نهار طاجين، نهار ساندويتش مشخشخ، كل مره كيفاه. شنو هي الباز اللي موجوده كوم اكتيفيتي نجموا نعملوها واحنا في الدار قبل ما نمشيو اذا كان عندنا لا بوسيبيليتي نتاع سال دو سبور؟ يا حبذا. اما اذا كان انا في الدار مثلا شنو نجم نحط موزيكا؟ بيان سور جوره فاهم اكيد نحط جوره نبدا نسمع في الموزيكا، وخاصه عاده كي نبداو نستنيو في الدكتوره اينس كيم وما نال ما تحط مش مغروره كان معاها راوك هو. دونك شنو نجمو؟
1: اي بيان سور فما تمارين بسيطه ياسر. اذا كان نحكي على سبور نجم نعمل دي زيكزارسيس نتاع سكوات، نجم نخدم ناخذ ايكيبمون بسيط جدا في الدار، معناها دي تابي ولا حاجه، نجم نخدم حاجات ابدو، معناها حاجات بسيطه ونجم نتحرك حتى وين، نجم نعمل اكتيفيتي فيزيك اخرى اللي هي لا
0: نشطح.
1: نجم نشطح اكزاكتومون، خاطر الدانس سا ايد ابرولي دي كالوري، في نفس الوقت يفرهدنا ويشيخنا ونعملوا عليه ان بون كيف. واحنا عندنا الدانس نتاعنا تويسا بيان سور، دونك نجمو نشيخوا روحنا. وبالطبيعه ليسونسيل الانسان ديما يتحرك، حتى ماذا بينا اذا كان الانسان ماشي باش يقضي ولا عنده معناها مجازان بحذا دار ولا يحب هذا حتى يهز الكهرباء يحطها بعيده شويه، معناها حاجات بسيطه دي ديتاي.
0: دونك نتحركوا
1: فوالا، حاجات بسيطه دي ديتاي يتبدلوا اللي يخليوا البدن يتحرك اكثر، خاطر نعرفوا معناها يخدم وديما قاعد ايفو ميو، معناها يل بروفيت حتى تجيه اوكازيون صغيره باش انه يحرك بدنه هذاك
0: ويتنفس
1: بيان سور بالطبيعه، ويشرب برشا ماء زاده وياكل ماكله صحيه
0: ورد باله ليشرق زاده
1: فوالا.
0: ورد بلاش خليني نقول لكم زاده باش تكون الكبسوله هذه ولا الغبريك نتاعنا باش تكون مصوره باش تصورها لنا نورس، وتعاد كل مره تعطينا شنو هي لي موفمون اللي نجموا نخدموهم واحنا قاعدين في الدار ولا ماشيين للساله. دونك نجموا نصوروا، تنجموا توريكم تاخذوا الموديل هذاك وتكملوا به في دياركم بيان سور. هذا ليكم انتم، خاطرنا نحبوكم برشا، خاطر ديما تحبوا زاده برامج جدا يوم فيها، وانا نحكي زاده على موزيك جينا. دونك نقول لك نورس ميرسي بوكو، يعطيك الصحه، مرحبا بك، فرحنا برشا بيك.
1: ميرسي وانا زيد،
0: ما زلتوا باش تعرفوا على نورس اكثر واكثر واكثر ان شاء الله في مواعيد قادمه، بتات في للبيا باش تعرفوا عليها، تعرفوا على ديما نحبوا شبابنا باركور مزيان برشا. دونك ما ينجم يكون كان يثري شبابنا ويخلي بناتنا
1: محلية.
0: دكتوره ايناس ميرسي بوكو دفنوني كالعاده، دل روحك ودللتنا. شيف حلمي يعطيك الف صحه، الروجة ميرسي بوكو يعطيك صحه كما العاده. دونك خليني نسلم عليك مره اخرى نورس، نقول صبوحه ان شاء الله لحد جاي تكون معنا زاده، نبوسك برشا يا صبوحه. من البنت خيل شكرا في الاخراج التقني، اخراج الرقميه كيف عبد الحميد بالعجوزه. مشكورين الناس الكل، خليكم مع باقي برامج الدنيا وما فيها
2: الا

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا جوهرة اف ام
2: تسمعوا اوتوموتو
3: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
2: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرعة، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة. وتعتمد هذه التقنية المتطورة على تقنية الإرواء الآلي خافض الحرارة، مما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريض، حيث تسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، مما ينعكس إيجابا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. بلغ عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما زالت تشكو نقصا في الإقبال عليها، وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالقصرين محمد العرمية. تواصل المصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف ولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد الصحبانية. السحباني بيّن في تصريح لوكالة أفريقيا الأنباء أنه تم إبرام صفقتين مع مقاولات خاصة بقيمة جملية قدرت ب 450 ألف دينار للقيام بالتدخلات اللازمة، وأشار إلى تخصيص 5 آلات ماسحة وشحنتين ثقيلتين ومثلهما صغيرتين وآلة كاسحة، ووضعها على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. قتل 17 شخصا في إطلاق نار داخل حانة غرب جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، فيما قتل 10 آخرون في هجوم أيضا بإطلاق نار خارج كيب تاون في عمليتي إطلاق نار جماعي بحسب ما أكدته الشرطة المحلية. أعلنت الشرطة البريطانية هذا اليوم الأحد وقوع حادث كبير في محيط قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد بمقاطعة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا، بعد إيقاف عدة رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، فيما استدعيت فرق متخصصة لفحص عدد من السيارات في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

300,000 ساعة تستقبل تليفوناتكم. مرحبا بالإكيب الكل، حسام الجيد في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في ديجيتال، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو، وكل عادة مع نيتي ومع البوكس 5G متاع نيتي، تنجموا تتمتعوا بإنترنت سريعة جدا من غير كابلوات، من غير برشا جواجم، سهلة في الانستالاسيون متاعها، بسرعة توصل حتى ل 100 ميجا انديري سرعة فيبر، ولكن من غير فيبر، دونك تنجم تنقلها في الدار الكل وين ما تحب. دونك من توا تنجم تعمل طلع انت على الموقع neti.in، تعمر الفورمولير وتاخذ كل التفاصيل، وعلاش لا من غدوه تكون عندك البوكس 5G نتاع نيتي. بالموسيقى احنا نبداو، ورافقكم حتى نص النهار.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نيتي كويز متواصلة معكم حتى لنص النهار، بتبيعة مع الربح مع المعلومات مع الكادوات أبونمون انترنت للربح، ينجم يكون من نصيبك باش دخل كونيكسيون للدار ولا تجدد. وبتبيعة الحال الفرصة هذه تكون معانا مع نيتي كويز باش تشاركوا من توا، تكلمونا على 36 300 1000 36 300 3 0 وسعاد. تستقبل تليفوناتكم ومشاركتكم على 36 300 1000. بتبيعة مع البوكس 5G متاع نيتي، زادة تنجم تتمتع بأسرع انترنت، تاخو برشة معلومات وتاخو كل التفاصيل عن موقع نيتي.ان وتتمتع بكونيكسيون توصل حتى للسون ميجا. واصل معكم بالمعلومات بعد شوية، ما نستقبلوا أول زوز مشاركين، ما قبل نوصل زادة مع الموزيكا في نيتي كويز.

0: ناتي كويز. ناتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: وصل معكم كالعادة في ناتي كويز مع أول زوز مشاركين أخونا محمد وأحمد. مرحبا يا محمد، صباح النور.
2: نور في أمين، صحواك لباس؟
1: الحمد لله. صباح محمد،
2: عايشك في أمين لباس؟
1: الحمد لله. حاضرين؟
2: حاضرين.
1: تري بيان. أحمد
3: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا سيد أحمد، شحوالك؟
3: لباس
1: والحمد لله. حاضرين زادة سيد أحمد؟
3: حاضرين إن شاء الله، انت ريت الكاميوني وحاضر
1: إن شاء الله ديما حاضرين. سؤال بسؤال شباب، كل مرة باش نطرحوا سؤال على واحد فيكم، وإذا كان واحد منكم يجاوب الصحيح والمنافس يجاوب الغلط، بالطبيعة اللي يجاوب الصحيح يترشح. كل سؤال في 5 ثواني للتفكير وثلاثة اقتراحات. محمد وأحمد، شكون اللي يحب يبدأ؟
2: أنا في أمين.
3: يبدأ أخويا محمد.
1: نبدأ معك محمد، والانطلاقة معك مع أول سؤال، وسؤالك الأول يقول يا محمد: أي دولة تمتلك أراضي في قارتي أوروبا وآسيا؟ دولة عندها أراضي في أوروبا وآسيا، هي اليونان، هي تركيا، أو هي إيران؟ دولة عندها أراضي في قارتي أوروبا وآسيا، اليونان، تركيا، وإيران. الإجابة
2: اليونان.
1: اليونان في آسيا. شو رأيك أحمد؟
3: والله حتى أنا رأي من رأي.
1: أنا عندي رأي مخالف، خطر نحكيه لهنا على تركيا وليس اليونان. الجزء الأكبر من تركيا نلقاها في آسيا، وبعض المناطق الشرقية نلقاها في أوروبا، ويفصل بينها الجزء أجزاء مضيق البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة. إجابة مش محلها يا محمد، فما حتى مشكلة، خليك معنا ونمشي مع السؤال الموالي. ومعك يا أحمد،
3: مرحبا.
1: يا سيد أحمد، سؤالك يقول: في التنس، في رياضة التنس، ماذا تعني كلمة لوف في تسجيل النقاط؟ الحكم وقت اللي يتمركى بونتو مثلا يعطي سكور، أحيانا يقول كلمة لوف. شنو هو المقصود بالكلمة هذه؟ يعني نقطة التعادل، أو نقطة حاسمة، أو صفر؟
3: نقطة حاسمة.
1: في التنس فما كلمة لوف في الإنجليزية بالطبيعة، نسجلوا النقاط مثلا 15 لوف ولا 30 لوف. دونك شنو هو الإجابة أحمد؟
3: دونك هي تعادل.
2: لا عادة، قال كلمة
1: حاسمة. هاي معك يا محمد، هو نقطة تعادل ونقطة حاسمة، زوز إجابات خاطئين يا أحمد، على خاطر كلمة لوف المعنى متاعها هو الصفر، كي تبدأ 15 صفر يقولوا 15 لوف في الفرنسية.
3: ما عنديش فكرة في التنس
1: حاجة لحقيقة. أخرى مش مشكل. يلا الإجابة الخاطئة. خلينا نواصل مع سؤال آخر، والمرة هذه معك يا محمد. حاضر صديقي.
2: حاضر.
1: سؤالك يقول يا محمد: كم عدد عظام جسم الإنسان البالغ تقريبا؟ كم عدد عظام جسم الإنسان البالغ تقريبا؟ قداش؟ 106 أو 206 أو 306؟
2: 206.
1: 106، 206، 306. عدد عظام جسم الإنسان البالغ. الإجابة
2: 206.
1: الإجابة المرة هذه صحيحة. طبعا بينما يكون عدد العظام وقت اللي معناه في الصغر، وقت اللي خاصة يكون بيبي، يكون أكثر العدد هذا، ولكن يلتحم العظم وفي النهاية يصبح 206. إجابة صحيحة محمد. نمشي معك يا أحمد.
3: موجود.
1: سؤالك يقول: على ماذا يعتمد نظام جي بي اس لتحديد المواقع؟ على شنو يعتمد نظام جي بي اس لتحديد المواقع؟
2: أو في اختصاص الشوفير،
1: يعتمد على النجوم، أو الأقمار الصناعية، أو على دوران الأرض؟ على شنو يعتمد؟
3: الأقمار الصناعية.
1: على النجوم، الأقمار الصناعية، أو دوران الأرض. أحمد
3: أبب.
1: الإجابة هي
3: الأقمار الصناعية.
1: الأقمار الصناعية، والإجابة المرة هذه زادة صحيحة في محلها. دونك يعتمد على مجموعة من الأقمار الصناعية لتحديد موقع والوقت، وتدير الولايات المتحدة مع وجود زادة فما أنظمة ملاحة عالمية أخرى كما بيدو، كما جلوناس وغاليليو. يال آخر سؤال لكم الزوز، إذا كان تعادل نتعديو السؤال سرعة. سؤالك يا محمد.
2: نعم.
1: ما هي العملة الرسمية في سويسرا؟ شنو العملة الرسمية متاع سويسرا؟ هي المارك، أو اليورو، أو الفرنك؟ شنو هي العملة الرسمية في سويسرا؟ هي المارك، أو اليورو، أو الفرنك؟ محمد
2: المارك.
1: المارك المارك ليست إجابة صحيحة يا فرنك. محمد الفرنك هي الإجابة صحيحة. الفرنك السويسري عملة رسمية سيها شيف، ونذكر أن كل سويسري سيتعود في منطقة اليورو. هاي أحمد إجابة صحيحة تخليك مترشح معنا الفينال. وسؤالك يقول من هو أول خلفاء الراشدين؟ من هو أول خلفاء الراشدين؟ هو أبو بكر الصديق، عمر ابن الخطاب، أو علي ابن أبي طالب؟
3: أبو بكر الصديق.
1: أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق، عمر ابن الخطاب، أو علي ابن أبي طالب. الإجابة
3: أبو بكر الصديق.
1: أبو بكر الصديق اللي تولى الخلافة بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليش يجري وكان أول الخلفاء. أحمد ترشح معنا الفينال. محمد مشكور صديقي، إن شاء الله في فرصة أخرى. أحمد شكون باش يلاقي بعد شوية دور النصف النهائي باش نتعرفوا فيه شوية آخر، وبعد الموسيقى على زوز مشاركين آخرين ثم تنجموا تكونوا منهم. توت سويت كلمونا على 36 300 ألف.

0: نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجع معكم من جديد في ناتي كويز مع زوز مشاركين اخرين نافعة وحيدر، رحبوا بهم. مرحبا يا نافعة.
2: مع خير،
1: شحوالك يا مي؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. شحوالك انت نافعة؟
2: لاباس، الحمد لله.
1: الحمد لله. هاي نافعة حاضرة؟
2: حاضرة ان شاء الله.
1: ان شاء الله زينة. حيدر،
3: انا اخويا عسلامة.
1: الله يسلمك، شحوالك يا حيدر؟
3: لاباس اخويا الحمد لله.
1: في فورما؟
3: في فورما. تحية كفل جوهرة فين
1: يعيشك، يعطيك الصحة. باهي اللي بحذر راديو ولا تلفزة، أنا جوست نقص فيه وكا هو.
3: أنا منقص راديو وحبس الكرح.
1: هاي تريبيا نافعة.
2: وي
1: بحذرك تلفزة ولا راديو؟
2: تلفزة، نقصت الصوت.
1: نقصت صحي، تركز معنا من التليفون. ها
2: مريك.
1: هاي نافعة وحيدر، شكون اللي يحب يبدأ؟
3: أنت منقص نافعة.
2: بارا مسيرش
1: معك. هاي أخت نافعة، الكلمة عندك. وأول سؤال ليك، ذكروا سؤال بسؤال، اللي جاوب صحيح والمنافس يجاوب الغلط هو اللي بيشترشح للفينال. طبعا ثلاثة اقتراحات لكل سؤال، خمسة ثواني للتفكير. نافعة سؤالك الأول يقول: ما هي اللغة التي تمتلك أكبر عدد من المتحدثين الأصليين في العالم؟ لغة تمتلك أكبر عدد من المتحدثين الأصليين في العالم. اللغة الإنجليزية، اللغة المندرينية، أو اللغة الإسبانية؟ شنية اللغة اللي تمتلك أكبر عدد من المتحدثين الأصليين في العالم؟ الإنجليزية، المندرينية، أو الإسبانية؟ نافعة
2: نقول الإجابة الثانية
1: دي. المندرينية. المندرينية هي اللغة ذات أكبر عدد من المتحدثين الأصليين. إجابة صحيحة وفي محلها طبعا اللغة اللي تحدثوها في الصين ونعرف الناس كل برشا شنو في العالم بار بلادهم. يلا سؤال الثاني معك يا حيدر،
3: تفضل.
1: ما هي الدولة التي لا تمتلك أي منفذ على البحر رغم أنه عندها أكبر اقتصادات العالم؟ دولة ما عندهاش منفذ على البحر، ما تطولش على البحر، ولكن تعتبر من أكبر الاقتصادات في العالم، هي سويسرا أو كرواتيا أو ألمانيا؟ سويسرا أو كرواتيا أو ألمانيا، دولة ما عندهاش منفذ على البحر وتعتبر من أكبر اقتصادات العالم. أي حيدر؟
3: لا تقريبا كله سويسرا والله أعلم.
1: سويسرا والله أعلم، والإجابة سويسرا صحيحة، عندها أقوى اقتصادات العالم، وهي دولة حديثة في وسط أوروبا، عندها حدود مع فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا وليختنشتاين. أي نرجع لك يا نافعة. السؤال الثاني، ما هو المعدن اللي يكون سائل في درجة حرارة الغرفة؟ معدن ولكن يكون سائل في درجة حرارة الغرفة، الرصاص ولا الزئبق ولا الألومنيوم؟ معدن سائل في تمبراتور عادية، نشوف يا أخي، رصاص، زئبق، ألومنيوم؟
2: زئبق زعما.
1: الزئبق من العناصر القليلة اللي تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة. إجابة صحيحة. هاي حيدر.
3: أيوة.
1: سؤالك يقول: أي مدينة كانت عاصمة الدولة العباسية في معظم فترة ازدهارها؟ مدينة كانت عاصمة الدولة العباسية في فترة الازدهار، هي بغداد أو القاهرة أو دمشق؟ بغداد أو القاهرة أو دمشق عاصمة الدولة العباسية؟
3: تقريبا كيظهر لي بغداد، تقريبا نشأت في بغداد
1: عام 762 ميلادي، أسس العباسيون بغداد في عهد خليفة بجعفر المنصور. إجابة صحيحة، ومعها أصبحت مركز علمي ثقافي مهم في العالم الإسلامي. آخر سؤال لكم زوز نافعة، أي لغة من هاللغات تكتب عادة من اليمين إلى اليسار؟ لغة تتكتب من اليمين لليسار، هي اللغة المنغولية، اللغة الفارسية، اللغة اليابانية؟ لغة تتكتب من اليمين لليسار، المنغولية، الفارسية، واليابانية؟ نافعة
2: تقريبا المنغولية.
1: تعرف أنت؟
2: ما نعرفهاش. أما
1: كي العربي، هي تشبه للعربي. المنغولية إجابة خاطئة، الإجابة الصحيحة هي الفارسية الحديثة، تكتب باستخدام الأبجدية العربية ولكن بطريقة معادلة واتجاه الكتاب يكون من اليمين لليسار كما العربي. حيدر
3: هوي.
1: آخر فرصة جاوب صحيح تترشح ديركت للفينال. سؤال كيقول أي دولة كانت أول دولة تعتمد عملة اليورو كعملة رسمية؟ دولة تعتبر الأولى اعتمدت على اليورو كعملة رسمية. ثلاثة اقتراحات: ألمانيا وإلا فرنسا وإلا اعتمدت عدة دول في نفس الوقت. ألمانيا وإلا فرنسا وإلا اليورو تم اعتماده من عدة دول في نفس الوقت. حيدر
3: نقول تم اعتماده في عدة دول في نفس الوقت ما نعرفش هيك.
1: تم اعتماده كعملة حسابية في 1999 في عدة دول في نفس الوقت. إجابة صحيحة حيدر، ترشح معنا للفينال ودخلت الأوراق النقدية والعملات المعدنية تداول في عام 2002 في برشا دول. شكرا لك يا نفيع، إن شاء الله في فرصة أخرى بعد شوية الفينال مع أخونا حيدر وأحمد. خليك معنا يا حيدر، راجعين لك بعد أغنية ونتعرف على الفيز معنا في الفينال لصبحية اليوم كالعادة في نتي كويز.

0: ناتي كويز. ناتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجو معكم من جديد في ناتي كويز ومع الفينال. أبنوا انترنت من إهدى ناتي وبتبيع يكون من نصيب سواخونا أحمد أو حيدر. مرحبا يا أحمد من جديد.
2: أسلام أخوي مرحبا.
1: أهلا وسهلا سيد أحمد. أي حاضرين؟
2: حاضرين إن شاء الله.
1: حيدر
2: حاضر أخوي إن شاء الله.
1: حاضر زيادة. كيف كيف؟ شكون اللي يحب يبدأ؟
2: خلي سي أحمد يبدأ. مسيش
1: خلي سي أحمد يبدأ.
2: ميسيش
1: حاضر. روحهم حاضر الإجابة حيدر.
2: والله
1: هيك هاي أحمد. سؤالك الأول يقول يا أحمد تركيز: ما اسم أول إنسان دار حول الأرض في الفضاء؟ أول إنسان دار حول الأرض في الفضاء، هو أرمسترونغ، هو غاغارين، أو هو شيبرد؟ نيل أرمسترونغ أو غاغارين أو شيبرد، شكون أول إنسان دار حول الفضاء؟
2: أرمسترونغ. ما عنديش فكرة عليه.
1: شكون
2: تصور؟
1: أرمسترونغ. الإجابة مش في محل، خاطر كان فما شكون قبله؟ السوفيتي يوري غاغارين، أول إنسان في الفضاء 12 أبريل 1961. المهمة هي فوستوك 1. هاي حيدر
2: أخوي،
1: سؤالك يقول: يجاوب صحيح تربح الفينال
2: إن شاء الله.
1: دولة نلقاو فيها مدينة كيوتو، مدينة كيوتو وين نلقاوها بالضبط؟ في الصين أو في تايوان أو في اليابان؟ مدينة كيوتو في الصين أو في تايوان أو في اليابان؟ حيدر
2: بكون في تايوان.
1: كيوتو كانت عاصمة اليابان الإمبراطورية الأكثر من 1000 عام تقريبا، معروفة بمعابدها الحدائق والتراث الثقافي. الإجابة خاطئة يا حيدر. نرجع لك أحمد.
2: مرحبا.
1: المرة هذه طلع، ما هوش سؤال ومعلومة.
2: طلع.
1: ركز مليح خويا.
2: الله يبارك.
1: رجل لديه 17 خروف. راجل عنده 17 خروف. ماتت جميع الخراف إلا 9، كم خروفا بقي؟ 8 ولا 9 ولا 0؟ رجل لديه 17 خروف، ماتت جميع الخراف إلا 9، كم خروفا بقي؟ 8 9 0. أيوة.
2: هو ايش عنده في الأول؟ عنده،
1: أعطينا الإجابة.
2: 0 0 0.
1: ماتوا الكل يعني؟
2: ماتوا الكل، جميع الخراف ماتوا
1: إلا 9.
2: إلا 9 هما قديش في الأول؟
1: هما 17.
2: إلا 9 دونك الإجابة تولي 8.
1: شنو رأيك حيدر؟
3: هو النورون ما جاوب فر وانت.
1: لا لا لا، ايش عنا في الإجابة متاعه؟ انت شنو رأيك؟
3: والله أنا أقول 9،
1: ما انا خاطر الا 9 ما ماتوش. بالضبط الا 9 ما ماتوش يا احمد. دونك 0 اجابه ما هيش في محلها صديقي.
2: والله اما هي قال لي جمع ماتوا جميع الخلاف، اما كان
1: الا 9 ما ماتوش. دونك هي اللعبه نتاع شويه تركيز. يلا حيدر
2: اخوي،
1: الكره عندك، اجابه صحيحه تربحك
2: ان شاء الله. زي سؤال المتنوي
1: إن شاء الله. سؤالك يقول: ما هي الدولة الوحيدة التي تحد فرنسا بحدود برية في أمريكا الجنوبية؟ تصور فرنسا عندها حدود مع في أمريكا الجنوبية، وهذا صحيح. شنية زعمة هالدولة هذه اللي عندها حدود مع فرنسا في أمريكا الجنوبية؟ هي البرازيل أو المكسيك أو فنزويلا؟ البرازيل، المكسيك أو فنزويلا، دولة وحيدة تحد فرنسا بحدود برية في أمريكا الجنوبية.
3: لا انا نقول ما نعرفش
1: حكا،
3: نقول
1: فنزويلا والله اعلم. فنزويلا الاجابه ماهيش في محلها، الاجابه الصحيحه هي البرازيل. فرنسا عندها حدود مع البرازيل بسبب غويانا الفرنسيه. نعرف انه فما مجموعه من الدول في مناطق اخرى غير اوروبا تتبع فرنسا. اخر سؤال لكم الزوز احمد.
2: مرحبا.
1: سؤالك يقول: ما هي مده دوران القمر حول نفسه؟ مدة دوران القمر حول نفسه 27 دقيقة، 27 ساعة، 27 يوم؟
2: 27 يوم.
1: مدة دوران القمر حول نفسه 27 ساعة 27 يوم. الإجابة أحمد
2: 27 يوم.
1: 27 يوم فاصل 3 هذه المدة مدة دوران القمر حول نفسه. يعطيك صح إجابة صحيحة أنفا، ولكن ما زلنا نستناو الإجابة متاع حيدر. هاي حيدر
3: أخوي،
1: سؤالك يقول: ما هو أكبر حيوان معروف عاش على كوكب الأرض؟ أكبر حيوان عاش على على كوكب الأرض، الأكبر في الحجم بالطبيعة،
3: أكبر في الحجم،
1: الحوت، الحوت هما كلهم حوت، الحوت الأحدب، الحوت الأزرق، الحوت مقوس الرأس. هل هو الحوت الأحدب، الحوت الأزرق، الحوت مقوس الرأس؟
3: الحوت الأزرق.
1: الحوت الأزرق 30 متر طوله، ويعتبر من أكبر الحيوانات المعروفة في تاريخ الأرض. إجابة صحيحة. يلا سؤال سرعة، سؤال سرعة، لحظات يا عبدو، سؤال سرعة. أحمد وحيدر اللي باش يجاوب يقول اسمه قبل الإجابة. واضح يا أحمد؟
2: واضح.
1: واضح يا حيدر؟
3: واضح.
1: ما عنديش اقتراحات، شوية تركيز، سؤال في المتناول. السؤال يقول: ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟
2: أحمد روسيا.
3: حيدر روسيا. حيدر روسيا.
1: أحمد روسيا. أنا سمعت أحمد روسيا لي كيف.
3: لا أنا قلت قبل.
1: حيدر تهنى أخويا، راو الأمور واضحة. أحمد روسيا هذه الإجابة اللي سمعتها، وحيدر روسيا زادة قال، أما أحمد كان سابق شوية. برافو يا حيدر، برافو لك يا أحمد. أحمد الفايز معنا اليوم أبو نمو من أهداء نيتي وجوهرة إف إم. يعطيكم الصحة الكل، الإجابات كانت في الموعد بطبيعة الحال. نرجع لكم احنا الجمعة الجاية إن شاء الله في الويكاند الجاي 11 لنص النهار كالعادة مع نيتي كويز. ما تنساوش نجموا تمتعوا بأسرع انترنت توصل ل 100 ميجا انترنت من غير كابل، سهلة في الانستالاسيون. هذه الكل تلقاوها مع البوكس 5G متاع نيتي. تلقاو أكثر تفاصيل على الموقع neti.in. شكرا لكيب الكل، حسام القايد في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سعاد العدويني في الستاندار، بسمة سعيدية في الأخبار، دقيقتين أخرين في نشرة نص نهار. أمين الميلادي مقدم من الميكرو، خليكم عبقية برامج نهاركم زين. نسكل تشاو تشاو باي باي.

0: ودي.
1: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحل هالكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة، عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بون كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
2: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
3: جوهرة بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفام. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تشارك في معرض مرسيليا الدولي للصناعات التقليدية لتعزيز حضور المنتوج الحرفي الوطني في الأسواق الخارجية. وفي ظل ارتفاع المبادلات التجارية التونسية الجزائرية، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تؤكد استعدادها لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إنجاز مشاريعهم. في تفاصيل الأخبار، ذكرت الإدارة العامة للجبايات التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين 28 سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. وبينت أن تاريخ 28 سبتمبر يقصد به الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح، وليس اليوم الوحيد لإنجاز هذه المعاملة، إذ يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصريح المذكورة خلال الأيام التي تسبق هذا التاريخ. يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية في مرسيليا، والذي يتواصل من 25 من سبتمبر إلى غاية تاريخ 5 أكتوبر القادم، بجناح يضم 8 مؤسسات حرفية تونسية تمثل عددا من اختصاصات الصناعات التقليدية. وتتنوع المنتجات المعروضة بين الخزف التقليدي ومنتجات خزف الزيتون والحلويات التقليدية وتقطير الأعشاب ومنتجات الخيزران، إلى جانب مشاركات فردية تحت إشراف الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية. نظمت ولاية القيروان حملة نظافة استثنائية بحي البرج بمشاركة عدد من البلديات والإدارات بهدف تحسين الوضع البيئي والعناية بالمحيط من خلال رفع الفضلات والتنظيف مختلف النقاط في هذا الحي، وفق تصريح الصاحب عمارة وهو كاتب عام مكلف بتسيير بلدية القيروان لمراسلنا بالجهة طارق الفول.
6: كما تشوفوا معدات حدود 13 شاحنة تنطلق الساعة نتاعها، كيف كيف عنا 3 معدات تقريبا تدخل عينيها طويلة كما تشوفوا في البرجي، عنا زاد تدخل منشية الملاجي تدخل باش يكون في المناطق القرية في رفع فضلات المنزلية وفضلات المخدمة وكذلك فضلات البناء. هو تسوية معناتها المنطقة هذه بالتسوية بتاعها، بعد ما يتم رفع الفضلات يتم تسويتها بالشجر بالتسوية. هي حملة مش تكون معناتها دورية إن شاء الله، احنا قاعدين نعمل زي حملات صيفة يومية وتدخلات يومية على مستوى المنطقة البلدية في جميع المناطق البلدية. واليوم صيغة استثنائية مشاركة بعض منتجات بلدية اللي هي تدعم بلدية، وهذه فرصة باش نشكر الزملاء في بقية البلديات اللي ساهموا معنا بالهديات وحتى العملاء.
5: في سوسة وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، تم اليوم تكريم فئة من

0: حدثوا مدة الإقامة متاعهم، حبهم ووفائهم لتونس أكثر من 65 أكثر من 70 مرة. حبينا اليوم نثمنوا هالزيارات المتكررة وكرت جميل لهذه الفئة المعينة اللي من شأنها أن تلعب دور تسويقي للقطاع السياحي، وأيضا هذه الفئة من الأوفياء تحافظ على ديمومة القطاع السياحي. تم استقبال الحرفاء بمدخل ميناء القنطاوي بمجرات قصر هلال، ثم كانت لهم فرصة في جولة حول أرجاء الميناء للاطلاع على بعض الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، أيضا نزول جهة القنطاوي مشكورين، كان حضورهم مشرف جدا بعديد المأكولات التونسية اللي جابها الحرفاء. أجواء داخل النزول كما أجواء خارج النزول كانت على شرف الحرفاء، وأيضا حرفاء وزوار مرسى القنطاوي وخاصة أصحاب اليخوت الراسية أيضا كان لهم أيضا نصيب الأسد من حيث المشاركة والحضور.
1: في شأن آخر، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. تحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات ذاتها التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين في الجزائر مؤخرا لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. وانتظم هذا اللقاء تحديدا في إطار بعثة أعمال نظمتها منظمة الأعراف كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بين 22 و24 سبتمبر الجارية. إلى ذلك أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. دوليا، تشهد جبهات القتال غربي محافظة تعز وجنوبيها حالة من الهدوء الحذر في اليمن عقب مواجهات محدودة وقصف مدفعي متبادل على محاور عدة بالتزامن مع استهداف ألوية العمالقة لتحصينات وتعزيزات لجماعة أنصار الله الحوثي في سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية. في الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم الأحد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تاريخ 10 أكتوبر من السنة الماضية. شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، كما استضافت بالشراكة مع الأردن والمملكة المتحدة اجتماع الدعوة إلى العمل بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ختاما، نشرت صحيفة تلغراف تقريرا عن عملية أوكرانية سرية أطلق عليها اسم عملية فيفالدي، استخدمت خلالها وحدات من الفيلق الثالث للجيش الأوكراني مسيرات كبيرة لإسقاط مركبات أرضية روبوتية محملة بالمتفجرات خلف خطوط القوات الروسية، وذلك في تحول لافت في أساليب القتال الحديثة ضمن الصراع الروسي الأوكراني. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: personal, Matisati, Utumutu, ma Khaled Toumi, ma Khaled Toumi, ala Jamal FM TV. شوف اسمع ومتى
1: نصنا 12 دقيقة. مرحبا بكم وما كنتوا تتابعوا فينا لحد 27 سبتمبر 16 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. نصنا الماضي ساعتين كما كل نهار حد نحكيو على سياراتكم، نحكيو على الإشكاليات اللي تنجم تتطرح، نحاولوا نعطيكم زادة كيف كيف بعض النصائح فيما يخص السيارات متاعكم، طريقة العناية، طريقة استعمال السيارات. هذا الكل بتبيع كل نهار حد من نص حتى الماضي ساعتين برفقة الخبراء اللي يكونوا موجودين بحثنا كل نهار أحد. فقرة كونسي براتيك كل نهار أحد بعد شوية، بعد دريجين من توا نمشي ونشوفوا كيفاش ان سيتواسيون ريال نشوفوا بالضبط كيفاش نبدلوا قطايع، كيفاش نعتنيوا بالسياره نتاعنا، شنو اللي نتفقدوا فيها. اليوم مثلا باش نحكيوا على الفلتر نتاع الكليماتيزور، كيفاش نجموا نبدلوه، اسكو على بورتي دو نيمبورت كي باش يبدل الفلتر نتاع الكليماتيزور نتاعو والا لا. اكزامبل ان سيتواسيون ريال اللي هي عمليه سهله على الاخر، تبديل الفلتر نتاع الكليماتيزور. بالطبيعه ماذا بيك تاخذ ان فلتر دوريجين باش تستحفظ عليه ويكون قطعة داوم معاك، ولو أنه ديما نصيحة نقوله اللي كونه مرة في السنة بحكم الكليما اللي احنا نعيشه فيه، برشا عجاج برشا غبرة برشا وسخ يعرضنا في الكياسات متاعنا، دونك الفيلتر يأكل كمان ويولي ما عادش نافع. تو تشوفوا بعد شوية الفيلتر يحشم اللي خدمنا عليه. الروبريك متاعنا متاع كونسي براتيك، انتم زادة كيف كيف اذا كان عندكم اي اشكالية تحبوا نحكيوا عليهم، ما عليكم كان تخليونا دي كومنتير تحت لي لايف متاعنا على الفيسبوك والا تحت فقرة كونسي براتيك اللي تلقاها موجودة ابتداء من ماضي ساعتين على الباج يوتيوب متاعنا. لي دو باج فيسبوك متاعنا هما جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. فقرة أمبان اخر الساعة الاولى اخر الساعة الثانية نلقاوها موجودة، دونك تتصلوا بنا على 73 275 800 33 300 ألف. هذوما زوز أرقام الهاتف تتعدوا معنا إذا كان عندكم أي إشكالية في السيارة امتاعكم. خلينا نرحب بالإكيب اللي موجودة معنا. عبدو عبد الحميد بالعجوزة مرحبا، مازال تخدم معنا حميدة في بالي سايب تحل كراج ميكانيك وحدك تلمو حضرت معنا في في كونسي براتيك. أما خير الخدمة هوني ولا خدمة ميكانيك؟ الميكانيك باه ينجح باه وفيها أكثر فلوس جو سيبوز، ما نعرفش اسكو الاولاد يتوافقوا معايا ولا لا. هي الحوسي باش تدخل شريك مع حميده باش ب 205 بصحة لبنان باش خويا بدعوة خير تنجح. عندك فيلت كليماتيزر في كهرباء حوسي؟ فما كليماتيزر فنتيلاتور؟ والله ما نعرف فيها فيلتر كليماتيزر ولا لا، تو ننسى ولا تو نهبط نلوجو ما فيهاش. اي الفنتيلاتور ما ينجمش يكون معاها فيلتر التالي، ما نعرفش باش يعدي لك هكاك الهواء تل كيلي بروت من الداخل من برا، ينجم يعدي لك الخنافس يعدي لك اللي تحب انت. دونك ما نعرفش، تو نسال اسكو فيها فيلتر ولا لا. الكراهب اللي ما فيهمش كليماتيزر هذا سؤال سامي عبد الجليل يلزم يجاوبنا عليه. سينو سعاد موجودة تستقبل في تليفوناتكم على 73 75 836 300 ألف. البداية مع الموسيقى بعد راجعين في فقرة كونسي براتيك.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

nasıl?

0: اسمعوا اسمعوا وتموتوا مع خالد التوبي.
1: مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. بالطبيعة فقرة كونسي براتيك كما كل نهار حد في ضيافة ريترو جراج في ضيافة السيد سامي عبد الجليل عميد الحصة. سيد سامي صباح النور.
2: مرحبا يا خالد. من فهمت خالد يجي يحب يجي يصور في الجراج هنا خاطر اللي اونتوغي بالكراب القدم.
1: بيان سور.
2: الوغ شيخ على الكراب القدم ينسى البرنامج اللي باش نعملوه ويقعد نقعد نحصل يوديج لهنا يوديج نخدم كامل نصور ويقول لي لا الكراب القدم.
1: تعرف يا سامي فاسين لو بلوس في الكراهب القدم هي وقت اللي تخدم. كي تشوفها كيفاش حالتها تعبة وبعد تشوفها كيفاش تسمع حسها تخدم
2: حاجة أخرى.
1: حاجة أخرى. جو سيبوز لي ساتيسفاكسيون عندك أنت أكثر باللي عندي.
2: حاجة أخرى. هذيك هو البيوت نتاعنا نشدوا كهرباء سيرتو كي تجينا إيباف ومن بعد تخرج ريزلتا مزيان. عندنا كراهب تو بيانتو يحفروا فريمون تقول إيتا دوريجين خرجوا.
1: باهي هذه شنو اللي واقفين بحذاها احنا اليوم؟
2: 203
1: 203 هذه
2: 1956
1: ديتي بريسك.
2: اي انا وياك مع بعضنا
1: بناتنا اشهر انا وياك
2: 70 سنه بالضبط.
1: 70 سنه الكهرباء. الكهرباء هذه سيري 15
2: سيري 15 الفيزيت التكنيك نتاعها 8 سبتمبر الجمعه اللي فاتت برك خذيتها. اي السيرونس نتاعها مريقله وفينيت نتاعها مريقله
1: معناها هذه توا الدور تسركل امورها واضحه مع الترباك. باهي مانيش باش نحكيو على 203 اليوم باش نحكيو على فيلتر الكليماتيزور وقيت تو باش نبدلوه.
2: اي باش نبدلو فيلتر الكليماتيزور نتاع 203
1: نتاع المروحه. باش نحكيو على الفيلتر نتاع الكليماتيزور بالنسبه للكهرباء. علاش توا احنا في اخر شهر سبتمبر نقولوا تبديله ينجم يكون مفيد جدا على خاطر الصيف كامل واحنا نستعملوا في الكليماتيزور دونك الفيلتر باش تلقاه مشى تمسخ تبرمد.
2: تنشوفوا نحلوا الفيلتر نتاعك ونشوفوا.
1: باهي نمشيو مال كهربتنا. يلا سيدي
2: توا باش نحيو الفلتر اللي هو موجود لهنا. هذا الغطاء نتاعو متفاجئوش برشا. هذا الفلتر شوفوا ليتا د فلتر توا نزيد نخرجوه لبرا ونزيد نشوفو. ها دخلت نوريهم الفلتر الاخر ما فماش ديفيرونس خالك جديد.
1: ايه ضربة هواء
2: ضربة هواء
1: صبحتنا يا سيدي.
2: صبحت روحك.
1: شلون نمشي نبدلوا
2: معاك؟ ايه تو يا سيدي. عاش هز ولوحوا بعيد.
1: هذا يتعلق تروفي تشاس. يتعلق في وسط الوقت. باهي.
2: حطوا لي مادي مادي عادل خلط علينا. مادي اش قولك في الفلتر هذا؟ ما تسالش مادي تكلم بالقوي شويه. اش قولك في الفلتر هذا؟ فلتر كليماتيزور.
3: الحقيقه في حاله.
2: هذا كان زرع فيه شويه قمح راه نبت.
3: في حالة كارثيه.
2: اكاو
3: سيبك علاش لازم تبدل الفلتر كل عام كل ديبيو نتاع سيزون نتاع سيف لازم تبدل.
1: انا جبنا فلتر جديد
3: مش لين يوصل الريحه يخرجها خايبه باش
2: نبدلو
1: نمشيو نبدلو يزيني مكليت.
2: والفلتر راهو عبد الحميد لازم عنده سونس فما فلاش هذاك يجي من الفوق فهمت لازمك تركبو معناتها اوترومون تركبو بالغلط راهو ما يعطيكش الريزلتا اللي تحب عليه انت.
1: نرجع الفلتر للبلاصه نتاعو في السونس الصحيح بيان سور. نرجع الكاش من بعد بالطبيعه نرجعوا البوتاغون. جينيرالمون يظهر لي سامي 99.99% من السيارات
2: اللي يبداو في البوتاغون فما اللي تحت الكابوت لو يبدا زاده مش كلهم
1: تحت الكابوت
2: كيما البي ام كل تحت الكابوت ما عاد تحل الكابوت فما تحلو من غادي
1: سيحه ورا جوست تنحيو التفش اللي عندكم في البوتاغون قبل ما تمشيو تعملوا عملية شانجمون تاع الفلتر.
2: هلا شد بلاصتو سي بون اوبيراسيون ريسي.
1: قداش خدات العمليه هذه؟
2: من با 5 مينوت
1: ناحيه التنبير
2: فما 5 مينوت. لا لا فما 5 مينوت وفما 10 مينوت تنبير هذيك التنبير لازم منه خاطر معناتها الفلتر الايطالي لقيناه سامحني خالد
1: واضح. باهي دونك احنا هكا كملنا لوبيراسيون نتاع اليوم في فقره كونساي براتيك. مازلنا باش نمشيو الحلقات اخرى في كونساي براتيك. نعاود نذكركم اللي الفقره هذه تنجموا تلقاوها على اليوتيوب شين نتاع جوهر اف ام على اليوتيوب سينو على الفيسبوك لايف. اذا كان حاجتكم انتوما باي حاجه تحبوا نحكيوا عليها في كونساي براتيك احنا موجودين تحت الذمه. ميرسي بوكو سامي عبد الجليل ريكوبيراج. يعطيك الصحه اخويا ولو انا كثرت لي شويه في التنبير الجماعي هذيك.
2: خلت تستحق
1: نستحق هكاو. اي لا عندك حق في هذين
2: فوالا هكاو ما دام لقيت فرصه زاد اللي ما فلتهاش
1: نعرفك
2: ماني نعرف
1: حد. واش انا ما تجيش روتار الجماعه الجايه برا
2: هذاك الكل لميتهم لك اللي روتار اللي عملته نعمل فيه انا ودي وين ندخل تدخل لي روتار وجيب وجيب وجيب فرصتي المره هذه.
1: مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى الماضي ساعتين في اوتوموتو وكانت هذه فقره كونساي براتيك.
0: اسمعوا اوتوموتو مع خالد التوبي.

0: تسمعوا وتموتوا مع خالد التوبي.
1: نهار 38 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين. تدخلوا معنا في فقرة طنبا 73 275 836 300 ألف. هذوما زوز أرقام الهاتف اللي موجودين على ذمتكم، لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. هذا كيف كيف مرحبا. إذا كان فما أي أسئلة تهم السيارات متاعكم، قبيلة في فقرة كونسي براتيك شفنا صديقنا مهدي عادل اللي بالمناسبة نتجوله بحر تهاني بمناسبة عيد ميلاده اليوم. إن شاء الله كل عام وانت بألف خير مهدوش. مهدوش اللي جمعة جاية يحكي لنا على الدياغنوستيك بالنسبة للسيارات، كيفاش نعملوا الدياغنوستيك، شنو معناها كلمة دياغنوستيك، اسكو دياغنوستيك يداوي وإلا ما يداويش. هذا الكل تفاصيل تنلقاهم الأسبوع القادم مع صديقنا مهدي عادل. يلتحق بنا شكيب. مرحبا شكوب.
2: مرحبا، شنو لك؟
1: سافا؟
2: سافا
1: توفا بيان؟
2: لاباس
1: الحمد لله. هاي سيد، شنو رايك في الفيتر نتاع الكليماتيزور اللي ريناه قبل؟ مازال يمشي شوي.
2: خمس سنين. تك صح. ما تخدموش برشا.
1: اي. اي اي.
2: دونك كي ما تخدموش برشا.
1: يتنسى اصلا.
2: يتنسى. و حتى من ريت البوشاج هذاك يخلي الهواء ما يخرجش كم
1: يفوت.
2: يبدا فما زدد.
1: صحيح.
2: وتشم فيه ريحه. ريحته تولي خايبه برشا. ويمرض راهو على فكره هذاك كي باش تخليه اكثر من المده نتاعو، ويضر برشا حاجات اخرين.
1: كيما شنو؟ كومبريسور مثلا تاع الكليماتيزور.
2: لا بعيد عليك، هذاك كليماتيزور، هذاك غاز، معناتها كل ما هو تابع الغاز ما عنده حتى دخل.
1: هي مثلا مربوط بالهواء. اذا كان الهواء يرجع
2: ما عنده حتى علاقه.
1: هو ما يتعدى على الفلتر. اذا كان الفلتر مبوشي ما يخرجش الهواء، شنو اللي باش يصير؟ واش يصير؟ اختناق في الوحده هذيك الدوره اللي ريناها.
2: شوف باش نكونوا واضحين، الكليماتيزور الكمبريسور وحده هذاك سي تا موتور وحده خاص به، يخدم كان بالغاز وفيه زيت.
1: لهنا اللي هو غاز سبيسيال نتاعو، مش الغاز العادي.
2: صحيح. لهنا هذا نحكيو على كل ما هو تابع الهواء. شنو باش نلقاو؟ معناتها نلقاو كل الموتورات الصغار اللي يتحكموا في التسكير والتحليان تاع الهواء.
1: صحيح.
2: باش نلقاو المروحه الفونتيلاتور، مهمه برشا زاده. وكل ما هو تابع معناتها ليفابوراتور اللي جاي وين يركب الفلتر. فهمت؟ لهنا تنجم تضر كيما كنت نقول لك المحتويات نتاع ليفابوراتور اللي هما تاعك اللي موتور اللي يحولوا الهواء.
1: علاش؟ على خاطر الهواء هما ينفخ الهواء، لكن الهواء قاعد راجع لهم.
2: فوالا، هو اللي فما بوشاج والفونتيلاتور زاد كيف كيف من الحوايج
1: يتعب اكثر.
2: يولي يتعب ويرجع على كرولمون تاعو، وكل الريش نتاع المروحه ينجموا يتكسروا، فما حاجات برشا حاجات معناتها في وسط ليفابوراتور. هذاك علاش ديما نوصيو باش يتبدل. أبار صح انت
1: احنا لقينا فيه ورق راه
2: تلقى فيه كل شيء يا اخي، راهو باش يشد لك الهواء اللي داخل من برا الكل.
1: اي
2: معناتها تصور شنو داخل لك معناتها من برا، وكرهبة تبدا تجري. فهمت؟ دون لك الغبره اللي في وسط الكهرباء، ودون برشا حاجات اخرين راه ما تنساش.
1: ولونتري نتاعو منين الهواء اللي داخل؟ احنا عرفنا اللي الكون لونتري اللي تمشي للشامبر دو كومبستيون، تجي ماك البوز اللي موجوده قبل الفلتر نتاع الهواء، هو تتعدى على الفلتر نتاع الهواء من بعد تهبط للشامبر دو كومبستيون. هو منين يجبد الهواء؟
2: هو يجبد الهواء من الشارع.
1: اي معناها سورتي ليبر.
2: اي
1: ليبر معناها ما فماش بوز، ما فماش حاجه اللي يتعدى منها الهواء قبل ما يوصل.
2: لا هو هي ديما تلقى الفلتر اول واحد معناتها باش يدخل منه الهواء من برا. فهمت؟ ديما اول حاجه باش تلقاها هي الفلتر. معناتها والفونتيلاتور تبدا تخدم وتدخل في الهواء الداخل، اما يتصفى قبل ما يدخل. فهمت؟
1: واضح.
2: دونك بعد تلقاها داخل لك انت الكهرباء الداخل.
1: واضح.
2: اما كي تبدا تجبد معناتها شوف شنو يدخل معناتها من برا كيما كنت نقول لك.
1: إيه ما انت تنجم في الصيف تجي تشوف الكليماتيزور تقول ما يخدمش الكليماتيزور، الوغ هو يخدم الكليماتيزور ولا باس عليه، ما عندك حتى ربع قلق، لكن الفلتر مبوشي دونك الهواء ما يوصلكش، درجه البروده ما توصلش للي انت حاجتك بها في وسط لابيتاك نتاع الكهرباء.
2: هو يتحكم في الكمية نتاع الهواء اللي باش تدخل، القوة نتاع الهواء.
1: إذا كان شوية هواء يدخل
2: دونك تقول أنت راهك أما تلقى بوشاجة نتاع هواء مش صحيح. فهمت؟
1: تقول أنت الهواء مش ينفخ كما العادة.
2: إيه هذاك الهواء كل ما هو فونتيلاسيون معناتها تسمع حس الهواء خارج ولا داخل. فهمت؟ يدور هذاك يتسمى تابع الفلتر والمروحة نتاع الكليماتيزور، والبرودية تولي تابع الكمبريسور نتاع الكليماتيزور. وفهمت اول زاد كيف
1: دونك اللي منصوح به مريره في العام نبدلوا الفلتر نتاع الكليماتيزور باش تبدا الامور واضحه 100% وحتى حفاظا على صحتنا. فمش كون يفشفش فيه شويه كالبارفان نتاع الكراهب اسكو تنجح العمليه ولا حكايه فارغه؟
2: بون البارفان تاع الكراهب جوست على الريحه
1: اي على الريحه اي
2: ما فهمتش تقعد باش تقعد شويه تقعد بون تقعد انت والريحه اللي باش تحطها بالطبيعه فهمت اما دو بريفيرونس ديما خليه كيك خير معناتها الارواح لحد شيء وفما كراهب راهو تلقى فيهم زوز خالد فهمت تلقى واحد من برا واحد من الداخل راهو عنده اهميه كبيره برشا راهو في التصفيه نتاع الهواء وختير ياسر ياسر كي نقولوا ختير راهو ختير ياسر ياسر
1: خلي
2: اكثر من وقته فهمت خاطر راهو يشد لك في برشا غبره بالكيفيه باللي باش نوصفها لك شيء كبير معناتها فهمت
1: باهي. السؤال اللي يطرح نفسه ال 205 عندها فلتر ولا نتاع هواء ولا ما فماش؟
2: ال 205 من السيارات القدم اليوم ما فيهمش الحقيقه
1: ما فيهاش
2: اي ما فيهمش
1: كيف ما هو فيها فونتيلاتور
2: عادي تلقى فيها الفونتيلاتور
1: فونتيلاتور يجب الطول معناه
2: اي تلقى المروحه هذيك خاطر باش نحي لك كل
1: الباب
2: نتاع البلار فهمت عادي باش تلقى كان الفونتيلاتور يا المهم معناتك
1: يا انت في ساعه انا حبيت نهدي له فلتر نتاع كليماتيزور مش رخيص راهو حوسي الفلتر نتاع كليماتيزور اما بون غالب معناه شوف لك حاجه اخرى اخوي
2: كم فلتر باش يصفي الهواء
1: فكره كيما الاسموزور نتاع الماء تنجح العمليه
2: كيفاش باش يبرد معناتها
1: يدبر راسه عاد احنا نهديه له هو يدبر راسه
2: لازم يركب كليماتيزور
1: اي تنجح هو ينجم يركب فيها كليماتيزور
2: اي تنجم تعمل
1: له تكلف 1500 يظهر لي مليون ونص يتكلف الكليماتيزور
2: مليون ونص حق كومبريسور جديد هكا
1: هكاو ليش
2: معناتها تصور انت اللي باش يتعدى عليه الكل ماهوش ساهل الحقيقه معناتها انستالاسيون كامله نتاع غاز جعاب وراديتور ومروحه فهمت وراديتور كليماتيزور
1: تكلف له زوز ملايين كبير
2: يا ودي انا
1: ثلاثة هذيك
2: انا ثلاثة هذي
1: خمسة
2: اي تنجم تحكي على خمسة وانت طالع
1: حتى بدل الكهرباء اخي
2: اي عادي عادي معناتها راهو تحكي على السيستم كامل نتاع
1: كليماتيزاسيون كهرباء
2: تنجم توصل فاسيلمون ل 10 فهمت
1: بدل الكهرباء خير
2: لا لا لا
1: استنى من المشاكل
2: لا لا ساهل هو باش يعمل كليماتيزور في الكهرباء
1: واضح مادامنا نحكيو على الهواء نحكيو نكملو نحكيو على الكابتور دير الكابتور دير اللي نجمو نحكيو عليه التصاور موجودين عندنا حميده نتاع الكابتور دير والا الصوند لامدا دونك لي كابتور اللي نلقاهم موجودين في وسط الكهرباء وقت اللي نحكيو على الهواء نجمو نحكيو على الديبيمتر اللي نلقاوه يجي جوست وراء الفلتر نتاع الهواء يحسب اون طون ريال قداش يلزم هواء يدخل للموتور وهو الكابتور نتاع الهواء البرانسيبال اللي نلقاوه موجود في وسط الكهرباء. من بعد عندنا ان كابتور دو بريسيون ابسولو اللي نلقاوه موجود على الكوليكتور نتاع لادميسيون يقيس البريسيون اتموسفيريك نتاع الموتور خاصه على لي موتور اللي نلقاو فيهم التوربو يعني تسمى موتور سور اليمونتي. نلقاو زاده كيف كيف انوتر كابتور اللي هو كابتور نتاع تمبيراتور دو لير دادميسيون واللي نلقاوه انتغري في وسط الديبيمتر واللي هو يعلم الكالكولاتور على لي فارياسيون دو تمبيراتور باش ينجم يتحكم في الفوليوم نتاع الكاربيرون اللي يلزم يكون موجود في وسط الشامبر دو كومبوستيون. والكابتور نتاع الكاليتي نتاع الهواء في الابيتاكل ماهوش موجود في السيارات الكل لكن ينجم يدتكت تو سكي بوليسيون اكستيريور وينجم يبدل يباسكولي اوتوماتيكمون نلقاو كان في الكهرباء اللوكس هذايا دونك احنا ما عندنا زوز طرق وقت اللي نحلوا الكليماتيزور ونصحناها نصحنا بها قبل قلنا في الصيف ماذا بك تطلع في الكهرباء اول ما تخدم الكليماتيزور باش تربح الانرجي وتربح السرعه في التبريد نتاع الكهرباء تسكر هاك لاريفيدير من برا باش تخليه يروسيكلي كان الهواء اللي موجود عندك في اللابيتاكل وهكا ينجم الكهرباء تبرد باسرع وقت. اون فوا خلطت التمبيراتور اللي انت حاجتك بها وقتها تولي تنجم تحل لي فولي هذوكم باش ينجم يولي الهواء يدخل من برا وتولي فما عندك هواء جديد قاعد يدخل للكهرباء ولا قلنا ساعه ساعه تعمل تريبه تحل الشباك باش يتبدل الهواء اللي موجود في الكهرباء. دونك الكابتور هذا في بعض السيارات اللوكس ديريكتومون وقت اللي يديتكت اون بوليسيون قويه يولي يسكر الهواء اللي لبرا. نحكيو على بوليسيون قويه، نحكي وقت اللي توهل مثلا في امبوتياج في دول ولا في مدن اللي هما فريمون بولوي، كما مثلا باريس، كما سنغافور، كما بكان، كما غيرهم اللي هما تري تري تري بولوي المدن هذوما. دونك يولي يسكر اوتوماتيكمون لا ريفيدير نتاع البر ويخلي لك الهواء اللي هو يعتبر انظف من اللي موجود خارج لابيتاكل نتاع السيارات. نحب نركز على سوند لامدا، احنا نحكيو عليها سوند لامدا واللي شفنا الصور نتاعها شنو دورها شكيب شنو تعملها هي قدامنا السوند لامدا. خصوصا قداش مسخين هذوما لي سوند بالعاني، اخترت التصويره هذه على خاطر فيها الوسخ اللي موجود في لي سوند.
2: لي سوند صحيح تقام كثرة الحقيقة تو في السيارات الكل، فأنت عندها أهمية كبيرة الحقيقة باش تقيس لك الغاز دي شاتمون اللي هي باش تقيس لك الميلانج ما بين الليسانس والهواء. ولهنا باش تشوف انت عملية الاحتراق نتاعك اسكو هي باهية ولا مش باهية، معناتها هي مليقلة مش مليقلة، عندك بوجيات لازم يتبدلوا، عندك مشكل في فلتر الهواء، عندك مشكل في الكاتاليزور، عندك مشكل في الشامبر نتاع الكومبيسيون، فهمت؟ لازم يكون فما عملية الاحتراق الداخل ماهيش مريقلة. هنا باش تكون العملية معقدة شوية الحقيقة، على خاطر ماهوش كل ما تشكي لك من سوند لامدا باش انت ديريكت تمشي ديريكتومون تبدلها. هنا فما دي فالور لازم تقيسهم قبل تشوف
1: وش كيف بالطبيعه كل كهرباء وشنيه لي فالور اللي لازم يكونوا موجودين فيها.
2: بالطبيعه خاطر يعطيك في الدياغنوستيك تاع فما ماكينات الحقيقه باهين تنجم تعطيك الفالور وين لازم يكون مين
1: ما بين وكذا وكذا.
2: هنا باش تقرب انت كيفاش تتم العمليه نتاع باش تقيسها كيفاش بالضبط. وفما في دياغنوستيك اخرين ديريكت يطلع لك سوند لامدا، هو كي يطلع له سوند لامدا يمشي يبدلها. ولهنا غلطه كبيره برشا، خاطر هيك تشكي لك من سوند لامدا تنجم الساعه انت يبدا عندك مشكل في
1: قبل الصوند.
2: صحيح، اللي هو دي كل شيء قبل الصوند معناتها. عندك المشاكل الساعه باش تبدا لك من ليسونس. لي زانجكتور نتاعك لازم تثبتهم، الكاليتي نتاع ليسونس باهي ولا البوجيات فلتر الهواء. وبعد باش نمشيو
1: للصوند في حد ذاته.
2: صحيح، باش نمشيو الساعه قبل الصوند باش نمشيو للشامبر.
1: الغرفة الاحتراق
2: هذيك هي اللي باش تلقى فيها كل شيء. من غادي هو باش يخرج بعد الاحتراق هذاك اللي تحرق باش يخرج برشا الاحتصاص ناقص، فهمت؟ ميلونج ترو ريش ولا ترو بوفر، من غادي باش تبدا المشكل، فهمت؟ هذاك علاش ديما نثبتوا ولا ساعات تلقى فيها كهرباء تاكل في الزيت وخارج مع الميلونج هذاك
1: يولي دخانك حلول
2: باش يولي لك روايح اخرين باش يولي لك ميلونج اخر. وين باش تدخل بعضها، فهمت؟ ما عادش باش تلقاها وباش تلقى الفلتر يتبوشا، الفلتر الكاتاليزور
1: اللي التالي.
2: دونك الكاتاليزور فما سوند لامدا قبل وفما اللي تلقاها من بعد افون اي ابري، فهمت؟ اون امون ولا اون افال كيما الدياغنوستيك يقول. لهنا ينجم يزود يكون الكاتاليزور فيه مشكل، لازمك انت تعمله تنظيف. فهمت؟ من الحاجات اللي
1: تنجح تنظيف الكاتاليزور
2: بطبيعه تنجح، ما لا تنجح بالباهي، معناتها يوصل هو ساعات يتسكر يتسد جمله.
1: اي
2: فهمت، تولي الكهرباء توصل ما عادش تخطف،
1: مخنوق
2: على الاخر، وشو لي كونسوماسيون، وهذا كله يرجع على التوربو، زيد يرجع على التوربو يرجع لك على كل الموتور، فهمت؟ معناتها كلها مربوطه ببعضها. فهمت؟
1: باهي، لو كان نحي انا الصوند لامدا هي بون يلزمها مفتاح خاص شويه على خاطر فما الكابل يدور معاها، دونك المفتاح يلزم فيه كل بلاصه نتاع الكابل تاع النهار نشوفوه المفتاح نتاعها. نحيها مثلا كيما الوسطانيه هذه تو اللي قاعدين نشوفوا فيها كحله على الاخر، لو كان ننظفها على باي نيتويون مش لازم نسميو لي مارك ونعاود نرجعها، اسكو تنجم تفض مشكله؟
2: علاش المسدوده برشا ما عادش تقرا
1: بليزيور فيديو راو فيهم على الفيسبوك يقول لك اذا كان عندك اون بير دو بويسونس مثلا الكهرباء ما عادش تجبد ما عادش تيري، عندك رالونتي انستابل معناها تبدا الكهرباء واقفه وترى انت الار بي ام نتاعك معناها قداش من دوره في الدقيقه الموتور قاعد يدور هاو طلعها وهبط هاو طلعها وهبط. اذا كان عندك سور كونسوماسيون دو كاربورون واذا كان فما شويه دخان اكحل وراك في في ليشابمون والا عندك ان فويون يشعلك على التابلو دو بور. فما بعض السيارات يقول لك بروبليم كومبستيون والا حاجه كيما هكا يقول لك لا قبل ما تمشي تصرف وقبل ما تبدل ليزانجكتور وقبل وقبل وقبل نظف صوند لامدا وشوف اسكو تنجح العمليه والا ما تنجحش. توافق لي فيديو هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم شكيب ولا لا؟
2: هو راه
1: قبل لي فيديو لي بان هذوما اللي حكيت عليهم جينيرالمون هما تروا بان. اسكو تنجم تكون صوند لامدا هي السبب؟
2: اي تنجم بالطبيعه تنجم تكون سبب ما لخاطر كي تضرب دخل كل الموتور كله يدخل بعضه معناتها فما موتورات توصل تولي تخض فهمت. ديفون تاع تشيك الكهرباء باش تولي روندمون تاعها ماهوش كوم يلفو باش تولي ناقصه في ريبريز فهمت. مستعمل برشا مشاكل الحقيقه وهي في حد ذاتها راهو باش تلقى فيها برشا ماركات ومش الماركات الكل معناتها تنجح فيهم في التبديل نتاعها فهمت. المشكل ديما يقعد في الماركة المعروفة والباهية اللي باش تلقاها خادمة برشا الكترونيك هذيك ممكن باش تمشي فيها ياسر اللي هي ممكن ريالمون ديما البوش ولا فما انواع اخرين معروفين. وساعات تلقاها طالبة كان دوريجين معناتها تمشي معاها كان دوريجين بالحق دوريجين تلقاها معناتها غالية برشا فوق الالف دينار معناتها ساعات حقيقة فما اسوام تراها خيالية في السون لامدا.
1: باهي كيفاش نعمل باش ما يصيرليش مشاكل في الصوند لامدا؟ مثلا نستعمل نيتويون انجكتور مريره كل شهرين مثلا نعبي جتر بلان نصب النيتويون انجكتور نكمل نعبي البلان تاعي ونخليه ينظف باش هكاك على الاقل الانجكتور يبداو نظاف ما يخرجوش وسخ يمشي للصوند لامدا. الفلتر اير نستحفظ عليه نبدلو مع كل فيدونج لابلاه في الشيء هذا فلتر نتاع ليسانس ان وجد
2: هي الاكثر وين تقع
1: اي في ليشابمون
2: صحيح البلاصه نتاعها البلاصه اللي تسخن برشا
1: صحيح
2: معناتها سخانه ماهيش عاديه
1: صحيح
2: دونك في السخانه هذيك وعاملين القطع الالكترونيك كيما كيك معناتها اكثر حاجه ممكن هي تضرها هي سخانه.
1: باهي
2: شنو لازمك انت تعمل اكثر بي. حاجه هي لا هي اكثر حاجه لازمك تمشي تنظف الكاتاليزور ولا هو الفلتر بارتيكول ولا كل مره فهمت وقتاش باش تصير المشاكل معناتها ديما في البوشاج
1: معناها يولي الهواء سخون يعاود يرجع لها هي وهذاك وين
2: يسخن اكثر من لازم فهمت وكي يسخن اكثر من لازم ولا يبدا مبوشي دونك باش يضرها هي بطبيعتها خاطر هي فيها بارتي الكترونيك كيفاش تقرا وتبع السينيال للكالكولاتور موتور دونك السخانه هي اكثر حاجه عامل هو اللي باش يضرها
1: واضح.
2: لازم البلاصه اللي تقع هي فيها لازمها تكون معناتها نظيفه هواء مسرح واللي باش تقيسه هو ليسونس والهواء هو لازم زاد يكون خارج ماهوش فيه الزيت وفيه فما برشا حاجات اخرين اللي باش يقلقوا الاحتراق هذاك واللي خارج معناتها من ليشافمون. دونك هذاك علاش ديما نستحفظوا بالتنظيف فهمت الاكثر الاقل بالتنظيف.
1: التنظيف هي ولا تنظيف اللي كنت تحكي عليه؟
2: تنظيف الكاتاليزور والعوامل اللي يقبلهم الكل معناتها.
1: هي نجمو نحلوها نظفوها ونرجعوها والا الفو ميو ما نمسوهاش تماما اذا كاني ما تكلمتش خلي هكاك.
2: لا لا نجم ما يقلقش بالعكس نجم نحيه ونظفوها ونرجعوها معناتها فما حتى مشكل فهمت.
1: واضح. شو ما اكثر الكراهب اللي عندهم الاشكاليه نتاع الصوند لامدا؟
2: اكثر الكراهب ما فماش اكثر والاقل الحقيقه
1: لي رونو عندهم مشكله في الصوند لامدا ديما تتكلم الصوند لامدا برشا من الاخرين تاكسيستيه يتكلم يقول شعلت لي التشيك شعلت لي صوند لامدا بدلتها بدلت الماركه الاولى الماركه الثانيه الثالثه وباقي شيء.
2: اي انا قلت لك ديما الماركه هي تقعد ديما مشكل معناتها الاكثريه ديما يطلب سيرتو الصوند لامدا ديما تطلب حاجه دوريجين الحقيقه سونسيبل برشا في الحكايه هيك. اما فما ماركات صادف وتنجح وما فما حتى مشكل معناتها تنجح تمشي مريقله. شو نقول لك بون ديما تقعد ديما يقعد واحد يتبع الماكسيموم في الحاجه البيع ليسونس تكليف فلتر الهواء يتبدل بوجيات هذا باش تستحفظ على الموتور
1: ونعس على الكاتاليزور اذا كان تبوش
2: الكاتاليزور هو اللي باش
1: نتحرك رابيدمون احنا لازم نتحركوا رابيدمون نمشيو لفوجيز بعد موجز ماضي ساعه وراجعين في ساعتنا الثانيه.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. هذا وتتضمن القوافل فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيهي يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. كما تشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتحسيسية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وآمنة. المجلس الإداري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت يؤكد خلال اجتماع المنعقد بالقيروان أهمية تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليص أجالها، داعيا الهياكل الجهوية والمهنية للمنظمة إلى التعريف بالمنصة الوطنية للمستثمر لدى المؤسسات المنخرطة. كما أكد أعضاء كونكت استعدادهم للمساهمة في النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 من خلال مقترحات ترمي إلى التوفيق بين استدامة المالية العمومية وضمان تمويل الجهاز الإنتاجي وفق ما جاء في بلاغ لكونكت. دوليا، الجيش الإيراني يلوح اليوم بالرد على أي هجوم أمريكي جديد. غداة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال، فيما أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالمسار الدبلوماسي وانتظارها موقف واشنطن عبر الوسطاء. ختاماً، الشرطة البريطانية تعلن اليوم إيقاف عدة عناصر للاشتباه في جرائم تتعلق بالمتفجرات قرب قاعدة فايرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية، فيما أجلي سكان من منازلهم، وتولت شرطة مكافحة الإرهاب قيادة التحقيق.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

0: تسمعوا وتموتوا مع خالد التوبي.
1: ماضي ساعة 22 دقيقة، مرحبا بكم من جديد حتى الماضي ساعتين في أوتوموتو. بالطبيعة تنجموا تتصلوا بنا 73 75 800 36 300 ألف إذا كان عندكم أي إشكال في السيارات متاعكم. زادة كيف كيف تنجموا تقترحوا علينا بعض المواضيع اللي تحبوا نحكيوا فيهم، تحبوا تشوفوهم في فقرة كونسي براتيك، هذا عن طريق التليفون. زادة كيف كيف تنجموا تخليوا لي كومنتير تحت لي بوبليكاسيون متاعنا على لي دو باج فيسبوك نتاعنا جوهر اف ام و جوهر اف ام لايف. نواصلوا نحكيوا على السيارات. نحب نسالك شكيب، شنو رايك في درجه التكنولوجيا اللي نلقاوها امباركي في السيارات الجديده، خاصه توا اسكو فما اشكاليه ولا ما فماش في هالتكنولوجيا اللي نلقاوها ان تكنولوجي امباركي؟ شنو رايك شكيب؟
2: والله هي باهية ومش باهية خالد. الحقيقة العالم كله قاعد يتطور، وبليجي معناتها باش تتبعهم ما عندك حتى حل. فهمت؟ وتعرف التكنولوجيا كل معناتها ماهوش بلاش،
1: صحيح
2: برشا فلوس. دونك معناتها أي حاجة باش تلقاها في الكهرباء باش تلقاها
1: بثوابها
2: دي ليزوبسيون أي أوبسيون باش تلقاها. فهمت؟ ساعات خاطر نقعد بها ساعات في شعبات تشري في كراب تلقى فيهم برشا اوبسيونات،
1: صحيح
2: برشا ما فهمش علاش. فهمت؟ يعني ديما اكثر حاجه
1: واللي جو سوي سور شطر لي اوبسيون ما نستعملوهمش.
2: صحيح بالحق،
1: ما تلقاش الوقت باش تستعملهم، سورتو اذا كان بتعمل دي ديستانس قصار.
2: صحيح،
1: معناها تبدا تخدم في وسط البلاد ولا حاجه ما عندكش دي لونغ ديستانس اللي باش تستغل فيهم لي اوبسيون الكل.
2: وي افكتيفون، ساعات حتى واحد كي باش يعرف لوبسيون هذيك ولا تقلقوا. فهمت؟ فما حاجه تقلق بالحق ما تخليكش تسوق مرتاح.
1: صحيح.
2: فهمت؟ الحقيقه ديما واحد يركز على اهم حاجه هي السلامه نتاع العبد معناتها والعباد اللي راكبه معاه. اللي هما ديما الاكثر حاجه ديما نركزوا عليها هما لي زرباك، ممكن اهم الحوايج في الكهرباء. الباقي كل معناتها السبل الراحة معناتها شو تلقى عادي، ما فماش حاجة معناتها كبيرة برشا باش تلقاها الحقيقة.
1: شو رأيك في أوبسيون موجودة في بعض السيارات أدت إلى عودة ولا رابيل 4.3 مليون سيارة؟
2: رابيل
1: أي عاودوا ندولهم السيارات هذوما الكل
2: ديما موجود. رابيل
1: 4.3 مليون راه شكيب مش
2: موجود
1: مش كرافة مش اثنين راه
2: موجود رابيل خالد
1: ومش ماركة واحدة.
2: رابيل من قبل موجود. فهمت؟ اما ساديبون كل واحد وكيفاش وين صار.
1: انت تفكر اول رابيل حضرت عليه نتاع سيارات هي ال 406، وقت اللي كان المال نتاعها التيلاني كيتسكر بالمفتاح يقعد محلول، دونك ضريبه خفيفه على المال يتحل. دونك عملوا رابيل ا تري غران ديشيل وصلحوا الاشكاليه هذه.
2: هذه تسمى حكايه فارغه.
1: اي هذه اول رابيل نتفكروا انا.
2: اي هذوما من الحاجات
1: اخر رابيل نتفكروا هو نتاع ليزرباك تاكاتا، اللي هي حكينا عليها لهنا واللي كان موجود والتو مازال موجود في بعض السيارات واللي قاعدين يناديوا ويعاودوا مازال. اذا كان عندك ان ايرباك تاكاتا، دونك اذا كان سيارتك معنيه بالتعويض نتاع الايرباك هذا تنجم تمشي للدار كونستركتور يبدل لك جراتويتمون من غير حتى ما تدفع حتى فرنك. دونك يبدل لك الايرباك نتاعك نتاع الكهرباء باش تاخذ على الاقل اللي عندك سيكوريتي موجوده.
2: اي هو الارباك من اهم الحوايج في الكهرباء الحقيقه.
1: صحيح.
2: كي يتعلق بالارباك وعندك الفريناج.
1: صحيح.
2: كيف زاد من الحوايج اللي واحد ما يلعبش معاه.
1: ليزابيس مثلا ولا
2: بالطبيعه مالك يبدا فما ديفو في الابيس.
1: حسب رايك علاش هذوما 4.3 راهو عندك انديس قدامك. والناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا بالطبيعه نجموا يراو الانديس قدام. شنو الانديس؟ شنو السبب الرابيل؟ نعطيك شنو 11 كونستركتور راهو مش واحد مش اثنين. عندك تسلا، عندك زيومي، عندك ليب موتور، عندك اكس بانج، هذوما والسيارات اللي تابعينه.
2: شنو هذا؟
1: اي تسلا ماهيش شنو تسلا؟
2: لا
1: اي ماهيش شنو اما تابع لا هاك الانتيس قدامك
2: في الباب توقف
1: فاش تعمل المراه؟ تحل في الباب. دونك البواني نتاع الباب على خاطر البواني نتاع الباب 4.3 مليون سيارة عاودوا نداولهم باش يعاودوا يعملوا لهم البروغراماسيون. شنو الحكاية؟ دونك فما دي بوني دو بورت الكترونيك والا هكا اللي متخبين. تعرف عندنا بعض لي كونستركتور جدد اللي جابوا موديلات جديده، تشوف الباب نتاع الكهرباء ما تلقاش حتى بوني، لازمك تنزل بصبعك على جنب نتاع الباب تلقى الديسان تاع البوني، تراها تعقلها تنزل على جنب باش تخرج البوني باش تنجم تحل الباب نتاع الكهرباء
2: كيكا ولا حتى من غير ما تجبد ساعات تحل فيرميتور تتحل معك تخرج وحدها.
1: ايه لا نحكي لك انا كيفاش ولا تخرج تخرج البوني
2: تحليت الفيرميتور وتخرج
1: صحيح البوني تخرج تخرج وحدها. باهي المشكله مش كيما تخرج، المشكله كي يصير حادث اللي باش يجيك من برا كيفاش باش يمنعك؟ هذه المشكلة. هذاك علاش عاودوا نداو للكراهب هذوما. دونك عندنا 2.98 مليون كرهبة، الموديل نتاع تسلا هذوما، بالموديل 3، الموديل يغريك، الموديل اس، والموديل اكس. 390 كرهبة من عندك زياومي ليب موتور اكس بانغ، plusieurs centaines de milliers de véhicules. Fama Gili, Zeda Kif Kif, Fama Zikr ou Fama Link & Co. اللي هما موجودين في الليستة هذه. السؤال اللي يطرح نفسه شنية الإشكالية البوني متاع الباب، شو المشكلة اللي فيه؟ نعطيك شنية الإشكالية خاصة بالنسبة للسيارات الكهربائيه. قال لك احنا نعملوا هاك الديزاين هذاك باش كهربا تبدا ايروديناميك. دونك هاك البواني نتاع الباب تقلق في الهواء كي تبدا تجري الكهربا تقلق. دونك نحيناها وحطيناها افلور مع الكاروسه نتاع الكهربا. دونك ما عادش تترى وقت اللي الكهربا امبليكي في وسط اكسيدون. لطف عليكم ولطف على من يسمع وعلينا احنا زاده. الاليمونتاسيون الكتريك اللي هي كي تنزل انت قلت قبيله تنزل على الكوموند تخرج البواني هذيك كيفاش؟ مي سي اون اليمونتاسيون الكتريك. ايماجين انت في صوره حادث الاليمونتاسيون الكتريك هذيك تتقص، الخيط هذاك مثلا نتقص، والا البطاري تنحات الكوست نتاعها، ولا اي سبب اللي يخلي الاليمونتاسيون الكتريك ما عادش موجوده، كيفاش نجم نعمل باش نحل الباب؟
2: بون شو اللي فما لازم باش توجد طريقة أخرى باش نجم تحل بها معناتها.
1: إيفيكتيفمون هو قال لك توا في الصين مثلا منعوا السيارات هذوما النوعية هذه اللي فيها البوانيي اللي ما تمشي كان بالإلكتريك ابتداء من العام الجاي، ابتداء من 1 جانفي 2027 لي نوفو فيكول اللي فيهم البوانيي هذه اللي هي تتخبى ولاو ممنوعين البيوع نتاعهم في الصين. وكي تقول الصين تمنع باش تبيع كهرباء معناها تو اوبليجي باش تبدل. المارشي نتاع الصين مارشي مهول، مارشي كبير برشا، دونك تو اوبليجي باش تحترم القواعد والقوانين نتاعهم. شنو اللي يقول لك؟ يقول لك بدلنا الريغلومونتاسيون ولا يلزم عندك ان ميكانيزم دوفرتور ميكانيك اكسيسيبل من داخل ومن برا، مش كان من داخل اكاهو. وهكا نبعدوا على توسكي ديفايونس إلكتريك باش نبعدوا على لوفرتور دي بورت هذه أوتوماتيك وقت اللي نبدأ حاشتنا بين سيتواسيون دورجانس. دونك سيتو نوفيل كونترانت بالنسبة للناس اللي تخدم في سيارات الكهربائية. ما يهمهمش في الديزاين، ما يهمهمش في الأريوديناميزم، ما يهمهمش في التكنولوجيا، أهم حاجة هي السيكوريتي. تعليقك شكيب
2: يا مالي سيبان تو هذا خرج وخرج مالي اللي خرجوا شو يعملوا فيه؟
1: رابيل
2: شو بدو ديبان؟
1: لا لا باش يعملوا ان سيستيم ميكانيك باش تنجم تتحل معناها اون باراليل مع اللي موجود تو. باش يعملوا فيهم ان سيستيم ميكانيك باش تتحل من غير لو كورون الكتريك. والحاجه الثانيه اون ميز اجور بالنسبه لللوجيسيال اللي موجود اللي هو في صوره ما فما حادث اوتوماتيكمون يحل الباب يخرج البوانيه معناه.
2: هو الحقيقة في تو من داخل هذاك ظاهر معناتها كي تحل الكوبا يتحل الباب ما فماش فهمت كي تجبد البوانيه. أما من برا ما فما حتى حل وقت اللي هي تبدا مسكرة راكبة لداخل مونكاستري معناتها مسكرة جنب ما عندكش منين تجبدها.
1: لا ما فما ميكانيزم مانيوال
2: ما تنجمش تعمله.
1: هاوش يقول لك تسلا مثلا باش تعمل دي ميزاجور على اللوجيسيال ا ديستونس لوتي نتاعهم إل فا انستالي دي زانديكاسيون باش تعطينا اون ميور ايدنتيفيكاسيون للميكانيزم دوفرتور مانيوال. دونك عندك اون اوفرتور مانوال
2: مثلا الهواء باش تخرج خلي الكوبه خارجه برا
1: لا وقت اللي مثلا يتقص عليها الضوء تخرج اوتوماتيك يكون فما حاجه دو سيكوريتي اللي تولي هاك اللي تخليها اوبليجي انت باش كي تنزل يلزم فما كورون باش نجم تخرج يولي يتقص هذاك وتولي تخرج اوتوماتيكمون كيما الكابلوات العاديين اللي موجودين في الكراهب الشعبيه اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا في الكراهب العاديه اللي فما كابل اللي كي تجبد انت يتحل الباب دونك هذا الكل باش يتصلح واوبليجي عليهم باش يصلحوا اذا كان يحبوا يبيعوا بالطبيعه في الصين
2: هي الحقيقة معقدة شوية كما كنت تقول حتى كي الباتري كي توفى ما فيرميتور ما عادش تخدم بالطبيعة
1: صحيح
2: معناتها فما كراهب سي بون توقف ما عادش تنجم تعمل حتى شيء يجي تحل الكهرباء ما تحلش دونك الكوبة لازم تلقاها فيها كل بلاصة المفتاح
1: وي
2: عرفتوا كل
1: اي اي تنحي الكاش الصغير وعندك المفتاح الصغير تنحيه من وسط الكاش
2: باش تنجم تدور
1: باش تنجم تدور باش تنجم تحل
2: باش يطلع الحل وتحل اما شنو كان باش تعمل سيكيورتي كيما تعمل تحكي انت معناتها وقت اللي يقص الضوء تخرج البواني شق الباب ديما محلوق
1: اي
2: دونك فما ميكانيزم الحقيقه لازم يركب
1: اون كاد اكسيدون هما يحكيو هما
2: اون كاد اكسيدون
1: البوان البوان الاولاني اللي بداو بيه هما اللي صار اكسيدون والضوء تقص على الكهرباء وما نجموش يخرجوا السيد اللي موجود لداخل في وسط الكهرباء الا ما كسروا الكهرباء دونك قعدوا يستناو حتى اللي نجات الحماية باش نجموا كسروا الباب باش نجموا دخلوا وخرجوا معناها المواطنين اللي موجودين بحذاه ما نجموش يحلوا الباب ويخرجوهم من الكرام هذيك الإشكالية الكبيرة اللي
2: ما عندك حتى حل كان تكسر الشباك بطبيعة هذاك هو الحل الوحيد
1: لا وكان جات كهرباء عادية تجبد البونية وتحل عليه الباب
2: هي سامبل شوف راهو حتى كهرباء عادية ساعات الباب ما يتحلكش
1: إذا كان الأكسيدون معناها غفص المونطون تاع الباب وإلا غيره
2: صحيح يوصل الباب ما عادش يتحل معناتها لازم تقصه بسكاليكس باش تنجم تخرج
1: صحيح
2: فهمت
1: سي سكي سي باسي في الكا هذا اللي كونوا كسروا الباب قصوه بسكاليكس باش خرج السيد على خاطر البوني ما عادش تخدم باهي نرجع للموضوع هذا بعد شوي نمشيو لخونا أنيس اللي موجود معنا مرحبا أنيس
3: السلام اخويا الله يعينكم اي
1: مرحبا
3: دعوات الاتصال
1: سافا سيدي
3: حبيت الحمد لله
1: قل
3: عندي كان في البربريز كسروا ترشق وحده من الشمس كليمات السخان
1: اي
3: مشيت نشوف في بربريز ما فماش فما كان لادابتات نحب نركب دوريجين نستنى توا عندي قداش معناها حبيت نعلق على حكايه لي كونسيسيونير كي يجيبوا لنا الموايين مارك يجيبوا لنا معاها لي زاكي ما لازمها
1: باي قداش عندك تستنى؟
3: توا بريسك اموها ولا اموها سيمان
1: ربي لطف بيك فما ناس اللي عندها تستنى في 8 شهور وفي 9 شهور
3: هي عاد بربريز مش معناها مش بياس اللي فهمتني توا مش مش كارتا ولا حاجه توا بربريز
2: واضح
3: انا فما الكبير الكبير بربريز قدامي
2: لا لا نحكي لك على الشق كبير ولا صغير؟
3: كبير منو للطابلو منو للبربريز الاخر ومع الطابلو بالضبط ماشي
2: لو خاطر فما حاجات صغار تتصلح الحقيقه معناتها تنجم توصل للمحل
3: فهمت قالوا لي هز لحمه ما الحقيقه ما خممتش فما الادابتابل ما باش ناخذ ادابتابل الحقيقه ما نكذبش عليك خاطر في الليل يولي يعمل رفلي ويولي يقلق
1: شوف فما حاجتين معناها في حكايه الادابتابل الادابتابل راهو مش خايب برشا فما اللي جاينا من اوروبا الشرقيه اهم الادابتابل الاخرين اللي جايين من بلايص من بلايص اخرين راهو اذا كان انت تعتني بالزيسوي غلاس نتاعك يبداو الزيسوي غلاس لاباس نظاف جدد امورهم واضحه ما تخدمهمش وقت اللي تبدا فما
3: غادي نخدمهم مانيوال يعني ديجا نخدمهم حتى مانيوال ما نحاولش نحطهم اوتوماتيك باش ننقص عليهم نعرف
1: لا بخلاف كي تبدا فما غابره على الباربريز وانت تخدم لي سوي غلاس كسوا مانيوال ولا اوتوماتيك هذاك مضر برشا للباربريز يجرح هاك فما حجيرات صغيره
3: اي اي كي جراند بوسيير يا
1: صحيت هذوكم يجرحوا دونك ماذا بك تصب الماء ومن بعد تخدم لي سوي غلاس اذا كنت تستحفظ على لي سوي غلاس نتاعك راهو الباربريز ما يشهبش
3: لا هما ديجا الكانوف فيهم ديفو الكلبيس نتاع الماء اللي فيه محطوطه في لي سوي غلاس
1: البوس نتاع الماء محطوطه في لي سوي غلاس
3: مسلسل ما تبدا في الكبوت كعبه منها على اليمين وكعبه على اليسار
1: اللي بالي اي
3: صحيح في اللي بالي مشكلة أخرى يتسدوا زاد
1: صحيح يوليو ما عادش يقرا
3: ما عادش يخرجوا ماء جملة
1: أي أي
3: أنا الحقيقة ديفو كبير فاهم الكناف
2: الحقيقة الغاليين باش تلقاهم حتى استوكاج يبدا معناتها صعيب شوية فهمت ما تلقاوش متوفر حتى كي يجيب لك كعبه اثنين ثلاثه معناتها ما يجيبلكش برشا ما يجيبلكش كونتيتي سورتو البرابريز راه
1: صحيح
2: قداش سومو ما قالكش قداش
3: والله بريسك في الميل دينار تقريبا
2: شنو هذا
1: لا دكتور الدوريجين
3: الدوريجين
1: الدوريجين يا رخيص في المليون
3: في الزون هذيك 100 100 100 حاجه
1: بالحق ها رخيص انا فما شكون اللي فيها كديتكتور دو بلوي وفيه ما نعرفش
3: لا لا هذه من غير من غير من غير من غير
1: انت مش تاخذ من غير الديتكتور من غير
3: لا هو من غير الدوريجين نتاعها من غير هي بتبيعك
1: فهمتك فهمتك واضح خويا نيس الميساج نتاعك وصل نزيد واحنا ناكدوا على المعلومه هذه راهو بربي حاولوا نلقاو دي سورس د بروفيزيونمون تو مثلا تفكر قبل كنت فما مشكله كبيره في المازدا في قطع الغيار نتاع المازدا حتى ريتروفيزور شكيب ريتروفيزور داخليني مش البراني ريتروفيزور داخليني تكسر ما لقاوش كيفاش باش يركبوه سيد قعد 3 شهور يمشي بلاش ريتروفيزور دخلاني قال لي تقول نسوق في برلينغو ولا في كهرباء يوتيليتير معناها اللي ما نستحقش الريتروفيزور دخلاني ما عندي ما نعمل بيه على خطر صندوق من تالي يسوق كان باللي دو ريتروفيزور لو كان لا قدر الله واحد منهم زاد كيف كيف يتضرب له تولي الكهرباء ما عادش حتى في الفيزيتا ما عادش تتعدى اذا كان فما ريتروفيزور يا اليمين يا اليسار ماهوش موجود
2: دونك في كانوف تو كيما حالته هو معناتها ماهيش حاجه كبيره الحقيقه باش يجيو اما شويه وقت برا فهمت
1: هو يقعد يده على قلبه تنجم توا المطر قاعده تصب بريس كل يوم وربي يرحمنا معناها تنجم تصب كعبه تبروري سيتكسر البربريز الكل
2: الكهرباء ما عادش تتحرك في محل بديل اللي هو الادابتاب
1: ايه انا اخويا نحب نستحفظ على كهربتي ونحب نحط لك الدوريجين
2: هي كان جات كهرباء من نوع اخر معناتها من الشينوا اللي موجودين ما تلقاش برابريزا في الدوريجين وزيد ما تلقاش
1: اي وزيد ما تلقاش في الادابتاب
2: هذا علاش ديما نقولوا ننصحهم اعرف اختار كهربتك فهمت
1: سورتو على بيس دو روشانج من بعد
2: صحيح
1: هما راهو الديار الكل يقول لك لا نجيبوا لك ماكسيموم شهر ويكون عندك
2: لا مو صحيح
1: لا يقولوا الحديث هذا يقولوا الحديث هذا
2: الوقت تبدل تو ما عادش حتى ثلاثة شهور وشوفوا شوف خلط عليهم
1: صحيح صحيح فما بعض من لي كونستركتور كيما الهوندا مثلا اللي عملوا ان دوزيام بوان ما عادش يجيبوا من اليابان مباشره ولاو يجيبوا من دبي بالطيار دونك اللي هي ولات في ظرف اقل من اللي تقعد تستنى حتى لين يجي القطع الغير الاصليه من اليابان ولات من دبي مثلا هكا اقرب على الاقل لينا احنا في شمال افريقيا نقول علاش لا ما نقولوش لهلي كونستركتور هذوما ما نستدعوهمش باش يعملوا دي ديبو دو ستوكاج عندنا لهنا في تونس في اللي كون احنا عندنا المطارات عندنا المواني قراب من اوروبا قراب من افريقيا قراب من الشرق الاوسط معناها نجموا نكونوا ان بوان اللي باش يوزع للبلدان هذوما الكل اون 24 اور تنجم تكون عندك القطعه موجوده في اي مكان من اللي كنت نحكي فيهم تو كيما اوروبا مثلا احنا ساعتين على باريس ثلاثه سوايع على ايطاليا ثلاثه سوايع على المانيا معناها احنا قراب لكل شيء
2: صحيح اما هما راهو ديما هاني قلت لك برشا عباد ديما تخرج للبلدان تاع جوار بحذانا يمشيو يبدلوا يرجعوا خالد معناتها كيما تلقاش هنا متوفر تلقى الاخرين عندهم على خاطر ممكن عندهم اكثر
1: فلوت اكبر
2: صحيح تلقى العباد اكثر والكراهب اكثر وتلقى كل شيء موجود الحقيقة فهمت وبرشا يجيبوا مش كيفنا نحن مش كيف هم الحقيقة فما برشا فرق في الامبورتاسيون تاع السلع
1: باهي احنا نعملوا ترتيحه مع اوت لاندش وبعد نرجعوا نجاوبوا على سؤال زهره سؤال اخر زاد كيف كيف يحكي على الكليماتيزور مرحبا بالاسئله نتاعكم الكل 73 275 800 ولا 36 300000
4: ياو الموتورز باك وي ستيل ان هير Hey yo, Minta, I can't believe we gon' do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: Letztes Mal.
1: الساعة 45 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. قبل ما نودعوكم نجاوب على بعض الأسئلة. عندي بيجو 2008 موديل 2022، مشيت بها 20 كيلومتر بالتسخانة في التسعين، كي سكتت الكهرباء خدمت المروحة، هل هذا طبيعي ولا لا؟ علما وأني ما خدمتش الكليماتيزور وما فتش التروازيام.
2: عادية الحكاية في سيرتو في البيجو ستروان، حتى في موديلات أخرين معناتها عادي تقعد المروحة تخدم شوي، فهمت؟ دقائق، راه مش نحكيو على اكثر، تخدم شويه باش تقعد تبرد السيستم كله، على خاطر ساعات الكهرباء تقعد تروجينيري باش تبرد لك السيستم نتاع الموتور والفلتر بالكول، دونك تقعد تخدم شويه عادي جدا، سيرتو في الكهرباء كوم،
1: فهمت؟ سخانه 90 عادي يظهر لي
2: نو، اي ما عندوش مشكل نتاع سخانه، لا وقتاش تولي فما مشكل كي تقعد المروحه تدور
1: ديما،
2: حتى ديما تبدا بارده مثال، ولا كي تطلع السخانه تبدا المروحه تدور بالقوي، تسمح تدور
1: دوزيام فيتيس،
2: صحيح، حتى اكثر ترازيام فيتيس، وديما تدور ديريكت، دونك وقتها تولي تشوف فماش مشكل نتاع سخانه ولا مشكل اخر نتاع يبدا في الموتور، فهمت؟ ديفو الكتريك، وقتها تولي تفهم مشكل، اما هكا عادي راه ما عنده حتى مشكل.
1: باهي الفايده تسكت.
2: اي باش تسكت بطبيعه مالك.
1: فاخذ فما كرهب انت تبدا ولو تبدا المروحه تخدم، انت تسكت الكونتاكت وهي المروحه تسكت.
2: اي يعني قلت لك كرهب هكا وكرهب هكا، كل كرهب كيفاش.
1: فما اللي تقعد لا تكمل تبرد للاخر.
2: اي تقعد تبرد معناتها شنو للاخر، تقعد خمسة دقائق حاجه كي هكا، فهمت؟
1: معناها حتى اللي نتيح السخانه للعاديه
2: وبعد يقص.
1: يقص. باهي الكليماتيزور في الكهرباء الالكتريك ينقص من عمر الباتري والا لا؟ يعني اذا كان الباتري عمرها الجارانتي نتاعها معناها فما 8 سنين وفما 10 سنين كما يحكيو، اسكو كي نخدم الكليماتيزور في كهرباء الكتريك اسكو ينقص عمر البطاريه ولا لا؟
2: معناتها المغزى من السؤال شنو معناتها، هو يحب يستحفظ على البطاريه ولا يحب ما يحبش يخدم الكليماتيزور؟
1: يسال على
2: حفاظا على شنو معناتها؟
1: على العمر نتاع البطاريه الكتريك نحكي.
2: انت خي شاري كهرباء
1: نحكيو فيكول الكتريك شكيب، مش نحكيو بطاريه عاديه، كيو على البطاريه نتاع كهرباء 100% كهربائيه.
2: هو راهو كل ما هي حاجه جايه من البطاريه بتبيعها باش ينقص في العمر نتاعها، حاجه معروفه. انت ما شنو الاستهلاك نتاعك، انت ديما في الصيف الاكثريه باش تخدم الكليماتيزور، ماكش تخدم صيف وشتاء ولا
1: بيان سور،
2: دونك عادي جدا باش تلقاها باش يتيح العمر نتاعها شويه، شنو شويه معناتها عادي، معناتها استعمال عادي الحقيقه، مش راه فيها حاجه كبيره، فهمت؟
1: هي راهو البطاري نتاع كهرباء الكتريك كيف البطاري نتاع التليفون، راهي فيها اون دوري دو في عاديه وفما نومبر دو سيكل دو ريشارج. علاش ديما نقولوا احنا البطاري نتاع الكهرباء الكتريك كيما التليفون، ماذا بينا ما نخليوهش يتيح على 20% ونشارجيوه، وماذا بينا ما نطلعوهش فوق 80% سورتو با في الصيف. إذا كان أنت في الصيف والدنيا سخونة وتشارجي كهربتك الإلكتريك 100% راك ضريت البطري. مش إفي إيميديا، أما راك ضريتها على المدى الطويل. فما أن نومبر معين دو سيكل دو ريشارج، 5000، 10000، 100000، أنت والنوعية نتاع الكهرباء، أنت والنوعية نتاع البطري، كسوا في التليفون ولا في الكهرباء كيف. أنت والنوعية اللي عندك وأنت والبطري اللي عندك، على قد ما تشارجي البطاري على قد ما تبتاعها تموت، على خاطر فما دي سيلول موجودين فيها، هكا لي سيلول عندهم من دوري دو في معينه، ما فماش حاجه اللي باش تقعد تخدم لك افي. هما حتى لي سنترال نوكليير اللي يطلعوا في الضوء في فرنسا مثلا، يستعملوا برشا في الانرجي نوكليير في البرودكسيون دو ليكتريسيتي، احنا نستعملوا في الغاز هوني في تونس مع شويه ايوليان بالمراوح، كيف عندهم من دوري دو في اللي من بعد يلزم تقف في السنترال هذيك يصير لونتروتيان نتاعها ومن بعد تعاود ترجع تخدم. الدوري دو في نتاع السنترال نوكليير ممكن تفوت ل 40 سنه، معناها وهي تخدم ما غير حتى اشكال، بعد 40 سنه يلزمك تتفقدها، يلزمك تقوم بالصيانه اللازمه باش ما يصيروش حوادث. دونك على قد ما تشارجي كهربتك على قد ما راهو العمر نتاعها باش يتيح، مع العلم اللي كونه البطاريه راهي ما تحلكش الكل على فرد جنب. البطارية تلقاها متكونة من عرش أنا جدينا بروتوكول من 80 سيلول، ما همش 80 سيلول باش يتيحوا لك فرد دقيقة با دو تو، معناها تنجم أنت بعد بقداش من دورة شحن، بعد بقداش من كيلومتر، من 1000 كيلومتر عملته، بعد بقداش من عام باش تلقى الباتري نتاعك ولات الكومبيتونس نتاعها 70% ولا 60%. كانت قبلت مشيك 400 كيلومتر تو باش تقعد مشيك 300 كيلومتر. دونك تنجم تبدل سيلول واحده وتنجم تنجح العمليه. وصارت معنا ديجا وصلوا في اوروبا وفي في الصين وفي اسيا بصفه عامه وصلوا لي ولاو يبدلوا في لي سيلول بالسيلول بالسيلول بعد ما عمر الباتري بدا بدا ينقص. نكمل مع سؤال اخر. نجاح تقول الكهرباء نتاعها تكتب لها امبوسيبل دو فيريفي لو نيفو دا دبلو. اي
2: به لهنا عندها النيفو نتاع البلو ولات تشكي منه على خاطر من الكاليتي نتاع البلو.
1: لا تقول لها امبوسيبل دو فيريفي ما تعرفش عليه ناقص زايد.
2: الجوج ما عادش يقيس لها فهمت
1: هذاك
2: علاش. والله فما محاوله هي تنجم تنحي الريزرفوار تاع البلو تنظفو تشوف برودوي بعمشيه باش تشوف تشوف ميكانيسيان ينظف لها فماش ما يعمل محاوله يرجع يخدم الجوج نتاع لاد بلو وترجع يقرا لها في الافيشور هذاك كله يرجع راهو للكاليتي تاع البلو اللي كانت تصب فيها
1: اللي هو
2: والله اعلم شنو فاش كان تصب ولا هو فاش كان يصبوا لها قبل خذيتها اوكازيون الجديده فهمت
1: خاطر ديما ننصبوا في بقعه لاد بلو
2: لاد بلو خاطر فما دي مارك فما دي كاليتي باهين
1: ايه ما ينجمش يصب حاجه اخرى
2: لا يصب كان لاد بلو تبع فماش حاجه اخرى
1: لا ما ينجمش معناها يصب ليزونس غادي ولا
2: يصب لا نحكيو على لاد بلو اما انا قلت لك فما حاجات ما الحقيقه ما ماركات مش منصوح بها ولا مش معروفه غير ما تصبها فهمت هو ديما منصوح به دوريجين الحقيقه
1: واضح باهي. حلمي يسالك يقول لك وقتاش تعمل لونتروتيان تاع الكليماتيزور؟
2: لونتروتيان تاع الكليماتيزور بالنسبه للفلتر هذاك كل عام فهمت و الشهر زاد ماذا بيك تتفقدوا ما فماش علاش معناتها كان ما عندك شفويت وما عندك حتى مشكل في السيستم الكل تفقدوا كل عامين وما تنساش راهو اللي عندك فما زيت في الكومبريسور نتاع الكليماتيزور هذاك راهو زاد كيف كيف ماذا بيك بدلو مش حاجه كبيره راهو حكايه مليمترات صغار كونتيتي صغيره على الاخر
1: يا من بثوابهم زاد
2: هذيك بون تحكي على شو اللي تبدل تعمل شارج معناتها واش تبدل الزيت نحكي على 100 120000 انت والكهرباء انت الكونتيتي تاع تنجم توصل حتى اكثر
1: شويه
2: 180 200000 كان تحب نزيد نطلع لك راهو فما 600 700000 الغاز الجديد كان نشوفه مغلي خالد راهو بالحق
1: برشا يتشكاو منه
2: الحقيقه غالي
1: الغاز القديم قال لك لا مضر بالبيئه وما عادش يخدموا فيه دونك لك راه الجدد الكل توا بالغاز الجديد
2: صحيح الغاز الجديد غالي غالي ياسر معناتها حاول تستحفظ عليه الماكسيموم هذاك
1: باهي. خونا نزار بن حسن يسالك قال لك انا من صفاقس عندي فورد فيستا 2012 ديفو كاتاليزور تشيك موتور وين النجم ننظف هالكاتاليزور؟
2: اي فما دي زادريس باهين معروفين
1: في صفاقس
2: في صفاقس يظهر لي فما ما نعرفش في صفاقس
1: ولا يجيب حذان
2: ايش بيه هذا كان يروح يجيب حذان ايش بيه اللون وريوه وين بالضبط وينظف على قاعد
1: باهي. ديزاكتيفاسيون فلتر بارتيكول اي اجي ار عندها تاثير على الريبريز نتاع الموتور ولا لا؟ محمد روف
2: الفلتر بارتيكول ولا جي ار والله الحق
1: ديزاكتيفاسيون نتاعهم
2: اي لازمها بون بالنسبه للكهرباء جديده حاول استحفظ الماكسيموم خليهم ياخذوا وقتهم حتى لين هو راهو كي لونتروتيان تاعك يبدا في وقته وتحط في حاجه باهيه راهو ما عندك حتى مشكل اللهم السيستم معناتها بدا يخو يعطي ولا تبدا عندك دي بان في اللوجيير هاي عدمت او الفلتر معناتها ولا ديما يتبوشها ولا الانجكتورات ولا ديما يبخوا في مازوت ولا موتور بدا ياكل شويه في الزيت هذاك ولا اللي يجي عليه باش يمشي يلغي السيستم الكل مشاكل يرتاح من مشاكل فهمت لغيانو باش تصير بالطبيعه باش تلغيه من الكالكولاتور موتور
1: مش من بقعه هو يقول لي لغيانو يكون ثلاثه اربعه في أربعة خدمه بقاية.
2: في خدمه الحقيقه ومش اللي يجي يخدمه معناتها باحترافيه اعرف وين تخدمه كيفاش باش تخدمه كاو باش هكا تستحفظ على موتورك الاكثر الاقل خاطر تنجم راهو في حالات تنجم تخسر الموتور نتاعك.
1: انت ديما تقول ماذا بينا الالغاء نتاعو يكون اخر حل.
2: بالطبيعه اخر حل أنا قلت لك اللي باش يلغي ديما تلقى الكهرباء ماشية فوق ال 200 و 300 ألف. ريالمون قبل ما فما حتى مشكلة.
1: واضح. احنا كنا خطو لنهاية البرنامج. يعطيكم الصحة الناس كل تبعتونا، تحية للمستمعين والمشاهدين، تحية للكيب اللي كانت معنا من نص النهار حتى التوا. ملتقانا نهار الجمعة إن شاء الله في موعد جديد من سينما سينما كما العادة من 8 إلى 9 متاع الليل. من هنا الغد يردوا بالكم على رواحكم. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. باي باي.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في

0: Avec l'équipe sport sur Jeune Révolution.
1: Ah, ok, fais-je m'arrête d'une heure et fais le rentrer. N'a pas de téléphone.
2: Ah, vous dites, vous faites le rentrer. Roule à l'eau, ou un bar cadeau. Trouve l'offre et calme, ou troll direct le cora. Béchetez le bar abonnement à Flash de Chat, ou zidma en PC et blèche. Ah, ça, la hâte à septembre.
3: Oulido, tower halmec.
4: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يختتم اليوم تحضيراته لمباراة غدوة ضد منتخب بوتسوانا الجولة الثانية لتصفية التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2027 مباراة الدور على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس بداية من ثمانية بإدارة الحكم أحمد علي أريغان من تنزانيا. في برنامج المنتخب اليوم 6:15 دقيقة الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني رفقة اللاعب علي معلول، 7:15 دقيقة حصة تدريبية للمنتخب بالملعب الفرعي لرادس، وأكيد ثم تغييرات في تشكيلة المنتخب بعد تعادل أوغندا الخميس الفارط. بالنسبة للمنتخب البوتسواني أظهر إمكانيات كبيرة وعاد بتعادل من طرابلس ضد المنتخب الليبي 2-2. وانطلاق بيع تذاكر مباراة تونس وبوتسوانا على الموقع الرسمي سبورتيك، المدارج المكشوفة 5 دينارات، المدارج العليا 10 دينارات، المدارج السفلية 15 دينار، المنصة الشرفية 30 دينار، مع بيع تذاكر بشبابيك ملعب المنزه من 9 متاع الصباح للخمسة متاع العشية. ومجموعة من الفرق أصدرت بلاغات استنكرت فيها وندت بالنعرات الجهوية والشعارات المسيئة اللي صارت في مقابلات المنتخب، والبلاغات صادرة عن النجم الرياضي الساحلي نادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس والجامعة التونسية لكرة القدم. اللاعب الدولي ولاعب النادي الافريقي ياسين، اللاعب الدولي السابق ولاعب النادي الافريقي ياسين مرياح اعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد معاناة طويلة مع اصابة على مستوى الركبة. ياسين مرياح وفي تدوين لي قال انه قرار الاعتزال لم يكن سهلا، خاصة انه ظل يصارع الام الركبة على امتداد العامين الماضيين، وانه حاول تجاوز الاصابة مستعينا بحقن طبية، لكن هذه الحلول غير كافية لمواصلة اللاعب بنفس النسق. واختم رسالة وداعا كرة القدم. البارح مجموعة من المقابلات الودية، النجم الرياضي الساحلي ينتصر على خطاف القلعة الكبرى 6-1، والنجم أعلن انتدابه للثنائي محمد لمين حميدية مدافع جزائري 20 سنة، ونيجيري شاب أوسكار ويلغتون يشغل خدة مهاجم زادة 20 سنة. الاتحاد الرياضي المونستيري يفوز على الاتحاد قصيبة المديوني 3-0. الترجي يفوز على الأولمبي الليبي 4-0. النادي الإفريقي يفوز على جرومبالي الرياضية 2-0. النادي الرياضي الصفاقسي يفوز على النادي الرياضي بجبنيانة 3-0. الرابطة الثانية الجولة الافتتاحية مستقبل سليمان يربح اتحاد تطاوين 4-1. النجم الخلادي يخسر ضد بعث بوحجلة 2-0. مستقبل جابس يخسر ضد جمعية مقرين 2-0. سبورتينغ بن عروس بنفس النتيجة يخسر ضد مكارم المهدية. هلال الشابة يخسر ضد سكك الحديد الصفاقسي 2-0. محيط قرقنا فوق ارضية ميدان زاده يخسر ضد هلال مساكن 2-0. الملعب السوسي يتعادل مع كوكب عقارب 2-2. سهيل بالريش مدرب مساعد الملعب السوسي ونقطة التعادل.
5: احنا فرحانين بالمردود اللي قدمناه، ديما رؤوسنا مرفوعة ما نحشموش، حتى لو كان فما اخطاء ديما موجودين نبرهنوا اللي احنا في ميداننا ما نساوموش. قدر الله ما كانتش النتيجة في صالحنا، كنا مسيطرين خلال الشوط الاول، مسيطرين سيطرة كلية. الشوط الثاني في المواقف الضعف متاعنا قبلنا هدف، من بعد رجعنا حاولنا نسجله، ضغطنا القدام الحمد لله وصلنا بس نسجله. قعدت في الفترة الأخرى بحكم الإرهاق شوية، فما شوية إرهاق بحكم عدم التناسق مع بعض اللعيبة فهمتني، ولا وخاصة في خط الدفاع فما الأخطاء تصير، وإحنا ما نحشموش من الأخطاء، قاعدين نصلحه ونزيد نصلحه. تمركنا هدف تعادل، لكن النقطة مريرة، خسرنا 2 بوان، معناها نورمالمون ناخذوا 3 نقاط.
4: وسيم معلم مدرب كوكب عقارب لازم في كل مباراة نجمعوا نقاط.
6: الحمد لله أكيد ديما ليسونسيال في المباراة هذه ماركي دي بوان. اليوم نقطة صحيح كنا طامعين حتى أكثر على خاصة حسب الفيزيونومي دي ماتش اللي شفتوها وتحضيراتنا. والحاجة نحن نشكر اللاعبين اللي دي فوا معناتها يرجعوا في المباراة وسكون البيل هذه سي لا ريزيليونس مونتال، واللي هي نقطة إيجابية وهذه تزيد كانش تحفزهم وتعطيهم برشا ثقة للمباراة اللي قادمة.
4: اليوم لحد الدفعة الثانية منذ ثلاثة جمعية ريانا ملعب الجابسي وائل المصباحي أولمبيك الكاف اتحاد قصر الساف نزار الرياح سبورتينغ المكنين

0: والفريق منقوص من عدة لاعبين.
1: كوتش، أول مقابلة في البطولة في الموسم، كيفاش كانت التجربة؟
2: لا شكون قلت لك مباراة صعيبة شوية في السيتياسيون اللي صارت، عندنا شوية جوالات ما كانوش حاضرين، جوالات عندنا تشاكسون، عندنا فادي، عندنا مهدي، خمسة جوالات من الرسل اللي كنا بها من البرازيون، لعبنا بها من بعد البرتية المتاح، ما كانوش حاضرين اليوم، إن شاء الله نحاولوا نصلحوا، بداية موسم، فماش معناها مازال فما رطور ومازالوا فما ماتشات أخرين، إن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله نحاولوا نحطوا الأمور.
0: الاتحاد الرياضي المنستيري قام باحتراز على مشاركة لاعبين من الشبيبة القيروانية، وبقية التفاصيل مع السيد سليم المجبري رئيس فرع شبيبة القيروان. الأولى منقوصة من مباراة النادي الرياضي بحمام سوسة ديليتي كرومبالي، موعدها اليوم 5 متاع العشية. كرة اليد الجولة الرابعة، ذهاب النجم الساحلي يربح اتحاد منزل تميم 31-26، النادي الإفريقي يربح جمعية الحمامات 27-23، الترجي يربح نادي كرة اليد بجمال 39-18، بعث ابن خيار يربح المنزل الرياضي 32-25، سبورتينج المكنين يخسر ضد نسرة بولبة 25-27، سقيط الزيت يخسر ضد مكارم مهدية 26-32. نعم، والبارح اجتماع للمكتب الجامعي لكرة اليد تقرر على إثر تعيين وليد العوجي كاتبا عاما للجامعة التونسية لكرة اليد. دوري الأمم الأوروبية، تشيكيا تخسر ضد كرواتيا 2-2، إنجلترا تخسر ضد بطل العالم إسبانيا 3-2، لامين يامال افتتح نتيجة لإسبانيا، جوردون يعدل للإنجليز، هاري كين يسجل الثاني لإنجلترا، بعد المنتخب الإسباني يعدل في دقيقة 60 ويسجل الثالث في دقيقة 78. اليوم 5 صربيا هولندا، 8 غربع ألمانيا اليونان النرويج البرتغال. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. Jour de sport avec l'équipe.

de la عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يلاحظ أن عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية تمغزة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة من ولاية توزر في مركزي التصويت قد انطلقت اليوم في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية. هذا وسجل المرصد الذي يشارك في ملاحظة عملية التصويت على سحب الوكالة بمركزي التصويت وذلك بالمدرسة الابتدائية تمغزة سندس فم الخنقة وخيمة العشاش سندس فم الخنقة نسبة إقبال ضعيفة في حدود 6% إلى حدود منتصف النهار. وذكر المرصد في بلاغ له اليوم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بعملية صبر لآراء الناخبين خارج مكاتب التصويت بمركزي التصويت، مشيرة إلى تسجيل حضور لبعض وسائل الإعلام السمعي. في اليمن، جماعة الحوثي تقول إن 7 مدنيين قتلوا و40 آخرين أصيبوا بينهم 5 أطفال في غارات جوية استهدفت محلات تجارية في سوق المؤسسة الاقتصادية بمفرق ماوية شرق محافظة تعز غربي البلاد. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه تمكنت قواته من خلال عملية منسقة ومعقدة شملت الرصد الاستخباراتي والحرب الإلكترونية من إيقاع غواصة مسيرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي غير مأهولة في مضيق هرمز الذي يشكل حاليا محور النزاع بين واشنطن وطهران. ختاماً، إصابة 12 تلميذاً فلسطينياً بحالات اختناق اليوم جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز في محيط مدرسة قرب البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوة من جيش الاحتلال المدينة واتجهت نحو البلدة القديمة وتجولت في أحيائها واعتدت على شاب بالضرب، نقل على إثر ذلك للمستشفى لتلقي العلاج.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

0: Радио Спорт.
1: 9:07 دقيقة، أهلا وسهلا بكم في راديو سبور، موعدنا الأسبوعي في نهاية الأسبوع. طبعا 4 ساعات كاملة من تو حتى للسبعة مع قسم الرياضة في أغلب المتابعات اللي تهم كرة القدم، كل الرياضات الجماعية ورياضات القاعات، إلى جانب طبعا جولة أوروبية وعدة استضافات. طبعا من تو حتى للسبعة انطلاقا من الخمسة يخلطوا علينا المشاهدين متاعنا وكذلك على الصفحات متاعنا اللايف ستريمينج. ما توا نبداو معاكم، خلينا نرحب بانيس الذودي. اهلا وسهلا بك انيس، مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، تحيه ليك، تحيه لكل اللي سمعوا فينا على جوهر اف ام، واكيد 4 ساعات ان شاء الله متابعه لكل الرياضات في مختلف الاختصاصات.
1: اذا بعد شويه باش نعملوا جوله مع المراسلين، تو ناخذوا اخر الاخبار متاع النوادي، خاصه تعرفوا

0: تلعب في ملعب حمادي العقربي بيراتس خاصة بعد الخيبة في المقابلة الأولى ضد أوغندا والتعادل هدف مقابل هدف وقتها ما نش فاهمين النقاط باش يتحسبوا ولا لا دونك خاصة بعد احتساب النقطة ضد أوغندا والبلدان المنظمة كان 2027 أوغندا كينيا تنزانيا كل منتخب نقاطه باش يتحسبوا دونك المقابلة هذه باش تكون هامة وهامة جدا للإيكيب ناسيونال.
1: نذكر أنه الاتفاق تم علاش لأنه يساعدوا زوز منتخبات أول حاجة منتخب بوتسوانا جاي يلعب في ليبيا وبالتالي يساعده أنه يعني يقعد في شمال أفريقيا ويكمل يلعب مع المنتخب الوطني التونسي وإحنا بتبعتنا مدام بوتسوانا هنا خير ما نتنقلوا نعود ونرجع دونك فما اتفاق فيه مصلحة للجميع مع العلم أنه زوز مقابلة تسجيل منتخب يلعبهم خارج القواعد يعني مع أوغندا وبوتسوانا وليبيا زادة
0: بالفعل دونك ان شاء الله بالتوفيق كما قلنا بعد الخيبه الاولى مع غدوه ان شاء الله ثلاث نقاط في ملعب حمادي العقربي بيراتس وليسونسييل نتجنبوا اللي صار في الجوله الافتتاحيه خاصه في الحقيقه اللي شفناه تم بعد زيدوا نحكيوا عليه اكثر تفاصيل ان شاء الله ما يتعاودش خاصه النعرات الجهويه وانه شي هجوم في كل مقابل
1: نرجعوا لهم خاصه مش يكون بحثنا توفيق زعبوب انطلاقا من الخمسه دونك هيا مرحبا بكم مع الموسيقى ومن بعد نمشيو نعملوا طله على الرابطة الثانية ويعطيكم البرنامج والتوقيت وكل ما يدور في الرابطة الثانية.

0: 19 دقيقة إذا نعود في راديو سبو نحكيه على الرابطة الثاني اللي انطلقت طبعا رسميا البارح في جولة أولى تلعبت المجموعة الأولى وتونا رجولها بالنتائج والمجموعة الثانية تتلعب اليوم دونك باش ناخذوا فكرة احنا مباراة حاضرين فيها اللي في القيروان بين الشبيبة وجندوبة ما قبلها ناخذوا البرنامج كامل أعطينا نيس البرنامج كامل قبل نمشيو لطارق الفوال
1: أكيد نحكيه على الجولة الافتتاحية الدفعة الثانية بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الحقيقة البارح برشا أهداف انتظار الدفعة متاع اليوم مقابلات تقريبا فيهم ما بين 15 و18 دقيقة في بوشمة الأمل الرياضي ببوشمة يلعب ضد النادي القربي 0-0 قمة في قفصة بين قوافل قفصة مستقبل القصرين 14 دقيقة دائما التعادل 0-0 سبورتينغ المكنين هلال الرديف 0-0 في 19 دقيقة أولمبيك الكاف العقد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يلعب ضد اتحاد قصور السيف 15 دقيقة 0-0 جمعية أريانا الملعب الجيبسي 0-0 مقابلة في أريانا فيها 16 دقيقة أولمبيك مدنين القلعة الرياضية 16 دقيقة دائما التعادل 0-0 تقريبا مازالت ما فماش أهداف والأكيد باش نعملوا طلع على المقابلة اللي حاضرين فيها مع طارق الفوال
0: مع انسحاب مدرب قبل جولة اليوم اللي هو شاكر مفتاح
1: شاكر مفتاح
0: اللي هو مدرب الملعب الجيبسي انسحاب مانيش عارف اليوم شكون يشرف الملعب الجيبسي قاعد يلعب حاليا 0-0 باهي خلينا نعملوا طلع على طارق دونك في القيروان طارق مرحبا بك
2: مرحبا يا جمال انيس ليكيب وكل مستمعي جوهرة فاهم 15 دقيقة منذ انطلاق مقابلة الجولة الأولى اليوم الشباب القيروانية تستضيف جندوبة الرياضية بعد 15 دقيقة النتيجة هي تعادل سلبي 0-0 وسط حضور جماهيري قليل العدد تقريبا سقف عادي من يشجع على لعب الكرة لكن حضور جماهيري نعرفوا أكيد الشباب القيرواني طلع في الرابطة الثانية فما ربما غضب من الجماهير مقاطعة الجماهير على المردود الجيسكا في الموسم الفارط هذاك علاش اللي خلى الجماهير قليل العدد نعطيك تشكيل فريقين بالنسبة للجنوب الرياضية محمد عزيز تصيبي في حراسة المرمى خالد معروفي غايث مايدي صعيب هناتي إبراهيم الفرشيشي زعفر الزريبي عبد القادر النعموشي طاهر ماني ماهر بن سلطان محمد الرويسي وآدم قريشي تشكيلة الجيسكا علي الفريوي حراسة المرمى يوسف الحاجي هادي كرموس أسامة الهمامي أمين القلعي وائل الكليلي اسكندر النفاتي صبر العماري ماهر الوزيت يوسف العمار وأمين الزيري مدرب جيسكا لطفي القادري ومدرب جندوبة هو جهاد المناعي حكم اليوم جمال رئيسي حسام الضاري ساعدوا كل من فهمي جلاب مراد الطيف وحكم احتياطي فرح بالرابح يراقب المقابلة للسيد توفيق الأزرق نعبو في دقيقة 17 فرفر بين لزو فرق تقريبا أسبقية امتلاك الفورة لجندوبة الرياضية اللي قاعد تلعب على الهجومات المنظمة بينما الشريطة القيروانية تعتمد على الهجومات المعاكسة كما الهجوم هذا من جهة اليمين يسدد تخرج كورة للركنية فرفر بين جيكا وجندوبة الرياضية بعد 17 دقيقة لعب
0: طارق الرصيد البشري اللي في الشبيبة هم ابناء النادي فما انتدابات شو بضبط الرصيد البشري في الشبيبة
2: بالفعل تقريبا فما 7 انتدابات جديدة للجيسكا اللي هما علي الفريوي فما يوسف الحاجي برشا كيف وائل الكليلي صابري العماري وأمين الزيري تقريبا هم همش جدد لكن هم أقدم جدد يعني كانوا اقتمصوا الزي متاع الشباب القيروانية في مواسم فارطة ورجعوا لها السنة هذه كما أمين الزيري وفما كيف لعبية كانوا لعبوا عمناول في الرابطة الأولى كما مجاهد الفاطماسي إياد بن حسين سلمان الأخضر دريت ليوان كيف صابري الزيدي منتدف جديد والأكثرية الانتدابات بموسم أو بزوج مواسم المدرب يقول احنا نلعب على الصعود والعودة السريعة للرابطة المحترفة الأولى وهذا أكيد جمال لازم برشا عوامل لازم برشا تحذيرات لازم برشا مقابلات كانت شبيبة قامت بعدة مقابلات ودية كانت انتصرت في 4 مناسبات تعادلت في مناسبة وانهزمت في مناسبة تحذيرات جيدة للجيسكا كانت قدمت لها مردود تصاعدي انهزمت في المقابلة الأولى ثم تعادلت ثم انتصرت في 4 مقابلات اللي بعدهم أكيد لازم المستوى نتاعها يتطور أكثر من هكا والحضور الجماهيري تكون منه تكون فما دعوة من الهيئة أيضا لاستقطاب أكثر الجماهير لأنه الكرة هذه تتربح بالجماهير جمال
0: وطبعا لطفي القادري مختص نوعا ما يعني عنده خبرة في اللعبة الثانية هكا ولا؟
2: بالفعل كان تقريبا فلش من أكيد اللي طلع معها من الرابطة الثانية للرابطة الأولى وكان انتداب ناجح للهيئة هذه اللي على راسها لطفي القادري بالرغم من انه رينا بعض ربما بعض المعضيه وبعض الاخبار من اليمين من اليسار وانه لطفي القادري ما طلبهمش لكن كانت الهيئه في كل مره كذب ربما بعض الأخبار ببعض الانتدابات ودكتور قادري خلينا نقوله فرض شوية ديسيبلين فيما يخص الإدارة فيما يخص الانتدابات فما أيضا فما انتدابات كانت صارت قبل القدم وهو وتم فسخ للاعبين هذوما دونك تنشوفوا أكيد المقابلات الجاية باش تعطي حتى أنت والشبيبة مريناهاش في مردود طيب حتى تقريبا 20 فوق الدقيقة الأولى هذيا كانت لعبة تقريبا لعبة كل تخسر في الهجومات المعاكسة لكن موسم مازال طويل ونعرفوا رابطة ثانية جمال زمان نفس أكثر من طويل وربما أطول حتى من الرابطة الأولى
0: لا أصعب وزمان نفس ولو أنه ملاحظة الحقيقة الأرضية متاع ملعب القيروان ملعب حمد العواني الحقيقة سيئة وسيئة جدا قلش عليك في أرض معناتها محروثة وهذا قلناه قبل ونعودوه الغالب تلك هي حدود الإمكانيات ديجا هو في التصوير أصفر معناتها وإحنا تو في الشتاء هو أصفر دي باش تفهم الناس كل تفهم على شون نقصد ملاحظة أخرى قبل ما نمشي لبقية المقابلات على سألتك على الرصيد البشري لأنه الشباب القيروانية هي مدرسة في تكوين اللاعبين منذ سنوات علاش تراجعت الشباب لأنها يعني التقنية هذية ولا الخاصية هذية ضيعتها دخلت في حسابات متاع إشري كل عام إشري 7-8 لاعبية متاع ويم ويمشيوا على رواحهم طبعا الحسابات هذية رأي لا تؤدي لنتيجة الأفضل هو أنه الإنسان يكون يعني رصيد بشري ويكون أولاده على الأقل يكون العرس متاع الفريق متكونة من أبناء الشبيبة وكيبدأ فيها عنصر الاثنين أما اليوم رأولينا نحكي ولا 10 انتدابات وفما فريق كامل متدبر ومش نحكي كان على الشبيبة في كل فرق وبعد يقول لك ما عندناش فلوس لأنه كلها قضايا دونك وقتش مش تتصلح الأمور هذه لازم نرجع للقاعدة الصحيحة اللي هي التكوين ويطلع ولاد الجمعية وهذاك وقتها تربح الناس كل تربح الجمعية ماديا وتربح فريق وفي نفس الوقت تبعد القضايا به هاي نمشي لبقية النتائج كان فما نيس
1: فما هدف وحيد إلى حد الآن في المكنين سبورتينج المكنين متأخر في نتيجة قدام هلال الرديف هدف مقابل صفر الهدف سجله أيمن الجسمي في الدقيقة 20 حاليا نلعبه في الدقيقة 23 بينما بقية النتائج بوشمة النادي القربي 0 مقابل 0 قاف القفصة مستقبل القسرين 0 مقابل 0 المكنين هلال الرديف 1 بلاش الرديف أولمبيك الكاف قصور السيف 0 مقابل 0 جمعية ريان الملعب الجيبسي 0 مقابل 0 وأولمبيك مدنين القلعة الرياضية 0 مقابل 0 مع في الحقيقة في ورقة المقابلة متاع أولمبيك الكاف وضيفه اتحاد قصور السيف اللي تتلعب في طريق بوليفة في الكاف على ورقة المقابلة مفهمش ملعبية على بنك الاحتياط ما نعرفوش إذا كان سهو
0: مو هذا هو هذا تربطه بالكلام اللي كنت نحكي فيه سيح. طبعا
1: ما نعرفش إذا كان ذي سهو فما ملعبية على البنك وما حطوهمش في الفيديو ماتش وإلا مفهمش ملعبية في الحقيقة فريق عريق أولمبيك الكاف اللي سبق له لعب في الرابطة الأولى عنده تاريخ كبير من بين أيضا الملاحظات أنت حكيت بكري شوية على شكر مفتاح وانسحابه من تدريب الملعب الجيبسي رسميا صبر الترابلسي المدرب المساعد هو اللي يشرف على المقابلة في اللحظات هذه في المقابلات زاد نشوفوا بعض المدربين الجدد الملعب الجيبسي بما أنه يواجه جمعية أريانا سهيل برادي هو مدرب جمعية أريانا بعد تجربة مع منزل جميل في وقت سابق في قفصة زاد يعيش فترة صعبة خاصة من ناحية المادية فرحات زروق مدرب الفريق في مواجهة متاع قمة ضد مستقبل القسرين في قفصة مدرب هشام السويسي بجانب مستقبل القسرين هذا تقريبا أبرز الملاحظات مع البارح نذكره 24 هدف في 7 مقابلات في انتظار اليوم كيفاش باش تكون الحصيلة
0: نذكره بالنتائج يوم أمس
1: بالفعل نذكره البارح خاصة النتيجة الأعرض كانت لمستقبل سليمان ضد فريق اتحاد تطاوين أمين كمون في تجربة جديدة مع فريق المستقبل الرياضي بسليمان فاز على فريق اتحاد تطاوين بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف هذه النتيجة تقريبا الأبرز في المقابلة الملعب السوسي كوكب عقارب كانت النتيجة 2-2 الملعب السوسي ليرجع للرابطة المحترفة الثانية نتيجة بدأ بها نتيجة عادة رغم أنه كان ربما حب على 3 نقاط في المقابلة هذه قدام فريق كوكب عقارب زاد اللي يدرب سيم معلا اللي نعرفه قبل حتى في المنتخب الوطني التونسي وفي السي اس اس بقيت النتائج محيط قرقنا خسرت قدام هلال مساكن 2-1 مساكن اللي ترجع بنتيجة إيجابية هلال الشابة تخسر على أرضية ميدانة قدام سكاك الحديد الصفاقسي 2-1 سبورتينج بن عروس مكارم المهدية 2-1 لمكارم المهدية أول مقابلة لعماد جبلة المدرب السابق
0: وفي
1: فوز خارج القواعد. فوز خارج القواعد. مستقبل جابس جمعية مجرين كيف كيف صعوبات كبيرة بالنسبة لفريق الزديزة اللي خسر قدام جمعية مجرين 2-1. النجم الخلادي يرجع للرابطة الثانية ويرجع للتواجد في بطولة الرابطة المحترفة بما أنه أسبق له أنه لعب في الرابطة المحترفة الأولى لكن ما عندوش ميدان زاد مشكلة كبير لعب البارح في قربة وخسر قدام بعث بوحاجلة 2-1 دونك انتصار كبير لبعث بوحاجلة 3 نقاط ثمينة خاصة من خارج القواعد وكما قلت مستقبل سليمان اتحاد طاوين 4-1 لمستقبل سليمان.
0: أيه وقفة مع الموسيقى وكيد راجعين بعد شوية لبقية النتائج.
3: بيننا سوء تفاهم برك حلنا نفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: 43 دقيقة عودة في راديو سبور. ما قبل ما تعطينا بقيت نتائج يعني سيدي اللي قربنا من نهاية الشوط الأول خلينا نمشيو للقيروان لأنه تغيرت النتيجة. طارق فوار مرحبا بك.
1: مرحبا جمال مجديد. بالفعل تقريبا منذ دقيقتين في الدقيقة 36 تتغير النتيجة، كانت مخالفة للشباب القيرواني اسكندر النفاتي يوزع والمدافع إبراهيم الفرشيشي يغلق مرماه ويسجل هدف في مرماه، يعني يعطي الأسبقية للشبيبة القيروانية، تصبح الشبيبة متقدمة هدف مقابل صفر قدام جندوبة. إبراهيم الفرشيشي ضد مرماه وهذه فرصة جندوبة يخرج الحارة وهدف جانبية بقليل، تقريبا حارس الشبيبة القيروانية عمل خطأ كبير برشا يراوغ به المهاجم جندوبة ويسدد أمام شباك فرغة لكن كورته جانبية، فرصة كبيرة برشا ضيعها مهاجم جندوبة الرياضية آدم القريشي. تقع النتيجة تقدم الجيسكا قدم جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر، هدف إبراهيم الفرشيشي ضد مرماه في الدقيقة 36. معلومة جمال سمعتها على ملعب حمد العواني، أنت قلت الأرضية سيئة وهي أكثر من سيئة، سيئة جدا. من المنتظر أنه بعد الجولة الثالثة سيتم غلق الملعب حمد العواني هذا تقريبا لمدة مدة شهر أو ربما أكثر شوية أقل شوية، فستضطر الشبيبة أنها تلعب خارج ملعب حمد العواني لأنه يتم إعادة زرع ربما وإعادة تهيئة للجازون هذا. طبعا نشوفه وين تلعب الجيكا بعد الجولة الثالثة بعد مقابلة صورة الثالثة هنا في القيروان. دونك نذكر بالنتيجة
0: هو كالعادة يا طارق البطولة تبدأ هم وقتها يصح لهم باش يعملوا التهيئة نتاع الملاعب مش كيف القروين راهو برضو ولا غالب بعد قداش وقت توا 40 دقيقة
1: نعم دقيقة 41 واحد صفر للجيتكا قدام جندوبة.
0: باهي اعطينا بقيه النتائج قول لهم شو زميلنا فوزي الخماسي.
2: ست اهداف الى حد الان تقريبا المقابلات الكل ما بين دقيقه 40 ودقيقه 42. امل بوشمه متقدم على النادي القربي هدف مقابل صفر، هدف حسن خمير دقيقه 36 حاليا مقابله في دقيقه 42. قاف القفصه متاخره في النتيجه قدام مستقبل القاسرين هدفين مقابل صفر دقيقه 40. عثمان شرف الدين هو اللي مسجل الدوبلي نتاع القاسرين. سبورتينغ المكنين هلال رديف زوز بلاش للرديف حتى دقيقة 42. أيمن القاسمي دقيقة 20 وسهيل الوشتاتي في دقيقة 36. أولمبيك الكاف قصور السيف صفر مقابل صفر. جامعة أريانا الملعب الجابسي صفر مقابل صفر. وأولمبيك مدنين قلعة الرياضية صفر مقابل صفر مقابلة في دقيقة 42.
0: معنا فوزي الخماسي. خلنا نبدأ ونعمل جولة ونأخذ آخر الأخبار، خاصة أنه في صفاقس فما حديث ربما على تأهيل ملعب طيب المهيري. فوزي أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك جمال، مرحبا بانيس، مرحبا كافة المستمعين المستمعات شاورة فان. كما قلت انت يعني الاخبار نبدو بها ان شاء الله بشرة اللي حبينا تسفاقسي، يعني كما قلوا 90% 99% يعني تأهيل ملعب طيب المهيري. بعض النقائص يعني كل بلدية بعد كانت زيارة يعني ميدانية من طرف الكاتب العام البلدية سي فرحات بريك لملعب طيب المهيري بصفاقس، يعني شافوا يعني زوز يعني هم ثلاثة نقائص، يعني حجة ملابس للإناث يعني للحكام، وزوز مقصورات يعني في المدرجات رقم 7 المدرجة رقم 7 للصحفيين، هذو بعض النقاط اللي باستفادهم البلدية. وقريب شاء الله تأهيل رسمي لملعب طيب المهيري بصفاقس، خاصة والتأهيل الاستثنائي اللي خوض نادي صفاقس وترجى زيس اللاعب في ملعب طيب المهيري يعني في المباريات الفارضة. ما زال دور آخر يعني دخول المجموعات، يعني هذه من تاريخ المجموعات إن شاء الله بالتوفيق لصفاقس وترجى زيس باش يدخل المجموعات يتأهل ملعب طيب المهيري. والحقيقة بالنسبة لتأهيل الملاعب ولا رخص الملاعب زاد السيد وليد الشيخ متنسيق مع مندوب الجوائز الشباب الرياضة قاعدين من ميدان لميدان من ملعب في المعرس الرايد بجاوز، هذه وقع تأهيل قاعة الرايد بجاوز احتضنت أول مباراة في الطرو بالنسبة لنادي الشيخ الصاعد حديثا لأمس يعني وانتصاره على نجم الراتس يعني في قاعة الرايد بجاوز. ملعب في المعرس إن شاء الله يكون متأهل. ملعب عقارب زاد ما زال بعض النقائص، يمكن المباراة المقبلة للكوكب عقارب أمام بن عروس صار يكون في ملعب عقارب. يعني نتراقبوا صار لها بداية أسبوع بيستاهلوا جميع الملاعب وجميع المشاهدات الرياضية بولاية صفاقس.
0: هذا على مستوى الملاعب، على مستوى نادي صفاقس فماش أخبار وخاصة إذا سقيت الدير؟
3: اليوم أمس نادي صفاقس إجرى مباراة يعني ودية أمام إشبيليانا الرياضية نادي إشبيليانا يعني في ملعب الفرعي بملعب طايبيني، وكانت النتيجة لصالح نادي الشيخسي 3-0. وبالنسبة للتقدم الثقيل الدائري زاد اليوم جرى مباراة في الملعب الفرعي بزاد بطايبيني على الساعة 10 صباحا أمام الأهل الشيخسي، يعني وانتصار كان خليف تقدم ثقيل الدائري 2-0. علم وأن عودة البطولة ستكون بالديربي التقدم سقيد الدير نادي الصفاقس بلعب طيب نين
0: في تاريخ بتاريخ عندك التاريخ فوزي
3: 10 أكتوبر في ملعب طيب نين الصفاقس. الفريق الضيف هو نادي الصفاقس والضريف المضيف هو تقدم سقيد الدير. وأنا بالنسبة يعني كما نقول إحنا المباريات اللي مش تجرى يعني خاصة يعني تقدم سقيد الدير بداية موافقة يعني اليوم دون هزيمة تقدم سقيد الدير 8 نقاط، يعني نادي الصفاقس يعني بعد المباراة البطولية يعني يقولوا في الجولة الفارطة يعني نادي الصفاقس يعني مباراة هامة وهامة جدا من تقدم سقيد الدير الضيف كما يقولوا احنا الضيف في الرابطة المختلفة الأولى اللقاء ماشي في طريق سوي، خاصة يعني التأكيد وكما يقولوا استمرارية الإدارة في الهيئة المديرة بتاع تقدم سقيد الدير سيمون الملاك الواصل والمدير يعني ثامر القور والمدرب يسري بن كحلة.
0: ليه؟ هذا من الأخبار اللي عندك فوزي.
3: شو تحب أنت يعني بالنسبة إن شاء الله المنتخب التونسي غدا إن شاء الله الحقيقة جميعا يعني يساوي المباراة الفارطة، وإحنا ما هو شعب إحنا ولا جمهور اللي يمكن تأثروا بعد المباراة يعني بساعة بساعتين محلي لا خطر زمان المنابر العالمية الكل اللي حلوا خاصة المحلية الثانية يعني نسمع النقد لكن نحبوا الحلول بالحق الحلول. يزم زاد المدرب الوطني معين الشعبين يراه التونسي يزم ندعم المدرب التونسي ما نقعدوا زاد يراه عشان يعيشوا مباراة يعني ماذا بينا الأندية كل نحن انتماء الأندية وتتلعب العالم والمريول كما مريول تونس اللي يكون ان شاء الله حافل ان شاء الله حاضر في المحافل الدوليه والافريقيه كما صار المنتخب كره الطائره اللي كانت بعدين غفيره في قاعه القبه وكان الانتصار حليف المنتخب التونسي وكما احنا نقولوا توازن يعني كاس افريقيا تاهل كاس العالم والتاهل الى اولمبياد امريكا في 28. يعني بالحق انا نشوف الحوايج تغش انطلقوا يعني لكن ما نقولوش قاصين خوي مباراة ساعة ونص نعطي فرصة للاعبين نتاعنا ونعطي فرصة للمدرب المنتخب نكونوا نحبوا الجماهير بدار اللاعب رقم واحد بعد المباراة يا خويا إذا فما حساب خاصة يعني المجموعة اللي جا فيها المنتخب التونسي فيها ياسر حديث يعني أوغندا في المذكرة اللي بعثوها للجامعة أوغندا يقولوا راهي تلعب ومتأهلة خلوش تاخذوا نقاط وتخوش وبعد ما تدخل يعني مش تاخذوا نقاط
0: قالوا النتائج تؤثر كلمة تؤثر يعني واضحة جدا يعني تؤثر
3: لا المذكرة الثانية لما المذكرة الأولى يعني برمجت المباراة بيكون فريق المنتخب الأوغندي يعني
0: لا في المذكرة الأولى يا فوزي فما عبارة تؤثر هذه كلمة تؤثر هي اللي احنا في تونس ده اللي ما عندناش قراءة صحيحة ما عملوش قراءة صحيحة لها في سيت الكاف موجودة في سيت الكاف تؤثر موجودة شنو مش موجودة
3: اللي هو يعني هي شنو الفرق يعني تأثر وما تأثرش هي مباراة
0: ممكن تأثر ليش ما أنت تأثر ما أنت تقرأ حسابك راك مش تأثر في الترتيب يعني كي تربح راك مش تجي الأول كي تخسر راك مش تجي الأول هذه هي كلمة تؤثر
3: لو سمحني احنا بعد نكسب تاع كأس العالم هو المباراة الجماهير التونسية في مباراة أصلية حتى معين الشعبين لابد من انتصار المنتخب التونسي لكن ما نخلص حقية ولا استحقاق الفريق الأوغندي انتصار المنتخب الأوغندي راهو لعب مباراة كبيرة ياسر هي النقطة السلبية الحقيقة هي التمركز 5 لاعبين في وسط الميدان المنتخب الأوغندي واحنا متمركزين 3 برك في وسط الميدان واعتماد على اسماعيل الغربي يعني اسماعيل الغربي بلغة الكورة مشيت
0: التحليل يا فوزي تو مشيت التحليل تو مش
3: لا لا أنا
0: كان مدرب الخماسي معنا باش يحللنا خلينا نكملوا مشيت للتحليل مشيت للتحليل تو أنت
3: لا جمال أنا مشكك أنا جمال تقول واحنا المباراة يعني مباراة حتى النقاط والهزيمة ولا أحلى المباراة تلعبت ننسيها عنا مباراة هامة يوم الاثنين، هك ولا هك فريق برق بس يترشح مع المنتخب الأوغندي، يعني في الترتيب يعني ثلاثة منتخبات يلزم ننتصر عليهم الثلاثة باش نتأهل.
0: هو باش نذكره يترشح في المجموعة ذي كان فريق واحد باش يبدأ في أمور واحد.
3: يعني بخلاف المنتخب الأوغندي يعني مرتبة ثانية ولا مرتبة الأولى اللي باش يستحق، المهم يرافق الفريق المنتخب الأوغندي اللي في الترتيب أفضل من بين تنزانيا والمنتخب
0: اللي فوزي. اعتقد ان الكره عند الملاعبيه وعند المدرب، ما راهو حتى واحد من نجم يجي معهم اذا كان نتائج سلبيه ما غير ما تقعد تبرر.
3: هما كره
0: عندهم هما او عندهم ماتش بوتسوانا اخويا يربحوا حتى الناس كل جمعة، واضح يا فوز
3: ما نعرف
0: لا نعرف انت نعرف عندك ما عندك هكا بعض بعد الكواليس ما
3: مش وقته جمال
0: مش وقته
3: جمال مش وقته. احنا نقولوا مساندين رقم واحد للمنتخب التونسي غدا في المباراة هذه تعتبر هامه ولكل حاجه للحديث
0: واضح. شكرا لك يا فوزي. دونك بسرعه نذكرنا بالنتائج، نهايه الشوط الاول في القيروان بتقدم معنا طارق معنا ولا لا؟
4: بين جميل معك جميل
0: تفضل.
4: نهايه الشوط الاول بتقدم الشباب القيرواني هدف مقابل صفر، ذكروا هدف ابراهيم الفرشيشي مدافع جندوبه الرياضيه ضد مرماه. تقريبا هذا هو بالنسبه للشوط الاول، تقريبا هي الفرصه الوحيده جمال بالنسبه لزوج فرق.
0: هو ارتماء ما فهمتوش حب يعمل مدافع حتى ديريكت في الشبكه، واضح هاي
4: بالضبط.
0: شكرا لك يا طارق. فما اخبار اخرى ولا نتائج اخرى؟
2: لا فقط بقيت النتائج في الرابطه الثانيه مع نهايه الاشواط الاولى. امل البوشامه متقدم على النادي القربي 1-0، قوافل القفصه متاخر في نتيجه قدام مستقبل القاسرين 2-0، سبورتينغ المكنين متاخر في نتيجه قدام هلال رديف 2-0، اولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف 0-0، جمعيه ريانا ملعب الجيبسي الشوط الاول 0-0، اولمبيك مدنين القلعه الرياضيه 0-0، وجي اس كا كما كنت تسمع في طارق 1-0 قدام جندوبة. نحكيه على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة اللي عنده مقابلة هامة في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا. المقابلة هذه باش تتلعب في استاد السويس في مصر، والمقابلة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية انطلاقا من 6 متاع العشية. وفي اللحظات هذه أيضا مقابلة تتلعب في نفس الاستاد، ليبيا تلعب ضد الجزائر، 65 دقيقة لعب والتقدم للمنتخب الجزائري قدام المنتخب الليبي بنتيجة هدف مقابل صفر.
0: أيه وقفة مع الموسيقى ثم الأخبار وكيد راجعين في الساعة الثانية. هذه الساعة الأولى من راديو سبور متواصل معكم حتى للسبعة، نذكر أنت رقم الخمسة كون بحثنا سي توفيق زعبوب، وطبعا الوقت يلتحق بين المشاهدين داخل وخارج حدود الوطن.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وزا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى أعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعية قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر الحالي بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارات الخمسة. هذا واعتمدت الجمعية بالإجماع أعلان تونس الذي يمثل الإطار المرجعية للتوجهات الاستراتيجية لمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال 6 محاور ذات أولوية وتتعلق بتعزيز المؤسسات عبر تسريع إرساء مجالس إدارة في الجمعيات بحلول سنة 28 و2000 وأحداث آلية للتوجيه والتوأمة بين البلدان، وبتعزيز الاستقلالية المالية عبر تنويع مصادر التمويل وإنشاء فريق عمل إقليمي مخصص لحشد الموارد، فضلا عن العمل من أجل الفعالية البرامجية من خلال توحيد مؤشرات المتابعة والتقييم ودفع اعتماد المخربات المندمجة في مجالي الصحة النفسية ومشاركة الشباب. دوليا، الشرطة البريطانية تعلن إيقاف 5 رجال وإجلاء سكان 85 منزلا اليوم بعد بلاغ عن 3 سيارات مشبوهة تتجه نحو قاعدة فايرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية. وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية وإلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. ختاما، في رد قوي على وصف رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوفود المنسحبة أثناء إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالجبناء أخلاقيا، اعتلت وزيرة خارجية أيسلندا نفس المنصة لتصوب سهام النقد بوضوح لنتنياهو قائلة إن الجبناء أخلاقيا هم قادة العالم الذين ينتهكون القانون الدولي مرارا وتكرارا ولا يحترمونه. وكان تصريح نتنياهو أشعل موجة واسعة من الجدل والسخط عبر المنصات الإعلامية والرقمية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: الأربع وأربعتاشر دقيقة عودة في راديو سبور معكم حتى للسبعة. نرجع للبتباعة في متابعة للربطة الثانية ونعملوا طلع على القيروان. خلينا الشبيبة رابحة واحدة بليش جندوب الرياضية. طارق فويل موجود في القيروان في ملعب حمد العواني. أهلا وسهلا بك يا طارق.
1: مرحبا جميل مجدي. بثلاثة دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني النتيجة هي نفسها، تقدم الشباب القيروانية هدف مقابل صفر. الهدف نذكره جاء بعد مخالفة لزيكا ورأسية المدافع إبراهيم الفرسيكي غالط حارس مرماه. تقريبا هي التسديدة المؤثرة الوحيدة اللي كانت في الشوط الأول بينما خسر اللعب في وسط الميدان. الشوط الثاني مريناش التغييرات في الملعبية سواء من لجيكا وإلى الجندوبة الرياضية. زمان فما بعض الكواليس يعني تقريبا بين زوز أشواط كان فما اجتماع ودي بين مسؤول على المنشآت الرياضية هناك ملعب حمد العويني وعدد من الصحفيين على زوز مواضيع. الموضوع الأول هو سنة على غلق ملعب حمد العويني. تقريبا الغلق باش يكون في بعد شهر نوفمبر لمدة شهر. من المنتظر أنه جيكا باش تلعب في ملعب بوحجلة. الموضوع الثاني حكينا فيه هو غياب لنص الصحفيين في ملعب حمد العويني. ما فماش لا طويل لا كريتي لا ضوء، يعني قاعدين على كريتي عاديين ما فماش كيفاش تكتب ولا كذا. دونك ثم شويه وعود لتحسين الوضعيه هذيا، لكن تو نشوفوا باش يصير فيها الموضوع هذا، لانه كل عام نحكيو فيه الموضوع هذا فيما يخص معنا الصحافه. وثماش جديد وهذه فرصه الجندوبه تقريبا المره الثانيه راس وجه لوجه امام الشباك خاليه، لكن المهاجم ياسر ما ندروا يضيع الكوره. نلعبوا في الدقيقه 50 1-0 لجيت كاب قدام جندوبه رياضيه.
0: بخن شنو عم نطلع على بقيه الملاعب؟ فماش تغييرات انيس
2: اكيد مع انطلاق الاشواط الثانيه تقريبا فما ما بين 3 و5 دقائق. امل بوشامه مازال متقدم على النادي القربي هدف مقابل صفر. قاف القفصه متاخر في النتيجه قدام مستقبل القسرين زوز بلاش. المكنين متاخره قدام الليل رديف نفس نتيجه الشوط الاول 2-2. اولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف 0-0. اريانا الملعب الجيرسي 0-0. واولمبيك مدنين القلعه الرياضيه 0-0.
0: نحكيو زاد على كاس اتحاد شمال افريقيا اللي تواصل. ونعرف المنتخبنا كان تعادل الماتش الاولاني مع الجزائر 1-1. الجزائر ظل عامله اللازم حاليا.
2: بالفعل الجزائر قريبة برشا من تحقيق أول 3 نقاط في دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لكان أقل من 20 سنة. متقدمة على ليبيا 2-0 حاليا تقريبا 86 دقيقة في المقابلة بعد ما تعادلت في المقابلة الأولى ضد منتخبنا الوطني التونسي بنتيجة 2-1. وحتى الهدف اللي سجلناه كان بخطأ ضد مرماه لاعب آدم مارشال لاعب المنتخب الجزائري. هذا في الجولة الأولى. احنا منتخبنا الوطني يلعب اليوم 6 أمتار عشية مقابلته الثانية اللي باش تكون ضد نظيره المغربي انطلاقا من 6 أمتار عشية في استاد السويس. المقابلة نذكر باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. ثم المقابلة الثالثة باش تكون ضد مصر نهار 30 سبتمبر انطلاقا ماضي ساعتين و3 أكتوبر. المقابلة الأخيرة في دورة شمال أفريقيا باش تكون ضد ليبيا انطلاقا من ماضي ساعتين. دونك ان شاء الله بالتوفيق بالنسبه لمنتخبنا. الترتيب الحالي بالنتيجه الانيه نتاع تقدم الجزائر على ليبيا 2-0. الجزائر الاولى عندها 4 نقاط، مصر عندها 3 نقاط، تونس عندها نقطه، المغرب عندها 0 من النقاط، صحبه ليبيا اللي عندها 0 من النقاط في انتظار بقيه المقابلات.
0: باه دونك هذه فكره اولى. خلينا نعمل تريحه مره اخرى مع الموسيقى وبعد ناخذ معنا رضا الخليفي ناخذ فكره على اخر اخبار المنتخب وكذلك النوادي اللي تستعد لعوده البطوله.

وانتفع نية تحفة يا داخل قلبي دخلة حبك سحلني سحلة الناس في عينيا مرة انت العسل يا نحلة.

0: الأربعة 31 دقيقة. خلنا نعمل طلبة مرة أخرى على طارق الفوال في القيروان، نأخذ التوقيت ونتيجة في مباراة الشباب وجندوب الرياضية. طارق مرحبا بك.
1: مرحبا جمال مجديد. على مقلة الثقة 36 ما زال تقدم الشباب القيروانية هدف مقابل صفر. هدف جاء منذ الدقيقة 36 هدف ضد مرماه للمدافع إبراهيم الفرشيشي. بعد الهدف هذا وحتى في الصوت الثاني جمال تقريبا حصلت اللعب في وسط الميدان تبعوا هذه العملية الجندوبة، ولكن على نفس غرار بقية العمليات سواء لجيتكا أو لجندوبة تقريبا يوصلوا للعشرة متاع الأخيرة، لكن من تنقصها من اللمسة الأخيرة ونشكون يحط الكرة في الشبكة. فرصة أخيرة كانت لجيتكا في دقيقة 55 تسديدة من أمين الزيري تقريبا فوق العارضة بقليل، ثم أيضا فرصة لجندوبة الرياضية محمد الرويسي ويدخل أمامه خارج مرمى لجيتكا يفسخ هدف. تقريبا هذم أهم زيت فرص في الشوط الثاني تقريبا زي كل ماريناشي. أي فرص أخرى زوز تغييرات أما الأولى في تشكيل الشباب القيروانية رقم 17 سلمان الأخضر وحمد البقروطي تقريبا هما اللي تشوف فلوتاوة هما زوز أول زوز تغييرات في المقابلة. فنشوف ما كان شكون هذم هما زوز تغييرات الوحيدين في تشكيل الشباب القيروانية، بينما لا يوجد تغييرات في تشكيل جندوبة. نعم في دقيقة 67 1-0 جيتكا قدام جندوبة سبورت.
0: باهي واضح وبقيت النتائج هنيسة في الرابطة الثانية دائما.
2: بالفعل مع بعض التغييرات في النتائج بالنسبة لهلال الرديف يضيف الهدف الثالث قدام سبورتينغ المكنين في المكنين، مقابلة تتلعب في الدقيقة 70. قاف القفصة مازال متأخر في النتيجة قدام مستقبل القسرين هدفين مقابل صفر. بوشمة متقدم على نادي القربي هدف مقابل صفر. أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف صفر مقابل صفر في 64 دقيقة لعب. جمعية أريانا والملعب الجبسي هدف مقابل الهدف بعد ما سجل عبد الله الخاوي دقيقة 53 من ضربة جزاء. عدل أحمد لوحيشي لجمعية أريانا في دقيقة 58. أولمبيك مدنين متقدم على القلعة الرياضية هدف مقابل صفر. الهدف تسجل بكري شوية عن طريق محمد عمر بلامة في دقيقة 60 الهدف، وحاليا نلعبه في دقيقة 70 من المباراة.
0: خلينا نواصله في الأخبار ونأخذ وليد الجزيري معنا. وليد أهلا وسهلا بك.
3: أنا سهلا بيك جمال، مرحبا بيك نيس ناس كل اللي يسمعوا فينا. أكيد الاتحاد الرياضي المنسيلي ككل الفرق التونسية قاعد يستغل في فترة الراحة البطولة ويقوم بتمارين يومية ومقابلة ودية تحضيرا لاستئناف البطولة يوم 9 أو 10 أكتوبر ضد النادي الرياضي البنزرتي في بنزرة تمارين يومية للاتحاد الرياضي المنسيري مع انتصار البارح في مباراة ودية ضد اتحاد قسنة المديوني 3-0، منها ثنائية للاعب النيجيري غاديا غا. الاتحاد الرياضي المنسيري باش يختم تحضيراته حسب ما علمنا بمباراة ودية باش يجمعوا بأمل الرياضي بحمام سوسة. مسنا ما نعرفوش مباراة في المنسير أو في حمام سوسة يختتم بها الاتحاد الرياضي المنسيري تحضيراته. بالنسبة لجديد الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا ما قامش بانتدابات برغبة من الاتحاد الرياضي المنسيري وبالمدرب الفرنسي فلوز، نفس التشكيلة اللي لعبت الثلاثة مقابلات الأولى متاع الاتحاد الكومة اللي باش يكمل بيهم الاتحاد حتى لشهر ديسمبر القادم. ثم بالنتائج الاتحاد نشوف الاتحاد في حاجة إلى لاعبين أو الاتحاد مازال في انتظار الأموال تاع صفقة بيعان إبراهيم السويسي نادم سيمير القطري أو مصفى صام.
0: جاء منها حتى فرانكي لحتى التوا ذول.
3: مازال جمال حسب هو إبراهيم السويسي كيمشي لسيمير القطري على أساس أنه تقريبا في ظرف أسبوعين أو ثلاثة أسابيع الفلوس تصل لخزينة الاتحاد الرياضي المنسيري. إلى حد الآن الاتحاد الرياضي المنسيري مازال في انتظار الأموال هذه يا من بيع إبراهيم السويسي أو المدافع مصطفى صعب، لأنه الاتحاد الرياضي المنسيري زوج ملاعبية هذوما تم تفريط فيهم لأندية قطرية وأندية سعودية تقريبا الزوج بقيمة 800,000 دينار. إلى حد الآن مازال ما تمتش الاتحاد أو مازال ما تحصلش على الأموال المالية. الاتحاد الرياضي المنسيري فرق وتسلل جمال نعرف البارح انهزم ضد الشبيبة القيروانية وانهزم أسباب معروفة لأنه منقوص من 5 لاعبية بما أنه ممنوع من الانتداب لاتحاد الرياضي المنسيري لأنه في حاجة ل 400,000 دينار. الاتحاد الرياضي المنسيري تمكن من أنه يخلص اللاعبية الكل من تجميع مبلغ 400,000 دينار 400 مليون، لكنه ما تحصلش على الورقة اللي تجيه من الفيفا. هيك علاش تقريبا الورقة هي غدوة أو نهار الاثنين، غدوة أو نهار ثلاثة الاتحاد المنسيري
0: من فيبا.
3: الاتحاد المنسيري كمل خلص الملاعبية الكل القدامه حتى الأجانب. هو علاش جمال 400 مليون؟ تسأل معناتها الملاعبية متاع تونس يستحقوا 400 مليون؟ راهو هذوما فيهم الملاعبية اللي شاركوا في البال في المواسم الفارطة للاتحاد الرياضي المنسيري. تعرف البال يلزم كل فريق يعمل حتى على 4 أجانب. الاتحاد الرياضي المنسيري عمل على الأجانب هذه سنة 2023 و2024، لكنه ما تم خلاص
0: جزء
3: ما خلص همش منهم. صانية مثلا اللاعب صانية ذا اللاعب السنغالي ممتاز جدا وشارك مع الاتحاد المنسيري في البال. الاتحاد تمكن البارح من خلاص الملاعبية هذوم الكل في انتظار الورقة، بما أنه نهار الأربعاء هذه في قاعة محمد مزالي بالمنسير يواجه النادي الرياضي الشخصي. الاتحاد باش يتمكن من تأهيل كل لاعبي. هيك تشوف جمال معناتها الاتحاد المنسيري ثلاثة مقابلات الأولانيين في فصارع كرة القدم ما تمكنش من تأهيل وتتبني شباب جدد بسبب المنع من الانتداب، ثم تمكن من الخلاص وفي فرع كرة السلة الجولة الأولى ما تمكنش من زادة انتداب من التعويل على متدبير جديد، خاصة الأمريكي جوردن حسن الإلهي غيرهم من اللاعبية. وأخيرا تمكن الاتحاد المنسيري من أنه خلص الملاعبية برشا فلوس الاتحاد المنسيري على المنع من الانتداب تقريبا هذا هو العنوان الأبرز، لكنه نجح في التأهيل كل اللاعبين في كرة القدم وكرة السلة في انتظار وصول جمال الأموال متاع إبراهيم السويسي مصفى صاب، وخاصة جمال الأموال متاع الفيفا بما أنه رائد الشيخاوي كان شارك في الكاس العالم مع المنتخب الوطني التونسي، هو كان ينتمي للاتحاد الرياضي المنسيري.
0: واضح. شكرا لك رضا وليد. شكرا لك وليد الجزيري. دائما طارق فوال الشبيبة متقدم واحد بليش هكا ولا
4: بالفعل زمان ابو فتيقة 72 تقدم جيسكا هدف مقابل 0 منذ قليل كان تغيير جيسكا سلمان الأخضر ومصمد البقلوتي خذوا مكان الهيدي كرموس ووائل الثلاثي، ومنذ قليل حكم كان عطاه كولينج بريك للزوج شرق راحة بالستين. وتقريبا في الرحلة هذه جمال كان فما 3 تغييرات في جندوبة الرياضية. رينا الأرقام تاع الملاعبية 30 و19 اللي هما إلياس مفتاح وأحمد زكريا عمار، لكن حكم الرابع ما رفعش يعني السبورة ما قالش شكون اللي خرجوا، دونك لازم نطلعوا وحدنا توا شكون الملاعبية اللي خرجوا من جندوبة الرياضية.
0: واضح. باهي عندناش أخبار أخرى نيس ذولي فوز المنتخب الليبي
2: فوز المنتخب الجزائري على نظيره الليبي بنتيجة 3 أهداف مقابل 1 في اليوناف تصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. 3 أهداف مقابل 1 بعد التعادل تاع الجزائر مع تونس في الجولة الافتتاحية 1-1. اليوم انتصار لمنتخب الخضر 3 أهداف مقابل 1 مع نذكر منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة يلعب اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية ضد نظيره المغربي. مقابلة مهمة. علاش مهم؟ على خاطر هما 5 منتخبات من شمال افريقيا باش يترشحوا الزوز لولانين فقط الى كان غانا لاقل من 20 سنه، ثم الرباعي اللي باش يكون في المربع الذهبي في الكوب دافريقيا يمشي الى كاس العالم لاقل من 20 سنه. دونك ان شاء الله اليوم 3 نقاط في مباراه صعيبه ضد المغرب، والماتش باش يكون تلفزيع الوطنيه الثانيه.
0: باه تنتبعوا اكيد. هنا وقفه مع الموسيقى، وطبعا مازال معكم انت رقم 5 يجيب حضرنا السي توفيق زعبوب.

0: 50 دقيقة هذول اللي قريب يعني تنتهي مقابلة الربط الثاني. خلينا نعمل طلة على طارق الفوائل في القيروان. مرحبا بك يا طارق.
1: جميل بشجير، نلعب بخمسة دقائق الأخيرة، ما زال تقدم الشباب القيروانية هدف مقابل صفر مع انتفاع نسبة تسديدة الكرة لجندوبة الرياضية اللي قاعدة تحاول من تقريبا في أكثر من مناسبة أنها تعدل النتيجة، تلعب على الكرات القصار، بينما أرضية ميدان جمال ما تسعش برشا على التمريرات هذه، علاش رينا برشا كرات متقطعة سواء من جيتا أو من جندوبة، وجيتا اللي تعرف الملعب وتعتمد أكثر على الهجومات المعاكسة أو على التسديد من المسافات البعيدة. ثلاثة تغييرات جديدة في تشكيلة الجيكا، دخول كل من قبر الزايدي، أمين الفطناسي، وإدريس ليوان مكان ماهر للزيتي، اسكندر نفيتي، وأمين القلعي. هذوما خمسة تغييرات قام بهم المدرب لطفي القادري قبل خمسة دقائق من نهاية المقابلة. 1-0 للجيكا قدام جندوبة الرياضي.
0: باهي، خلينا ناخذ بقية النتائج إلى حد الآن.
2: الحصيلة 13 هدف إلى حد
0: ارتفعت شوية
2: الآن، ارتفعت شوية، لكن بارابور الدفعة متاع البارح نذكروا فيها 24 هدف، دونك مازال فرق كبير ما بين دفعة البارح ودفعة اليوم. أمل بوشامة مازال متقدم على النادي القربي هدف مقابل صفر. قوافي القفصة يذلل الفارق قدام مستقبل القاسرين 2-1 مقابلة في دقيقة 82. المكنين مازالت متأخرة 3-0 قدام هلال الرديف مقابلة في دقيقة 89. أولمبيك الكاف مع قصور السيف 0-0 مقابلة في دقيقة 84. جمعية أريانا مازالت تعادلة مع الملعب الجيبسي هدف مقابل هدف. القلعة الرياضية خارج القواعد تقلب التأخر متاحة إلى تقدم بعد ما كانت متأخرة في نتيجة 1-0، حاليا متقدمة 2-1 مقابلة في دقيقة 87. وكما قال طارق الشبيبة مازالت متقدمة على جندوبة 1-0.
0: هاي خلنا ناخذ آخر أخبار المنتخب والترجي الأفريقي وبقية النوادي مع رضا الخليفي. رضا أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: أهلا بك جمال، تحية لك وتحية الأنيس وكل المستمعين والمستمعات. كما كنت تحكي نبدأ بالجمال، نبدأ بالمنتخب الوطني اللي واصل تحضيراته على نسق حثيث استعدادا لمواجهة غدوة ضد بوتسوانا. واليوم المنتخب يجري آخر حصة تدريبية تنطلق على الساعة 7 بالملعب الفرعي بالمنزل، وباش تكون حصة خفيفة تخصص الأمور الفنية والتكتيكية وتحديد ملامح التشكيلة الأساسية. وقبلها هي على الساعة 6:15 باش يعقد المدرب معين الشعباني ندوة صحفية معها، باش يكون اللاعب علي معلول. وغدوة منتخبنا باش يكون المباراة بالزي الأحمر، والمنتخب المنافس باش يلعب بالزي الأزرق. بعض كل بالنسبة للأمور التنظيمية، الحقيقة اللي لاحظناها اليوم في التذاكر رغم أنه الجامعة ولعت برشا تذاكر في رادس وفي المنزة في عدة نقاط بيع، لكن الإقبال في الحقيقة متواضع نجموش بالضبط ضعيف. إن شاء الله وغدوة الجمهور يكون في الموعد، لأنه كما تعرف جمال ويعرف السادة المستمعين، غدوة النجم نقولوا مقابلة مصيرية، ماهيش مصيرية بالمفهوم كامل، ولكن نتيجتها تكون مهمة جدا. يعني هذا بالنسبة للمنتخب الوطني.
0: صحيح، أكيد لابد من الفوز.
3: بالضبط، خاصة بعد الإعلان الاتحاد الأفريقي أنه تعتبر نقاط ضد المنتخب الأوغندي يعني محسوبة في الترتيب، يعني في جدول الترتيب. بالنسبة لأخبار الترجي وصل تحضيراته بمنطقة عين درهم بإشراف المدير الفني للشبان جول كراهاي. التحضيرات تتواصل بمعدل 2 حصص تدريبية في اليوم. البارح الفريق أجرى مباراة ودية ضد الأولمبي الليبي انتهت بفوز الترجي 4-0. نهار الثلاثاء يجري ودية ثانية ضد اتحاد بوسالم، وفي آخر الأسبوع ينتظر أن بش يواجه الفريق الهلال السوداني. وغدوة الاثنين ينتظر أن بش يحل المدرب الإسباني بابلو فرانكو بتونس، وطمع مباشرة من المطار بش يكون عنده جلسة مع رئيس النادي تم خلالها توقيع العقد الرسمي، ويلتحق العشية بالفريق في عين درهم. المدرب الإسباني بش يكون مرفوق بمساعد الأول من إسبانيا، في حين بش يتولى مجدي تراوي قطة مساعد الثاني مع
0: رسمي.
3: على بقية
0: رسمي
3: تقريبا رسمي مازلت، لكن مجدي التراوي هو موجود حاليا في عين درهم صحبة مع الفريق. والتقريب نجم نقوله مجدي كان مسؤول في الحقيقة في لائمة الفارطة ضمن مع شكري الواعر، وحاليا تتجه النية إلى تعيينه بصفة رسمية كمساعد في الفريق. بالنسبة للنادي أن الفريق يواصل تحضيراته بحديقة الرياضة بمعدل حصة تدريبية في اليوم. البارح أجرى مقابلة ودية ضد غرومبالي الرياضية، واليوم العشية تقريبا تنطلق الساعة الرابعة
2: يواجه مواجهة ودية رضا.
0: رضا قالت لعب توا
2: شوط أول الصفر مع الفحص
3: النادي الافريقي واصل تحضيراته بمشاركة كل اللاعبين، استعداد لاستئناف نشاط البطولة وكذلك استعداد لمقابلة الدور الثاني من تصفية كأس رابطة الأبطال اللي حدد الاتحاد الافريقي هذا الأسبوع، حدد لقاء الذهاب، تأكد معنا المباراة الذهاب باش تجرى في مدينة لوبومباتشي ضد فريق مازامبي نهار السبت 17 أكتوبر، والهيئة قاعدة تقوم بمساعي لتكون الرحلة إلى جمهورية الكونغو عبر طائرة خاصة، غدوة راحة ونهار الثلاثاء العودة للتمارين. هذا تقريبا جمال لسعنا بالنسبة اليوم الأخبار عندي العاصمة.
0: واضح، شكرا لك يا رضا، يعطيك الصحة. خلينا ناخذ مرة أخرى طارق الفوال بسرعة التوقيت ونتيجة في القارون. تفضل يا طارق.
1: نلعب في الدقيقة الأخيرة، جمال حكم الرابعة ارفع 5 طائرات وقت بدل ضايع، ما زلت قدم الجيكا هدف مقابل 0، التغيير الرابع في تشكيلة الجندوبة الرياضية، صهيب نهنتيكي فرج وأفغاه مكانه عاشور المعروفي.
0: به دونك نعيش الثواني الأخيرة به أي هنا بعد الأخبار تورعتي وكمل النتيجة. شكرا لك يا طارق، نرجع لك أكيد بعد شوية.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده من 28 إلى 30 من سبتمبر الحالي بمدينة ميدراد بجنوب إفريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط أحد اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الإفريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الإجراءات البرلمانية صلب البرلمان، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات الإعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. دولياً، مكتب أعلام الأسرى يصدر ورقة إحصائية لواقع الأسرى الفلسطينيين خلال الفترة من شهر جويلية إلى شهر سبتمبر 26 و2000، أظهرت أن عدد الأسرى بلغ نحو 9350 أسيراً ومعتقلاً، مقارنة بنحو 9400 في جويلية في ظل استمرار حملات الاعتقال. جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يعلن في بيان اليوم مقتل إرهابيين يرتديان حزامين ناسفين في منطقة بمحافظة كركوك. وقبل ذلك بساعات أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق وفاة امرأة خلال محاولة استهداف عنصرين في داعش في كركوك. الجيش السوداني يعلن اليوم أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية في ولاية شمال كردوفان، وهي طائرة صينية الصنع مصممة لمهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية، وهي الرابعة التي يعلن إسقاطها خلال أسبوع. ختاماً، السويسريون يرفضون كما كان متوقعاً مبادرة شعبية ترمي إلى تجديد حياد بلادهم وتحظى بدعم اليمين القومي، فيما وصفها معارضوها بأنها موالية لروسيا وفق تقديرات أولية بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وسعى مقدمو هذا المشروع وفق آلية تعرف بالمبادرة الشعبية إلى تضمين الدستور مواد تعزز حياد سويسرا من خلال حظر أو تحالف بينها وبين منظمة عسكرية أو أي اعتمادا لعقوبات اقتصادية ضد بلد ثالث باستثناء تلك التي تقررها الأمم المتحدة. ورفض النص بأغلبية واسعة بلغت 71% وفق تقديرات أولية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهر أفهم تندانس
2: برعاية حصرياً مع أريدو في الغنطخي انتي وكرنيتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نتقابلوا لقاية هذا في موعد جديد من فقرة تندانس، وكما كل نهار حد نحكيوا على الأرقام. رقم اليوم هو 1.2 تريليون دولار، 1.2 تريليون دولار. الرقم هذا لقيناه في صحيفة الفاينانشال تايمز، واللي تقول اللي كون شركة الأوبن آي قاعدة تجري في محادثات أولية مع مستثمرين باش تعمل جولة تمويلية جديدة باش تحب تلم فيها 1.2 تريليون دولار. الصحيفة تنقل على مصادر مطلعة اللي كونوا الشركة المطورة لنموذج تشات جي بي تي واللي جمعت في مارس اللي تعدى 122 مليار دولار وتقييم وصل ل 852 مليار دولار، قاعدة توا تعمل في مناقشات مع داعمين كبار باش تجمع رأس مال جديد من شأنه باش يرفع في قيمتها إلى حوالي 1.2 تريليون دولار. وتزيد تقول المصادر المقربة من شركة الأوبن أي آي اللي كونوا المحادثات مع المستثمرين زالت في مراحل مبكرة والرقم نجم يتغير خلال الأشهر المقبلة. يزيد يقول واحد من المصادر اللي كونوا باش يواصلوا في الجولة هذه والتوقيت متاحة يعتمدوا على الموعد اللي باش تختاروا أوبن آي إي باش تخرج ليزاكسيون متاحة للاكتتاب العام. والمبادرة هذه جات من جانب المستثمرين ماهيش من جانب الشركة. الإيرادات السنوية للمجموعة فاتت كانت 40 مليار دولار الشهر اللي تعدى، وعملت تنقيزة نسبتها 20%. هذا بعد ما خرج النموذج الأخراني للتشات جي بي تي حسب ما أفاد مصدر مطلع. من المتوقع اللي كانوا باش تخرج الأسهم للاكتتاب في وقت مبكر ينجم يكون مثلا آخر شهر أكتوبر، وهذا بتقييم ينجم يوصل حتى ل 2 تريليون دولار. وذكرت الصحيفة الفاينانشال تايمز بتبيعة اللي كون شركة الأوبن آي امتنعت على التعليق على ما ورد بتقرير صحيفة الفاينانشال تايمز. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تري بون ديمونش اتوس في لمن
0: تندنس المشهد مع زهير الجيس.
1: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: Radio Sport.
1: الخمسة و17 دقيقة، أهلا وسهلا بكم، تحية لكل السادة المستمعين، وطبعا نرحب بالسادة المشاهدين اللي التحقوا بنا في اللحظة هذه، مشاهدين عبر جوهرة تي في داخل وخارج حدود الوطن. نرحبوا كذلك اللي باش يتابعونا من خلال اللايف ستريمين، كذلك على الباج سبور وعلى الباج جوهرة فيم، وطبعا كل المستمعين اللي مبكري زاد يتابعوا فينا من خلال جوهرة اف ام. سي توفيق زابوب حاضر بحذانا، مساء الخير، اهلا وسهلا بك سي توفيق.
2: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير انيس، مساء الخير كل حضور استوديو، مساء الخير مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن.
1: طبعا باش نكملوا معكم حتى للسبعة، اني سهل وسهلا بك من جديد.
3: مرحبا يا جمال، مرحبا بسي توفيق، كل الحضور وكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فم تي في.
1: خلنا نعطيو فكرة للناس اللي خلطوا علينا، طبعا مش نحكيوا بعد شوية على المنتخب واخر اخبار المنتخب الوطني التونسي قبل مباراة بوتسوانا، عندنا باش نحكيوا على كرة اليد، عن جولة مثيرة في البطولة الوطنية لكرة اليد وخاصة مع انطلاق كأس العالم للأندية في كرة اليد، طبعا شوية يكون بحضنا المختص المدرب حبيب ابراهيم، وايضا ايضا ايضا باش نحكيوا على طبعا منتخب الأولمبي اللي باش يلعب مباراة زوز مقابلات مهمين مع البنين في الملعب الأولمبي بسوسة، وفي الذهاب في الملعب الأولمبي بسوسة والإياب
3: في لومي
1: في لومي في التوغو، دونك باش يكون بحضنا إن شاء الله العضو الجامعي سي وسام الطيف باش نحكيوا على آخر تحضيرات المنتخب اللي نذكروا المنتخب هذا يشرف عليه أنيس بوجلبان، إن شاء الله حظ سعيد لكل منتخباتنا. أنيس قبل ما نمشي للمنتخب هذول نذكروا بالنتائج تاع الرابطة الثانية اللي وفاو قبل الأخبار.
3: بالفعل الرابطة الثانية اليوم المقابلات نتاع المجموعة الثانية الحصيلة 13 هدف على عكس مقابلات الدفعة الأولى البارح، مقابلات المجموعة الأولى اللي كانوا فيهم 24 هدف. الشباب القيروانية فازت على جندوبة الرياضية بنتيجة هدف مقابل صفر، أمل بوشمة فاز على النادي القربي هدف مقابل صفر، قوف القفصة خسرت قدام مستقبل القصرين 2-1، سبورتينغ المكنين خسرت قدام هلال الرديف 3-0، أولمبيك الكاف تعادل 0-0 مع اتحاد قصور الساف، جمعية أريانا تعادل مع الملعب الجيبسي هدف مقابل هدف، وأولمبيك مدنين خسر قدام القلعة الرياضية بنتيجة هدفين مقابل هدف.
1: به إذا نحكي على المنتخب الوطني التونسي بكري رضا، عطانا شوية معطيات وشوية أخبار، هنأخذ عندك أنت بقية الأخبار، خلينا نأخذ رأي سي توفيق زعبوب. نذكر لي غدوة مباراتنا مع بوتسوانا انطلاقا من الثمانية أمتع الليلة.
3: بالفعل ماتش غدوة الثمانية ماتش مهم بعد التعادل مع أوغندا هدف مقابل هدف، نقطة لتونس، نقطة لأوغندا، ونقطة زادة لبوتسوانا، ونقطة المنتخب الليبي بعد ما تعادلوا فين في المقابلة الأولى. غدوة ثمانية بتاع الليل في ملعب حمادي العقربي برادس، تونس بوتسوانا. نذكر بعد شوية 6:15 ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني معين الشعبي باش يكون معاه علي معلول في الكونفرنس دو بريس، وآخر حصة تدريبية اليوم في انتظار غدوة المقابلة المهمة، ونعرفوا من خلالها اسكو باش يصير تغييرات خاصة من خلال الحصة التدريبية مقارنة بالمقابلة الأولى وإلى لا.
1: خلينا ناخذوا رأي سي توفيق. سي توفيق، ما هي أجواء المنتخب و ماذا شو يستنى فينا في مباراة بوتسوانا؟
2: نرى بغدوة مع بوتسوانا هكا ولا؟
1: اي اي.
2: والنقاط محسوبة؟
3: محسوبة.
1: لا محسوبة.
2: محسوبة. ولا لازمنا نشاوروا الكاف؟
1: هي هو الحقيقة الخطأ هذاك أنا مش نحب ناخذ فيه رأيك. لأنه الحقيقة ولا فضيحة. حتى على مستوى العالمي شفنا الصحفي مولينا هكا هو.
3: طيب.
1: مولينا. اللي مختص في متابعة الكرة التونسية بشكل رهيب، لأنه هو بطبيعته يعني عنده فكرة وتوصل له كل شيء على كل المشاكل تعيشها كرة قدم التونسية من وقت المكتب الجامعي السابق، وتواصل مع المكتب الجامعي هذا، يعني كتب تدوينة فيها يعني فيها الحقيقة برشا استهزاء بالمسؤولين بكرة قدم التونسية وبتونس بصفة عام. يعني هل يعقل أنه منتخب يلعب وما يعرفش انه مقابلته هذيك نقاط تحتسب ولا لا؟ هذه فضيحه.
2: صحيح جمال، بصراحه ولينا نشوف انا السجل نتاعنا ولا حافل بالخيبات، ولينا زاده كيف معناها كل خيبه ولات انا ماركه مسجله اصبحت معناها كيك، ولينا خاصه الامور الاداريه جمال، والله تقول لي فنيا نقول لك بالنجم نحكيو عنا ما نحكيو في الامور الفنيه، تبقى اداريا ركت الجامعة التونسية كرة القدم تعمل خطأ فظيع بالشكل هذا معناها لا يغتفر. لو جينا في كوريا ولا في اليابان راهو استقال السيد المسؤول على في الكتابة العامة أو المسؤول على الفريق الأول أو يتم إقالته. مش معقول، مش المنتخب والمدرب المنتخب ما يعرفش على روحه المباراة هذه هل النقاط محسوبة أو مباراة ودية؟
1: رجل طلع في الكونفرنس دو بريس
2: قال أنا صريح العبارة قال هذه مباراة أنا مودية كانت لأن الأمور تتغير كان يمكن يفكر أوترا ما كان فما ملاعبين يمكن يشاركهم كان حتى التخطيط والملاعبين الكل تركيزهم يكون أعلى منك فما برشا معطيات تتغير بين المباراة ودية ومباراة رسمية تبقى إذا كان وصلنا للدرجة هذه من لا مبالاة وأنا قلت لك يا جمال بامبل دو فوا راهو المكتب الجامعي ولا المسؤولين على المنتخب قاعدين معناها بوكو داماتوريزم ما فماش تدقيق 2026 في عهد الذكاء الاصطناعي ومازلنا ما احناش كابابليه مش نكونوا دقيقين في اخذ المعلومه خل كافة بعيده هي تو الناس معناها بالكلافيه تنجم تخرج لك الدنيا الكل وتستشير ويبعث لك ايميل ورد لك ايميل ونعرف ونقدم المعلومه الصحيحه للمدرب تاعي مش ليله المباراه ليه قبل راهو عندي هاو المباراة الجابون ولا شو اسمه
3: أوغندا
2: راهو النقاط نتاعها مش تكون هكا عندي مباراة ثانية والثالثة تبقى إذا كان احنا وصلنا لدرجة هذه من الاستعطار واللعب معناها بسمعة تونس فعلى الدنيا السلام وعلى اللي مش كون عندنا السلطة اللي توي تقدر معناها تجبد الوذنين في بعض الأوقات ولا تاخذ القرار اللازم مش ما عادش يكون درس للبقية أما إذا كان نقعد ونسكت ونعدي وكيك وتمر مرور الكرام ما احناش مش نتعلمه وإحنا نحب ونوقفوا المهازل هذه لأنه بلادنا ما تستحقش مش الواحد يزيد من مهزلة المهزلة ومن كارثة الكارثة ومن مستوى اللي ما عادش الواحد يخلي الناس تبعد على المنتخب بالعكس تجات الفرصة مش نقرب ولكن كل مرة نسمع بخبر اللي خلينا نزيد ونبعد أكثر.
1: أنت تحكي على أنه نقربه ولكن ما شاهدناه في مباراة الأخيرة
2: صحيح.
1: قدام أوغندا يعني الحقيقة زاد يعني شاهدنا انقسام كبير
2: وي.
1: وشاهدنا يعني جماهير ليست لها علاقة بالمنتخب وشفنا أنه انقسامات كبيرة وليت موجودة في في في في المنتخب من خلال الانتماءات اللي هذية ظاهرة كبيرة وظاهرة خطيرة جدا. نحب ناخذ رايك ساعة هو هذا واقع راهو ولكن في المقابل شفنا يعني عديد البلاغات اللي تندد طبعا
2: بالسلوك
1: تجاه الحارس أيمن دحمان. شنو رايك في البلاغات هذه؟ هل هو حد وهل زاد هذا ينجم يكون مفعوله عكسي لانه راهو لازم نقراو زاد احنا تو راهو كتكثر من البلاغات هذه راهو ينجم يكون مفعوله نتاعو عكسي راهو
2: شوف يا جماعه في العلم في علم الاجتماع
1: إذا كان أربع كعبات إذا كان أربع كعبات معناتها هما ربما مخطئين أو النجم نقى وحلخ يا خويا اللي لابس تريكو جمعية ما عادش يدخل كما تريكو المنتخب
2: كله.
1: أما البلغات هذية علاش؟ لأنه فما صار انقسام آخر حتى على الفيسبوك
2: صحيح.
1: كل توا ولات ردة فعل من شكون تقصد الجمهور الأفريقي أي هاو نخرج لك الخنار ونخرج تقصد بجمهور الترجي هاو معاك جمهور فريق اخر هاو يعني فهمت ما فهمتش شنو رايك انت في البلاغات هذه؟
2: لا البلاغات هذه الناس الكل تناشدها بالعكس يعني راها انه بدايه خاطر توا سافي لونتون المشكله هذه راه مش وليد اليوم ولا وليد البارح عندنا مده وحكينا فيه الموضوع هذا وتتذكر جمال كم مره وين يصير مشاكل في العنف او معناها المنتخب يلعب وتشوفوا كل التصفير و الأغاني والهزيج اللي خارج على الموضوع إلا وجبدنا الموضوع وقلنا يلزم يقف الطيار هذا مش يقف برك يلزم نقاو الحلول يلزم الحلول مين جي من أعلى سلطة في الهرم جي من الجامعة جي من النوادي بعد لأنه تحس اللي فما
1: يلزم نخلقوا جمهور منتخب
2: إيه جمهور المنتخب ما عادش
1: إيه نخلقوه
2: ما عادش مش تخلقوه مش نقول لك علاش ما عادش مش تخلقوه قال لي ماش شنو اللي صاير البرة هيك تشوف انت تو في الحوم والمدارس والقدام المعاهد شنو اللي صاير معناها صاير لا مبالاه وانعدام الاخلاق معناها اللي تفشيت واللي هذا هو النتاج نتاعو تشوفوا وين تشوفوا في الملاعب خاطر الطفل الصغير هذا اللي قعد برس 7 8 سنين ما يدخلش الملعب وقت خرجك القانون نتاع ما يدخل الا في 18 سنه هذوما اللي احنا 2026 هذوما مواليد معناها اللي عمرهم 10 سنين او تسعة سنين التالي، دونك ما عاشوش الأجواء نتاع المباريات. توا سيدي كي يرجعوا ولا يدخلوا المباريات وتشوف شنو اللي قاعدين شنو المتلقي اش قاعد يسمع واش قاعد الذكاء الاصطناعي اش يعطيه وشنو هي الأغاني ولا هزيج. البارح أنا شفت فيديو صغير نتاع زوز صغار والله يمكن ما تفوتش عمرهم تسعة سنين وتشوف الأغاني اللي غنوا فيها. أنا قلت ما على دنيا السلام إذا هو منين سمعوه شيء ما سمعوه من الكبار. والكبير اللي ما عادش ينجم يقول لك الوليد الصغير يا ولدي حشم يا ولدي ما عادش علاش خاطر ما تعرفش ني ردد الفعل نتاع الولي أو نتاع الوليد الصغير يسون كابابل تو ماشي معناها يرد الفعل.
1: هي برشا أسباب
2: جمال. شوف المشكلة اللي نعتقد أنه شوف يلزم الناس كل تحط يدها في العجينة سواء لي سوسيولوج يشوفونا شنيا. خلينا ندي كورتيك الموضوع. وزارة الشباب والرياضة ولا ومضة شهرية والجامعة التونسية لكرة القدم زاد كيف شنو المشكل انت كان عملت الدخول اخويا بلاش وشنو المشكل كان عطيتهم مراو الكادو للناس اللي تجي وتحط فيها شعار تونس ولا دربوات تونس والا مثلا دي بوندرول ماشي على الاقل بعد الخيبة متاع كأس العالم تعمل حاجات تحسيسية لك الناس مش على الأقل تشوف ولا تعمل ديبوس يجيوا الجماهير من كافة الولايات مش تقرب الناس. هذا بعدنا عليه وما عادش عندهم إمكانيات الفلوس مش يعملوا المبادرات هذه. فشنو تستنى دونك النوادي على الأقل سمعتش أنت مرة اجتمعوا النوادي الكل مش يشوفوا حل مشاكلهم اليومية متاع علاش الجماهير ما ترجعش الجماهير الفريقين مع بعضهم وإلا نقاوة خنشوفوا حل. لأن شفنا الأسبوعين التالي فما جماهير متاع نفس النادي يتعاركوا مع بعض
1: هذا هو
2: دونك مش مش مش, مش نقفوا عند حد
1: ويزم الرجع واستوفير
2: يرجع
1: جمهور الفريقين لأنه علاش هذه وقت يرجع الجماهير جاء وقت توا باش يولي علاش كان جمهور الفريق المحلي فقط ما نرجع كما قبل ونحلوا المجال لعدد معين من جماهير الفريق المحلي ما صار بسبق هكاك النجم قربوا الجماهير من بعضها والنجم نبداو نقضيو على الظاهرة هذه ما راهو هكا ما ماشي
2: مبادرة طيبة بتاع نادي بنزرتي
1: جماهير ونادي سفيقسي تذكر فتشكر
2: شو صح. تشكر معناها هذيك من المفروض أن تعمل السبوت وتقعد الدور أسبوع
1: وتولي في كل ملاعب
2: الأخرين كل الملاعب وكل مرة نسمعوا بملاعب استقبلوا ناس من فريق الآخر وقربوا لبعضهم أكثر فماشي على الأقل ما نبثوا نوع من الطمأنينة في للجماهير اللي تحب تتفرج من اللي موش الجمهور فئات في كل نادي عندهم
1: صحيح.
2: تعصب أعمى لنواديهم أكثر من المنتخب
1: بيه.

0: اي وقفه مع عندك كذا فنيس.
1: لا هو فقط مدام سي توفيق حكى تقريبا حتى على التيكيت وعلى الجمهور. في الحقيقه شفت حتى قصه من الفيسبوك انه فما شكون عنده طفل متوحد في المقابله الفارطه ما تحصلش على تيكيت في اخر لحظه حب يفرحه لقى صعوبات كبيره حتى باش يدخلوا الملعب. بقى وصل لتفرج تقريبا 15 دقيقه يتم رفضه في كل بواب على خاطر ما عندوش تيكي. وفما شكون يقول له اثبت اللي الطفل متوحد. وفي الحقيقه حتى الحكايه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ما نوفروا لهم حتى تيكيات.
2: يا ودي الفيلينغ الحس نتاع المسؤولين اللي في بعض يعرفوا كيفاش يكسبوا ود الجمهور التونسي. يا جمال بحركات بسيطه كمان
0: تو جايب حذنا السي وسام الطيف تو بعد نجبدوا على الموضوع هذا. اي سيدي وقفه مع الموسيقى ومن بعد نمشيو الى كرة اليد خاصة مع انطلاق كأس العالم للأندية ويجيب حذنا المدرب المختص حبيب إبراهيم.
3: راديو سبورت

0: Radio Sport.
1: الخمسة وستة وثلاثين دقيقة نحكيه كرة يد ونحكيه طبعا على البطولة بطولة كرة اليد اللي طبعا في جوهرة كل نهار تحد نتابع معكم آخر أخبار كرة اليد وخاصة يعني كل إحصائيات المهمة لأنه اليوم مهم جدا باش تعرف الإحصائيات والأرقام أنه الفرق اللي برزت أنه الملاعبية اللي تألقوا أنهم المدربين زاد اللي نجحوا في الجولة إضافة إلى تغطيتنا ومتابعتنا لتظاهرات الدولية خاصة وأنه نعيش إيقاع كأس العالم للأندية اللي قاعد يدور في مصر. وين؟ في مصر. في مصر باش تعرفوا اللي اليوم فما سيطرة كبيرة لكرة اليد المصرية على كرة اليد العربية والإفريقية وهذا طبعا الحقيقة يقلقنا نفرحوا أنه بلد عربي بالمستوى هذي عنده التجهيزات هذي والقاعات اللي هي من أعلى طراز كنت فرج وما تفيقش بروحك اللي أنت في مصر تقول عليك في دولة أوروبية من خلال القاعات اللي مجهزة قاعات ضخمة وكبيرة جدا واللي يعرف مصر يعرف اللي عندها قاعات كبيرة في الجانب هذي على مستوى التجهيزات حتى الحضور الجماهيري وقاعد نشاهدوا حضور جماهيري كبير لأنه فهم ملاعبية مصريين موجودين في التظاهر هذه في أكبر الفرق الأوروبية. طبعا نرجع للحدث هذا خليني نرحب بالمدرب حبيب برام. على سلام بك حبيب مساء الخير.
2: مساء الخير جمال. مرحبا بسي توفيق إنيس الحضور كل مستمعين ومشاهدين ومستمعات ومشاهدات جوهرة في مجاورة تفيد.
1: إذن سنتحدث على كرة اليد. استوفيق شاركنا مسيل شوية في الحديثة.
3: لا سي الحبيب بعد موجود كيف
1: ما النجم ناخذ رأيك
3: هو نختفيه
1: نستحقوا رأيك. يعني سهل وسهلا بيك.
4: مرحبا من جديد جمال. تحية ليك تحية الحضور الكل كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في. باش نبداو بالبطولة باش نبداو بالجولة الرابعة من بطولة النخبة مع النتائج الكاملة. النجم الرياضي الساحلي فاز على اتحاد منزل 2 بنتيجة 31-26. البعث الرياضي بني خيار ربح المنزل الرياضي 32-25. سبورتينغ المكنين
1: قاعد يشاهدوا في النتائج قدامنا
4: سبورتينغ المكنين خسر قدام النصر الرياضي بطبلبة 26-27. الترجي الرياضي التونسي فاز بفارق كبير قدام نادي كرة اليد بجمال 39-18. نادي ساقيت اللازيد خسر قدام كرم المهدية بنتيجة 26-32. والنادي الافريقي ربح جمعية الحمامات بنتيجة 27-22.
1: ها يا حبيب هل كانت نتائج عادية جولة؟
2: فما مفاجأة جمال فما مفاجأة إن شاء الله تكون سارة هي رجوع مكارم المهدية يمكن المراتب الأولى خاطر ربحت فريق من الفرق اللي متعود على يكون في المرتبة الثالثة ولا الرابعة في البطولة التونسية في في ساقية الزيت بالذات في قاعة ساقية الزيت المتجدة. مكارم المهدية عمل نتيجة ما كانتش متوقعة على حقيقة انتصار انت على فريق مراهن
1: بالك راه جمهور مكارم كي تقول ماش متوقع
2: عنده عدة
1: تقول لك احنا مدرسة
2: هذا كاش قلنا احنا فرحانين برجوع مكارم المهدية للمراتب الأولى. عنده مدة عنده سنوات ماهوش قاعد يفوز في المباريات الكبار مع انت مكارم المهدية وحب ذاك ترجع مكارم المهدية للمكانة نتاعها وترجع بالأربع فرق الأولى وترجع تنافس على الألقاب هذاك هو على كل حال عدنان بالحارث والجمعية والفريق جديد في بعدة عناصر جدد وفيها أولاد صغار أولاد الجمعية عملوا نتيجة ممتازة في ساقية الزيت
3: برك التحضير نتاع السنة اللي فاتت عطى أوكلو السنة هذه
2: مكارم
3: المهدية عملها وقاعد يحضر في الفريق
2: يحضر عنده صغار
3: دونك السنة تشوفهم عملوا بداية طيبة
2: هذا المطلوب معناتها
3: هي مديرة جديدة
2: فما كونتينيتي في النتائج وتكون ستابيليتي في النادي ويكون معناتها يلعب على الألقاب وتولي
1: لا عودة المدرب القدير عدنان بالحارث
2: ابن النادي نحكيوا عليهم بعد عدنان بالحارث وفما نتيجة أخرى زادة غير متوقعة في مكنين في قاعة المكنين نظام سبورتينغ المكنين أمام النصر بطبولبة ديربي ولاية مستير نجم نقولوا ما كناش متوقعين زادة بطبولبة تذكر الموسم اللي فارت زادة كانت خاسرة ثلاثة مباريات والمكنين ما زالت كي ربحت في شمال وتنقاد إلى هذا والحقيقة مفاجأة معناتها حتى قاعة المكنين ما كانش فيها جمهور كبير ما كانش فيها معناتها ما كانش المباراة ما كانش فيها
1: مشكل عادة
2: معناتها إن شاء الله يتلافوا ويرجعوا المدرب ما قلنا ما زال شايف المكنين إن شاء الله تتلافى المكنين وترجع وتبلبة كيف إن شاء الله تكمل في النتائج متاعها وتتحسن
1: دونك هذو من النتائج اللي غير البقية كانت نتائج عادية وفما حتى نتائج عريضة روا
2: نجم راس الساحلي نادي الافريقي ترجي الرياضي التونسي شدينا الثنيه نتاعهم
1: ونادي الفريق
2: لو نادي الفريق ترجي التونسي ونجم راس الساحلي هذوما تو ثلاثه فرق اللي ما هزمتش عامله 4-4
1: هذا يعطينا ترتيب انيس ذوليا
4: بالفعل الترتيب كما قال سي الحبيب الثلاثي التقليدي موجود في الصدارة بالعلامة الكاملة، ترجي النادي الافريقي النجم الرياضي الساحلي عنده 12 نقطة، ثم المركز الرابع سقيت الزيت عنده 10 نقاط، بني خيار في المركز الخامس 8 نقاط، مكر مهدية 8 نقاط، المكنين 8 نقاط، ونسرة بلبة 6 نقاط، هذا 8 الفرق الأولانين في البطولة. ثم المركز التاسع الحمامات 6 نقاط، جمال 6 نقاط، المركز قبل الأخير والمركز الأخير للمنزه الرياضي واتحاد منزل تميم زوز فرق اللي عندهم 4 نقاط.
1: بهذا يا حبيب خلينا طبعا نجمو نعملوا سنتاجات انه المدربين اللي تألقوا انه اللاعبين اللي تألقوا في الجولة.
2: ما نجموش كون غير المدربين اللي ربحوا باللي قلنا في المباشئة اللي هما عدنان بالحارث مدرب مكارم مهدية ولد النادي. شوف كل مرة تستنجد بيه المهدية وكل مرة يعمل خطوات بيه باش يتحسن بالفريق. ومن بعد موسم اللي فارط واللي قبله ينسحب كل ما علاش على خاطر الظروف اللي تكون مادية خايبة وتكون ظروف اللي حاطة مش فهمت وعندك المكارم فوتبول في الدوزيام ديفيزيون فهمت معناتها احنا كان نعطيه ثقة ونعطيه لمويان عدنان بالحارث نعرفوه مدرب كفء ونعرفوه مدرب معناتها اكسبيريمونتي برشا وقادر كلو اللي دو قادر يرجع المهدية لو هو لعب على هز الألقاب مع المهدية كلاعب ولعب منتخب ولعب تذكر كوب دي مونت 95 لاعبين ربع نهائي مع كرواسيا خاسرين ضربة جزاء كان موجود هو والتركي وذوما جماعة المهدية والصغير محمد علي الصغير معناتها مكان المهدية كما قال جمال مدرسة كبيرة متاع كرة اليد بحب ذاك نخليه نعطيه الإمكانيات اليوم قاعد ينجح عدنان بالحظ كل مرة كل باساج ينجح
1: هل البعض يعني قالوا درس في المقابلة هذه قدموا عدنان بالحارث في مقابلة الساقية
2: صحيح عدنان بالحارث يتفوق تكتيكيا على عدة مدربين في البطولة التونسية عنده الخبرة الكافية صال وجيل في قاعات الخليج وفي
1: في المقابلة
2: هذه صحيح كانت لومبرانت نتاعو موجودة ولا ميتريزي لو ماتش من الاول للاخر معناتها وعرف كيفاش يجري الافكتيف نتاعو وسكور يدل على هذاك سكور فما 6-7 بونتو فارق تقريبا معناتها فهمت اللي خلى المكارم المهدية 32-26 6 بونتو فارق
1: وفي الساقي راهو
2: وفي الساقي
3: شو السبت راجع الساقي هو السؤال هذا اللي حير
1: هي أول هزيمة مش
2: أول هزيمة.
1: أما أما أما أما في العادة إنه في المقابلات السنوات الأخيرة ما تربح في ديما تربح في المكان.
3: رضيت ميدانا.
1: هكا ولا؟
2: صحيح. أنا أكسيدونت باركور نتصور إذا كان بتصير هكا نتائج أخرين خطر عندها من جوارات اللاعبين الخبرة من اللي جاوا من الغشام من نجم الساحلي نوري موا اللي عند لعب وعندها كل الشبان اللي خذيتهم معناتها فما لا توليفة فما رفيق باشا فما توليفة ولازم فما خدمة على مستوى اللحمة بين اللاعبين وبشوي الفريق يولي كربور في 100% كل شيء فما شوية خدمة ننتظروا سقيت الزيت شنو باش يكون المآل التركيبة نتاع توليفة بين جوار اكسبيرمونتي جون
1: هي اللي موجوده لكن احنا تو في الجوله الرابعه
2: مازال شويه وقت ونشوف شنو اللي باش يصير شنو ما يصيرش المدرب الثاني هو سامي سيدية مدرب نسرة بولبا هذا انساني وقت ندرب زاد في الليجون في الصغار هو موجود معناتها من التسعينات من وفي بولبا درب الجمعيه النسائيه بولبا ديما موجود في بولبا ولد النادي يجي وين تغرق بولبا يجي على زوز ماتشات على ثلاثه وين ما فماش شكون يدرب يبدا هو السيزون يعمل ديما هو ومن بعد يخرج كيف نفس الطريقه ولا اكثر مع ديما موجود ديما ملقي صدره للجمعيه ديما ما تسمعوش وديما هو لا شوفي
3: وفري
2: حتى الجمعية كي ما يدربش ويجيبوا يبدأ موجود
1: عنا صورته
2: عنا إيه عنا سيدية عنا حتى كان تحب
3: ما عادش منهم برشا
2: إنسان خدام وولد الجمعية وعلى ذمة الجمعية تومومو توا بعد قدام من سنة باش معناتها عطاوه وبدا بالكابر وكذا وفهمت ان شاء الله هو حكيم عزيز زاد كيف ولد النادي اللي كان ديما ولكن ظروف عاليه هذا مدرب زاد عمل الاكسبوا ونربح المكنين في المكنين وسليم سيديه سامحني قلت سامي
1: سليم
2: اي سليم سيديه من المدربين اللي عندهم خبره طويله في الميدان اما الاسم راهو كي تقول ما يعرفوه ولاد لوند الكل يعرفوه ولكن اعلاميا مش لاقي حظه زاد كيف معناتها خاطر ديما ولد النادي هذاك هو راه ديما ولد النادي هذاك هو راه
1: صورته الفيديو قدامنا قد شاهدوا فيه من الصفحة الرسمية لفريق بولبا دونك برافو لسليم سيدية وبرافو لصاحب الخبرة عدنان بالحارث. دونك هذوما زوج مدربين اللي تألقوا في الجوله هذه. على مستوى اللاعبين حبيب،
2: مستوى اللاعبين اخترنا اللاعب اللي قاعد يتأقلم مع فريقه الجديد، اللي قاعد عنده برشا هو يحب يطلع في المستوى، ولكن ظروف كانت خليته ماهوش قاعد يسيت ادابتي، عمل انتجراسيون باية في الفريق الجديد نتاعه، وقاعد معاه يخدم مع مدرب كوف كما قلنا هو الحارس يوسف زيان. زوز على اربع مباريات، زوز مباريات ام في بي في النادي الافريقي،
1: الحارس السابق للنجم الساحلي،
2: النجم الساحلي. هو بيدو عمل انترفيو وقال اللي قاعد يخدم قاعد يحب يتقاعد هذا، قال لك حتى التو واللي يعطي فيه مش المستوى نتاعي، يحب نمشي اكثر لقدام، يحب يزيد يمشي اكثر، عنده بوتنسيال كبير، ان شاء الله يلقى الامكانيه باش يوري كل الطاقه نتاعه وكل الفنيات نتاعو. عامل 16 تصدي في مباراة واحد، عامل 46% قريب 50%.
3: ما شاء الله،
1: برافو برافو.
2: اخترنا له دي فيديو،
1: هاو شاهدوا الفيديو الاولاني من التألق نتاعو والتصديات نتاع يوسف زيان حارس النادي الافريقي، اللي طبعا تألق في الجولة هذه. واحنا في كل جولة طبعا عندنا نختار اللاعبين اللي يتألقوا، سواء حراس مرمى ولا لاعبين. هاو قدامنا الصور،
2: هذا اللاعب الدائرة مميش، معناتها لاعب مخضر مكسبيريمونتي على 6 أمتار، ياخو كورة ويدور يلقى يوسف زيان يسكر له الكاش، يلقى يوسف زيان
1: فما فيلنتيا زاد نحاها
2: وحدة نحاها ضربة جزاء معاش هذاك. وهذه ترابلسي الثانية، هي ترابلسي اللاعب زاد الاكسبيريمونتي لاريير دروا نتاع المهدية، كيفاش نتاع الحمامات، كيفاش ينحي له كورة على 6 أمتار ترى كيفاش التصدي نتاع تصديات صعاب هذوما المفروض اهداف معناتها يعني مش
1: برافو.
2: وكيفاش يقدم ويسكر
3: حبيب برافو. مدرب حراس، مدربين حراس موجودين
1: طبعا، اي اكيد كل فريق عنده
2: معنا في النجم الساحلي نخدم،
3: فما مدرب حراس خاص
1: هو
2: فرد جينيراسيون. نرجع مره اخرى، هو وسيم النملي راهم الواسط، كانوا مع بعضهم الزوز، راهم الحارس الاول والحارس
3: هو اللي يخدم على روحه
1: ويخدم على روحه يوصل ان شاء الله به. هذا لعب حد واحد اختارنا لانه تعلق به. معناها باش نمشيو الى كاس العالم للانديه الحدث، كاس العالم للانديه اللي كما قلنا قاعد يدور او قاعد يتلعب في مصر بكري شكر،
2: المدينه الاداريه الجديده،
1: مدينه اداريه، هو عندهم اكثر من مدينه وعندهم اكثر من قاعه واكثر من ما الحقيقه
2: من 24 سبتمبر الى 1 الكاس العالم هذه للانديه المشاركه فيها 10 انديه. صار فما باش نحكي لكم عليها بالضبط كيفاش تصير، صار دور تمهيدي لان المستوى يفرق. الدور التمهيدي الاول لعبوا فيه اربع فرق اللي هما خلنا نلقى لك لوس انجلوس الفريق الامريكي لعب مع الزمالك انهزم 40-17 وسيدني اليونايتد من استراليا لعب مع فيسبريم خسر 45-19 ومن بعد هذوما الزمالك وفيسبريم كي انتصروا مشاو للزوز مجموعات، زوز مجموعات، المجموعه الف فيها برشلونه والزمالك ومولدي درب منتدى درب السلطان المغربي وباني بيروس البرازيلي، بيروس البرازيلي هذه في المجموعه اربعه. والمجموعة ب فما فوكسي برلين، فيسبريم، الأهلي المصري، وبرغان الكويتي. الأربعة هذوما باش يتبراو في كل واحد في مجموعته،
1: وبعد لول الثاني
2: لول لول يقابل اللول. توا فيسبريم كي شفتها في المباراة الأخرى تاع كي ربحت فوكسي برلين تقريبا في المرتبة الأولى باش تمشي تلعب ضد برشلونة النهائي تقريبا، النهائي
1: نهائي كبير
2: برشلونة فيسبريم. الفرق الزوز الأخرين لوس أنجلوس وسيدني لعبوا مباراة اللي كيما نقولوا زوز مباريات تكلاسات فيها لوس أنجلوس التاسعة والسيدني العاشرة، انتصرت في مباراة لوس أنجلوس وانتصرت سيدني في مباراة، ولكن الفارق كان لوس أنجلوس. توا كل فريق يتكلاسى في مرتبة، مثلا الثاني ضد الثاني يلعبوا على المرتبة الثالثة والرابعة، الأول والثاني يلعبوا على الأول والثاني، وهكذا دواليك ماشي. والنتائج اللي عندك جمال كان شفتهم
1: أيام الأقرب هذول برشلونة،
2: برشلونة
1: طبعا ماشي
2: برشلونة
3: خمسة وخميس عليكم أخويا فوتوا هون ما شاء الله عليكم
2: برشلونة معناتها من الفرق اللي
1: والله تسألت قلت وين الريال
3: الريال
1: لا غالب
2: لا هذه ما لازمك تكون
1: عندها فرع سباحة
2: تكون من الأندية اللي تو فوكسي برلين مثلا ربحت برغال الكويتي 38-18 الفيسبريم ربحت الأهلي 31-23 هذه في المجموعة الأولى، هذه المجموعة الأولى في المجموعة في الزمالك ربحت المنتدى المغربي 42-17 برشلونة ربحت الفريق البرازيلي بانيرو روس 44-33 واليوم في المباراة الأخيرة اللي كنا نشوفوا فيها جمال فيسبريم تنتصر على فوكسي برلين 34-33 في آخر مباراة كاملة. فوكسي برلين هي متقدمة متقدمة في آخر دقيقة اللي أنا مع العلم وأنه فيسبرين فيها الحارس الدنماركي أمين نيلسون وفيها أربع لاعبين من منتخب مصر يحيى الدرع أحمد هشام علي زين وأحمد عاد اللي هم زوز من اللعبة من الأهلي علي زين وأحمد عاد وهذوما باش نشوفوهم وكانوا فاعلين في المباراة هذه ضد وهذوما باش نشوفوهم في النهائي إن شاء الله نشوفوا النهائي.
1: شفت علاش الفرق
3: مستوى ومنافسة
2: شوف خصوص فرق مصرية تشارك الأهلي والزمالك
1: وإحنا مع الغلب
3: نحكي لك على اللاعبين هذوما المسار اللي يلعبوا في الفرق الأوروبية
2: تحط القنوات تتفرج على كأس عالم أندية
3: تبين على مستوى ورعاية
1: أون سبور هي المخدر حقوق يعني تنجم تفرجوا تتابعوا الحل المستوى العالي جدا هذا في كرة اليد العالمية شيء يعمل كيف على حاجه اخرى حبيب
2: لا هذاك هو جميل
1: شكرا اكيد الاسبوع القادم لا
2: ان شاء الله الاسبوع القادم نتابع البطوله ونشوف شكون هز كاس العالم من الانديه
1: ان شاء الله شكرا هذا تبع
3: حبيت نسال حبيب شكون الاقرب في الفوز اسكو برشلونه ولا الفريق
2: اي هو الحقيقه برشلونه اقرب اما فيسبريم بيلعب اربع لاعبين مصريين في مصر
3: حتى برشلونه عنده لاعبين زاد مستوى عالي
1: وعنده حارس ممتاز نيلسون
2: جمهور مو جمهور قلت لك
3: جمهور
2: كان فيسبريم مش تلعب تقريبا كان في
1: حبيبا كي تحكي لي عن جمهور الفرق هذه لا تعرف جمهور لا تعرف شيء مانيش في تونس
2: قريبه فيسبريم شفت مع فوكسي برلين زاد مع فوكسي برلين نحت الطرح نتاعها في
3: شان فوكسي برلين شهرنا
1: بس في قعد أعلم هاي نمشي موسيقى ومن بعد رجعين بعد شوي يجي بحذنا يجي بحذنا السي وسام الطيف العضو الجامعي نحكي على المنتخب الأولمبي اللي عنده زوز مقابلة مهمين في الملعب الأولمبي بسوسة قدام البنين.
0: راديو سبورت.

0: l'actualité.
1: Ma Orange boost-il rentrée B5G?
0: You en exclusivité Ma Orange et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur ADI. Hedelkun, B8 ou 99 dinars. Fiaud Alfo, Métin ou 87 dinars.
1: Mais les fiches t'estennent. Imchi l'acre boutique Orange ou la autre la orange.tn ou boost-il rentrée B5G?
0: عندك أورانج.
2: كانك على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي الحجة المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرجلة ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار
0: جوهرة أفلام بيبليسيتي
3: راديو سبور

ما عنديش قلب ما نغني على الحب ما نغني على الحب ما نغني على الحب لكن ما عنديش قلب

وشفة وغطيها الروج يمين دي الحنينة الدنيا ضوات عليها هي وزادت حلات في عينيا نسيت الهم وش صاير فيا وبديت نغني على الحب من وقت مخي تقلب وليت نغني

0: Rádio Sport.
1: ستة وستة دقائق عودة في راديو سبور. نذكر اللي تابعوا فينا في راديو سبور حتى للسبعة، تحية لكل السادة المستمعين، وأيضا تحية دائما للمشاهدين متاعنا عبر جوهرة تي في، خاصة الموجودين خارج حدود الوطن اللي تابعوا فينا بعدد كبيرة. دونك أهلا وسهلا بكم، مزرع معكم في الساعة الأخيرة من هذا الماراثون الرياضي. الساعة الأخيرة حبينا نخصوها لأحد المنتخبات الناجحة في كرة القدم. نعرفوا اللي عندنا منتخبات من الأكابر إلى الأداني، ثم منتخب الحقيقة يجب أن نقول فيه كلمة خير باعتبار أن النتائج هي تفرض ذلك. احنا وقت ساعات في تامونا يقولوا استوفيق ننقدوا برشي ننقدوا، ما وقت ننقدوا وقت النتائج مش موجودة، وقت زادة تكون النتائج موجودة ما لازمنا نقولوا برافو، لازم نقولوا زادة يعطيهم الصحة للمشرفين على المنتخب هذايا، من مدربين من إداريين ومن لاعبين. دونك اكيد فهمتوني نحكي على المنتخب الاولمبي اللي يستعد في الملعب الاولمبي بسوسة باش يلعب مقابلة مهمة جدا قدام البنين، ثم بعد يلعب لقاء العودة خارج حدود الوطن. اختيار الملعب الاولمبي بسوسة، الاجواء، التحضيرات، هذا الكل باش نعرفوه طبعا من خلال استضافتنا للسيد وسام الطيف العضو الجامعي والمسؤول على المنتخب الاولمبي وايضا رئيس لجنة التنظيم بالجامعة التونسية لكرة القدم. نحكيه على اهمية المباراة هذه، نحكيه على حظوظنا في المقابلة هذه، ونحكيه خاصة على اختيار الملعب الاولمبي بسوسة، خاصة وانا معاه في الاسبوع الفارط شفنا برشا حديث على منتخب الكبر، فما برشا جماهير تنادي باللا مركزية، وكما موجود في عدة دول نعرفوا في اوروبا المنتخب نتاعهم كل مقابلة في بلاد كيف كيف في فرنسا، في حتى في بعض البلدان العربية كما الجزائر والمغرب ومصر. احنا ان شاء الله نوصلوا للجانب هذا، ولو ان باش نكونوا واضحين راه البنية التحتية تتحكم فينا، لانه فما مقابلات رسمية ما تنجموش يتلعبوا، لانه عندنا ملعب وحيد للأسف في تونس هو اللي نجم مؤهل باش يحتضن. تحب تقول كلمة قبل ما نستقبل سي وسام الطيف؟
2: كلام صحيح ولا لا؟ كلامك واقعي وذكري صحيح،
1: خاطر ساعات ثم برشا يطالب ويقول لك اخويا لا مركزي، اي لا مركزي، لكن الكاف ما يقابل حتى استاد.
2: بدنا قبل كنا نمشيو المنتخب يلعب في المستير ويلعب
1: في المستير
2: في الصفاقس وفي باجا،
1: وقتها كانوا مؤهلين ملاعب
2: صحيح. علاش تو خاطر
1: فما تحسينات ما صاروش
2: صحيح. دونك علاش حبيت نسال هل مباراة
1: نرحبوا بيه ساعه نرحبوا بيه تو تسال ديريكت انت. مرحبا بك سي وسام، اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك يا زي جمال، مرحبا بستوفيق، مرحبا بكل ضيوفك الكرام.
1: اذا تنجم تسال ميسي شبدا بك مع تفضل استوفيق.
2: معناها ما دام المباراه هذه رسميه في الملعب الاولمبي بسوسه، معناها تخذيتوا لافار نتاع الكاف والملعب الاولمبي بسوسه
1: مؤهل
2: باش نلعبوا
1: في الصنف هذا.
2: هي
1: في السن
2: في مباراة كرة قدم،
3: نحب نوضح لك
2: توضيح للجماهير.
3: عندنا أربع ملاعب مولوجي من قبل كاف، لكن دي كاتيجوري ديفيرونت. عندنا كاتيجوري أ فالملعب راتس، بالنسبة للصنف الأكابر من نجم ملعب كان في الكاتيجوري أ، دونك من نجم ملعب كان في ملعب راتس. عندنا زوز ملاعب كاتيجوري بي اللي هي ملعب سوسة وملعب صفاقس، وعندنا كاتيجوري سي اللي هي ملعب المنستير.
1: دونك اي ما هو قال لك بالتصنيف، يعني مثلا منتخب لك ما يجيبش يلعب في الاولمبي بسوسه، ما يجيبش يلعب في اي ملعب اخر باعتبار انه

0: في توغو مش في البنين في العاصمة لومي. كنا حاضرين أيضا في الأجواء وأيضا التصريحات من خلال أنيس بوجلبان وأيضا أنس الخردين من رشادة كان تحب نسمع التصريحات. وأنا بعد شوية نرجع للأجواء اللي دارت في الستاج بتاع ليكيب ناسيونال في سوسة.
1: خلينا ناخذ كلمة مع سي وسام ومن بعد نمشيو لحضورنا في الندوة الصحفية. سي وسام دونك مباراة مهمة وأعتقد أنه المنتخب هذايا يعني أنتم كمكتب جامعي راضين عليه باعتبار أنه بالملموس حقق بعض النتائج. يبقى الترشح للترشح هذا مهم جدا على المستوى الأفريقي دونك هذاك علاش أعتقد أنه مجندي لكل المنتخب هذا.
2: سي جمال هو فما عمل كبير قاعدين نقوموا به في الجامعة التونسية كرة القدم على مستوى صنف الشبان. كما زاد نتمنى حظ سعيد المنتخب إيفان اللي قاعد توا يتبارد ضد منتخب المغرب إن شاء الله يتفوق إن شاء الله اللي هو منتخب خاب تحضيرات كبيرة. إن شاء الله إحنا كمنتخب أولمبي عنا كما قال سيانيس عنا مباراة الذهاب اللي هي مباراة مهمة وترشيحية لكأس أفريقيا اللي أقل من 23 سنة. المباراة هذه مش تدور يوم الثلاثاء في ملعب الأولمبي بسوس على الساعة 7 مساء. الرتور يوم 5 أكتوبر في لومي لأنه كما قال سيد توفيق معناتها الملعب لازم تكون مولوجي وبالتالي البنين ما عندهاش ملعب مولوجي علاش يجري مقابلات هالكل في لومي في توغو. المباراة هذه كما قلنا جي هي نتيجة سلسلة كبيرة من التحضيرات قمنا بها. المنتخب هذايا أجرينا لحد الآن 12 مباراة ودية. التحضيرات بدأت من أكتوبر 2025 وأول تربص تحضيري كان أجريناه لنا في مدينة سوسة وعملنا زوج مباريات ضد منتخب العراق. كيف كيف زاد في نوفمبر 2025 عملنا 3 مباريات ودية في تربص في الإمارات 3 مباريات ضد قطر ضد الإمارات وضد السعودية. في مارس 2026 تحولنا الى الى الكوت ديفوار واجرينا زوج مقابلات ضد منتخب الكوت ديفوار. التجربه هذه حبينا احنا نستبقوا ونمشيو للافريك ساب ساهريان باش نشوفوا الاجواء غادي باش خاطر نعرفوا اللاعبين اغلبيتهم لاعبين شبان مازالوا ما دخلوش في المسابقات الافريقيه كيف كيف اللاعبين ما عندهم ازدواج جنسيه اللي هم ما لعبوش في افريقيا وبالتالي حبيناهم يتنقلوا الغادي ويشوفوا الاجواء ويشوفوا الحراره وحتى كوتي لوجيستيك دونك نشوفوا شنو هما الصعوبات الموجوده وبالتالي نتلافوها في المقابلات الرسميه. كملنا التحضيرات هذه بدوره كبيره ياسر ودوره على مستوى عالمي هي دوره تولون في فرنسا واللي تحصلنا فيها على المرتبه الثانيه في نهائي ضد البرتغال. دونك التحضيرات كانت تحضيرات جيده تولعنا جروب سوليدير جروب معناتها الوليدات الكل الحق معناتها على مستوى عالي من الاخلاق على مستوى عالي من الفنيات. كنا أجرينا كذلك زاد بنسبة كبيرة من المنتخب هذا عندنا هم اللاعبين المحليين كنا تحولنا إلى إيطاليا وخذنا الألعاب البحر المتوسط وتحصلنا على المرتبة الثانية وبالتالي ميدالية فضية عنا مدة كبيرة ما تحصلناش عليها. الحمد لله الفريق هذا كما قلنا قاعد يخدم لكن الأوبجكتيف اللي قاعدين نخدم عليه هو ديما الكاس فريق الترشيحية للألعاب الأولمبية إن شاء الله.
1: دونك كلام مهم حسب ما تشوف تحذيرات كبيرة الواحد اللي كان
3: حاجة الطيبة اللي تحذيرات بدأت بكر والمباريات الودية هامة جدا لأنه في بعض الأوقات وكنا شفنا في سنوات الفارطة فريق الأولمبي أو حتى الأوسط يعني يلعبوا زوج مباريات ثلاث مباريات مع موريتانيا ذهاب وإياب
1: زوج تجمعات عام كامل
3: ولكن في التكوين اللاعب مطالب مش على الأقل يلعب 12-15 مباراة ومتنوع ذوك فرق إفريقية كما قال
1: أوروبية
3: تلعب مع ناس أقوى منك مش تشوف مستواك و تخدم على الشيء هذا والحاجة الإيجابية اللي المكونات نتاع الفريق هذا والمجموعة اللي متكونة من لاعبين اللي ينشطوا في البطولة التونسية هذه حاجة إيجابية مع بعض العناصر اللامعة واللي تنشط في أوروبا واللي أنيس معناها
1: هو أنيس عندك القائمة هاو تعطينا أنيس القائمة خلاص تعطينا القائمة أنيس
0: دونك الليستة نتاع المنتخب الوطني اللي أقل من 23 سنة المدعوة لزوز مقابلات ضد البنين. في حراسة المرمى أنس الخرداني ريان بسباس معتز الحنزولي في الدفاع محمد أمين علالة أمين إلياس جرولر علاء الدين الدربالي جوزيف طيب عمار عبد الحق ياسين المناع يوسف الحرش أنيس دوبال ريان الرحيمي جبريل مؤمن في وسط الميدان أمان الله المحرزي حمزة العبيدي ميراس بن حسن

0: محمد ريان عنان، لؤي اللاتراعي، محمد صادق محمود، وفي الهجوم أنس حاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي.
1: باهي كنا حاضرين احنا نيس في التمارين، كنت فريق الإذاعة كان حاضر في شخص زميلتنا رجاء، وقمنا ببعض الحوارات هكا ولا؟
0: بالفعل زوز حوارات نبداوهم بمدرب المنتخب الوطني اللي أقل من 23 سنة أنيس بوجلبان، نسمعوا شنو قال على التحضيرات.
2: هذا اللي رسميت بديت أول ماتش كاليفيكاتيف للكأس الأفريقي اللي هي بعدين الآن الأولمبياد، دونك بعد دو تورنوا ديزوموا نشري
1: تعليق استفيق لكلامه كلام انيس بوجلبان.
3: كلام انيس واقعي. انا قال لك اون با دروا ليرور.
1: فوالا صحيح.
3: فريق متكامل متجانس، الجامعه وفرت لهم جميع ظروف النجاح.
1: كرة عنده.
3: الجمهور مش يكون ان شاء الله متواجد بعد هذا الغفير.
1: باش يجيو
3: الجمهور. اللاعبين زاد كيف قاعدين يقدموا في مستوى وقاعدين سورتو البروغريس. هذا اهم شيء. والتوليفه بدات دونك ضد فريق البناء اللي مش السنغال وما هوش الكاميرون وما هوش نيجيريا. مقارنة بالإمكانيات نتاع اللاعبين نتاعنا اللي ظهروا في تورنوا نتاع تولون ولا شفناه في إيطاليا، فنعتبر اللي أنيس عنده ثقة في اللاعبين نتاعو، وهم زاد كيف مطالبين مش يفرضوا
1: باش يثبتوا
3: يثبتوا ويفرضوا أنفسهم اللي هذو النواة نتاع مستقبل منتخبنا في السنة القادمة.
1: فمازلنا مع الحوارات أنيس.
0: بالفعل نواصلوا مع أنس الخرداني اللي يعرف جيدا الملعب الأولمبي بسوسة اللي باش يخوض فيه المقابلة منتخبنا الوطني. نسمعوا شنو قال على المقابلة المنتظرة، وخاصة نعاوتوا بما أنه حارس سابق للنجم الرياضي الساحلي لأولمبي سوسة.
4: بحر متوسط خلينا منهم برشا تجارب حلوة، كوسوسوا في فرنسا ولا في إيطاليا، الجروب كان قريب برشا لبعضه، عملنا بريستاسيون باهية، الجروب كان باهي، نحن وحدة، الحمد لله تو بدا الرسمي، ننساو اللي فات، تو ماتش دو ماتش كونتر البنين كواليفيكاسيون، ما عندناش الحق نغلطو، لازمنا نعملو دو ماتش في أعلى مستوى، إن شاء الله ربي يجي نفسه.
1: بونجور خصوصا الناس.
4: ذكريات حلوة. انك ترجع للستاد اللي بديت فيها، اللي تربيت الجماعه اللي تربيت فيها، اللي طوال عليا معناها عندها فضل كبير عليا، فرحان برشا اني رجعت اليوم.
1: انس طبعا هذا نفس الخرداني، ويعطيكم الصحه سي وسام، حفظت على بعض اللاعبين يعني نعرف في تو في
3: الظروف الغريبه
1: فتشوف في برشا رياضات اخرى الملاعبين قاعدين
3: في السباحه في
1: استقطاب من الدول الخليجيه لعدد اللاعبين، وهذو ما نعرف اللي نفس الخرداني وزاد امان الله يظهر لي هكا
3: تراي زاد كنادي
1: اي دونك باهي كي نحافظوا على الناسه نتاعنا هذوما اللي نجموا يفيدوا المنتخب.
5: نشكر اللاعبين الكل الحق اللي يظهروا معناتها مستوى من الوطنية ومستوى من الجدية كبيرة، بروفيسيوناليزم كبير الحق، خلال التمارين ولا خلال حتى المباريات الرسمية ناس مكاجي، ناس تخدم على مشروع، مجموعة معناتها متماسكة، مجموعة معناتها ديما بالاتصال ببعضهم، الحق معناتها شكر كبير لهم هما، وان شاء الله الوجه هذا يوريوه ان شاء الله يوم الثلاثاء ان شاء الله ونوروا تونس ان شاء الله ونشرفوه.
1: متفائلين شو محضرين المقابله هذه على مستوى التنظيمي مثلا، احنا توا ننقدوا في الجماهير وما يشقى تحضر بعدد كبيره، هل اختياركم الملعب الاولمبي بسوسه كان يعني مدروس في هدف ربما فيه تفكير أنه الجانب الجماهيري باش يكون حاضر بعدد كبير.
5: بيان سور سي جمال، احنا ديما شعار الجامعه التونسيه لكره القدم هي ديسنتراليزاسيون، بالتالي حتى كي نشوف تربصات المنتخب الاولمبي كانت في الاغلب خارج تونس العاصمه، بالتالي باش الجماهير الكل تشاهد المنتخب هذا وتكون قريبه من المنتخب هذا. احنا جا لعبنا في خلال تربصات اللي في تونس، لعبنا في سوسه، لعبنا في القروان زادة، فهمت، حتى في سنف الأكابر راهو مثلا مقابلة مالي حبينا أن نجريوها في ملعب صفاقس، لكن لغالب أنت من المنتخب المالي صار أن تكون في تونس العاصمة، خد نعرف لذيك الوقت كنت ثلاثة أيام مقابلة، دونك كنت تنقل مدينة صفاقس باش يخسرهم برشا وقت، وبالتالي بطلب من المنتخب المالي معناتها خيرنا باش نجريوها في ملعب رتس.
1: الحضور الجماهيري، هل وقع تحسيس؟ هل أنكم عاملين على ربما التشجيعات اللي باش يلقاها المنتخب هذا، خاصة أنه يعني منتخب قدم نتائج طيبة، عمل فيه بوادر متاع مستقبل، فيه عناصر لامعة في الفرق متاعهم؟
5: سي جمال، احنا نعاونوا برشا على الحضور الجماهيري الكبير. أول حاجة كتكريم للمنتخب هذا اللي حقق نتائج طيبة إلى حد الآن، وبالتالي ننتظر التشجيع الكافي من الجماهير التونسية. كيف زاد توقيت المباراة اللي هو على الساعة 7 ليلا، وبالتالي توقيت مناسب على ضوء الكاشفة. إن شاء الله الجماهير التلامذة الجنس اللاتيف زاد إن شاء الله نلقوه موجود بكثرة، لأنه يعني نعرف بمقابلات منتخب ديما العنصر النسائي يكون موجود فيها بكثرة، خصوصا أنه التوقيت مناسب معناتها في على ضوء الكاشفة،
1: وباش يكون مجاني الدخول
5: ان شاء الله. الدخول مش يكون مجاني.
1: اي زعما هذه تقدر تقولها سي وسام باش تعرف العباد.
5: احنا نعرف الجماهير التونسيه ما تبخلش على المنتخب، والمنتخب الاولمبي اللي هو كما قلنا اجرى اغلبيه التربصات بتاعو لهنا، وبالرغم ذلك احنا خيرنا باش يكون الحضور مجاني، خصوصا انه معناتها نتوسموا انه عديد التلاميذ عديد الطلبه يكونوا موجودين ان شاء الله تجاه المنتخب هذا.
1: دونك الاضواء الكاشفه هذه الحقيقه مفاجاه سر استفيق في الملعب الاولمبي بسوسه، بشدوا المباراه تحت الاضواء الكاشفه، واللي احنا يعني طلبنا اكثر من مره باش المقابلات تتلعب في الليل. باهي يا سيدي المنتخب هاو فما امكانيه، خلينا نشوفوا الصوره جميله، شنو رايك؟
3: لا ان شاء الله، احنا مش خاص كان مباريات احنا في رمضان وفي الصيف قلنا علاش لا نلعبوا في الليل، ولكن اللي دواعي خارج على نطاق الجامعة والرابطة ما نجموش نلعبوا في الليل، دونك نصور المباراة هذه في سوسة
1: 7 متاع الليل.
3: يعني كن نتمنى أنه على الأقل الدعاية تكون أقوى من هكا سيها، وحبيت ما أنا على الأقل ما أنا اللي يدخل مدينة سوسة يحس اللي فما مباراة تاع كرة قدم والمنتخب الأولمبي موجود في سوسة، حتى في الأحياء، حتى في المناشير حويجات دي بوندرول اللي تخلينا نحسوا اللي المنتخب موجود في سوسة، خاطر
1: يا
3: قلت الامكانيات تكون وسائل الاعلام يا خويا جوره فيها مش مقصره، وديما تبث في لي سبوت، وديما تتحسس في الجماهير مش تحضر، وتعلمها على الاقل بالتوقيت، وتعلمها ان الدخول مجاني، وحتى تتصل في بالسيارات وين تقف و و و، وهذيك حاجه ايجابيه. تبقى يا ريت انه دائما قبل المباريات هذوما انه نحسوا الجماهير يا ولدي راهو منتخبكم، منتخب الشباب هذايا، ومنتخب الاولمبي مش يكون موجود، مش يزيد معناها حتى مش سوسه برك، الساحل الكل علاش، ولا من كافه انحاء الجمهوريه اللي يحب يجي مرحبا به.
5: هو كلامك صحيح استوفيق، لكن نعرفوا اللي المنتخب مباراه المنتخب الاولمبي هذه تزامنت مع زوز مباريات المنتخب الوطني، وبالتالي هي مدروسه، لانه خيرنا ندور المباراه الاولى نتاع المنتخب لانه تركيز كامل من الجماهير على المقابله الاولى
1: والمقابله الثانيه،
5: دونك مازالونا توا اكثر من 48 ساعه للمباراه، وبالتالي ان شاء الله توا مش نبداو في الحمله هذه وفي الاسبوت ببليسيتير، ان شاء الله هو الاسبوت نتاع اللاعبين اللي يدعو الجماهير للحضور، مع كيف زاد الاذاعات الجهويه الوطنيه للحق معناتها تدعم فينا وقاعده تقوم بعمل كبير ان شاء الله باش الجمهور يكون موجود، وبالتالي نسوقوا الصوره كسوى مدينه سوسه ولا كسوى تونس الكل والرياضه في تونس على احسن مباراه ان شاء الله.
1: هاي وقفه مع الموسيقى وبعد نسالوا سلوك سي وسام على الرصيد البشري هذايا، هل يعني يعني فيه دراسه وفيه خاصه يعني تناغم بالاداره الفنيه، ومن ربما يقوم بالكشف على المواهب هذية، وكيفاش يقع التواصل، وشني السياسة متاع الجامعة في الجانب هذية، لأنه برشا حديث على الجانب هذية.

0: Radio Sport. الستة وثمانية وعشرين دقيقة عودة في راديو سبور. نذكر ضيفنا السيد وسام الطيف المسؤول على منتخب الأولمبي والعضو الجامعي ورئيس لجنة التنظيم. قبلها نيس ذولي نتيجة بيضاء إلى حد الآن في مصر لأنه منتخب آخر هو سي وسام جاب حذانا باش نحكي على المنتخب الأولمبي اللي باش يلعب مباراته نهار الثلاثاء مع المنتخب البيني في الملعب الأولمبي بسوسة. لكن الحقيقة منتخبات الكل قاعدة تكور توا عندنا منتخب زاد يكور في مباراة مهمة اللي هو ذولي أقل شوية في العمر اللي أقل من 20 سنة ذولي هكا ولا
1: أقل من 20 سنة. منتخبنا الوطني بقيادة المدرب نبيل الترابلسي يلعب حاليا في استاد السويس في مصر ضد نظيره المغربي حتى الدقيقة 28 تقريبا. التعادل 0-0. نعطيكم التشكيلة بها المنتخب الوطني التونسي: سليم بوعسكر في حراسة المرمى، شمس الدين جريد، ريان بوقديدة، وسيم قرشي، نعيم التلمودي، يوسف مراد، نويم سترونز، سالم بوعجيلة، ذرار بريك، شهاب العبدلي ومحمد ياسين الشعباني. نذكر أنه منتخبنا في المقابلة الأولى كانت عادل مع الجزائر هدف مقابل هدف، والجزائر ربحت بكري شوية المنتخب الليبي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. دونك الترتيب الآني بالنتيجة الحالية متاع 0-0: الجزائر الأولى عندها 4 نقاط، مصر الثانية عندها 3 نقاط، ثم تونس 2 نقاط بالنتيجة الحالية، المغرب عندها نقطة، وليبيا عندها 0 من النقاط. نذكر هما 5 منتخبات في تصفية شمال أفريقيا يترشحوا 2 الأول والثاني يمشيوا للكوب دافريقيا اللي بيصير في غانا، ولنذكر الربع نتاع المربع الذهبي باش يمشي للمونديال.
0: وشرح سعيد للمنتخب الوطني التونسي مازال برشا وقت ان شاء الله يفوز في المقابله هذه لانه كان تعثر في المباراه الاولى وعمل نقطه التعادل. نحكي سي وسام على الرصيد البشري خاصه في المنتخب الاولمبي. الرصيد البشري متنوع من لاعبين بارزين في البطوله الى لاعبين يعني يلعبوا في اوروبا. وتو بعد عندي يعني حاجه باش نعديها للاعب يلعب في اوروبا مازال كيف صحه في ايطاليا.
2: صحيح وزي جمال، احنا الرصيد هذا معناتها متكون كما قلت انت من لاعبين في البطوله التونسيه مختلف اصنافها.
0: هذه الحاجه الباهيه يلعبوا في الكبر زاد
2: وفي الكبر وفي كثير من اللاعبين مزدوج جنسيه اللي يلعبوا في بطولات اوروبيه كسوا في اليوفنتروا نتاع عده انديه معروفه والا في الرابطه الثانيه كسوا الفرنسيه ولا الرابطه الثانيه البلجيكيه. الرصيد هذا معناتها وقع العمل الكبير من الإطار الفني اللي بدأ بسعد الحيب السلطان نشكروه وكمان بسي أنيس بوجلبان، تبعنا عديد اللاعبين معناتها في عديد التربصات وباش نشوفوا اللاعبين هذوما عن قرب ونظروا حتى لعب، وقع استكشاف حتى لاعبين من صنف الأمال كي نشوفوا معناتها لاعب حمزة العبيدي معناتها اللي وقع اكتشاف وقع تطوير الإمكانيات متاعه من خلال المنتخب الوطني وبالتالي أصبح ضمن الرصيد الأكابر للنادي الفريقي. كيف على الدين الدربالي زاد اللي وقع اكتشافه مسم في الأمل الدرجة الرياضي التونسي واللي أصبح عنصر أساسي في المنتخب معناتها عنصر متميز. كيف معناتها عدد اللاعبين الأخرين اللي وقع تأثيرهم باش استحفظنا على الجيل هذايا وتحصلنا على مجموعة متكاملة مجموعة متجانسة ان شاء الله تنور الكرة القدم التونسية ان شاء الله.
0: هو فما خطة في كل خطة فنية في كل المنتخبات يعني متابعة اللاعبين اللي عندهم متواجدين في اوروبا وينشطوا في الهكا ولا هكا ولا سي بي سام
2: بيان معناتها من خلال خليت اكتشاف اللاعبين بالجامعة التونسية كرة القدم من خلال الإدارة الفنية تبعوا في اللاعبين سواء داخل الجمهورية ولا خارج الجمهورية قاعدين نتبعوا فيهم معناتها في اسبوعيا من خلال التمارين نتاعهم من خلال الكونسيون فيزيك نتاعهم من خلال المقابلات نتاعهم اللي قاعدين الإدارة الفني معناتها الإدارة الفني المنتخب نشاهدوه خلال التربصات وخلال المقابلات لكن عنده عمل يومي في الجامعة التونسية كرة القدم باش يتواصلوا مع اللاعبين هذوما كسوا داخل الجمهورية وخارج الجمهورية باش يتم تأثيرهم وباش نتبعوا الليفوليسيون نتاعهم كيف حتى من خلال الناحية الطبية معناتها من خلال الإطار الطبي المنتخب اللي هو إطار متميز قاعدين كيف معناتها نصروا على سلامة اللاعبين وباش وصلنا للمجموعة هذه اللي إن شاء الله كما قلنا تشرفنا وتفرح الجماهير التونسية.
0: ما دام نيس نحكيو على المنتخب وسي وسام، سي وسام يحكي على المنتخب الأولمبي اللي فيه عدة عناصر ممتازة تلعب في أوروبا. حاليا منتخب أقل من 18 سنة كما قلت أنت متعادل مع المغرب صفر مقابل صفر، وفما لاعب زاد تبعناه واليوم سمعنا عليه أخبار طيبة اللي هو أعطينا فكرة عليه، خاصة أنه أمضى في عمر 18 سنة أول عقد احتراف رسمي.
1: بالفعل هو قابيل قريع يوقع أول عقد احتراف في إيطاليا. الملاعب هذا لاعب شاب 18 سنة كما قلت، أول كونترا ونشوف الصور وأيضا الفيديو متاع الإمضاء متاعه، صح في فريق فيتر بيزي في إيطاليا بعد مسيرة تكوينية بداها من موناكو لمدة 5 سنوات، نيس لمدة 2 سنوات، وأولمبيك نيم لمدة 3 سنوات.
0: ولكن اللاعب هذا سبق له جاء للمنتخب براوة.
1: بالفعل شارك في بعض التربصات مع المنتخب،
0: شارك في نفس المسابقة اللي قاعد يشارك فيها تو المنتخب باتحاد شمال أفريقيا، شارك في كأس أفريقيا ما كانش موجود في كأس العالم، أما سبق له أنه كان موجود ولعب مقابلة رسمية. شنو رأيك سي توفيق في انه يتكون في الجمعيه هذه؟ ذكرنا بالجمعيه اللي تكون فيها نيس،
1: تكون في موناكو، نيس، اولمبيك نيم، وحاليا في فيتر بيزي اول عقد احتراف في ايطاليا.
3: مدارس في التكوين موناكو خرج تيري اونري كومباني ومبامبي دونك ونيس نفس الشيء. فاعتقد اللي مادام وقع اول عقد احترافه في الفريق الايطالي هذا أكيد عنده البوتنسيال مش هيكون موجود في المجموعة هذه، فننتظره تألقه مش هيقع استقطابه.
0: لا يزم يزم يعني يقع متابعته، خاصة لأنه أسبق له جاء في 2024 مع اليوناف، كان حاضر في كل الاستاجات كوب دافريك 2025 كان موجود في كل الاستاجات، طبعا بعد ما لعبش كوب دي موند لأنه مروبة تاتر فما خيارات فنية
3: دونك في اللجنة في الإدارة الفنية
0: يزم يعاودوا
3: فما داتا
0: ميزاجور ميزاجور
3: فما لجنة بتاع متابعة كما قال توسيس
0: سيوسيم
3: سي سور مش يعاودوا يشوفوا الملاعبية هذوم الكل يعاودوا بيتو خطر فما ناس مش اللي ما بتاتر رات استاج ننسوه، ليه بالعكس لازمنا ناخذ ونتابعوا فيه، يمكن الفارو ريبروندر يعاود يكتشف نفسه ويمشي نادي اخر يتحسن يتالق، ناخذوا ديما نتابعوا مش هكا ملا ما جينا اخفق في مباراه ننسوه، ليه بعد نكتشفوا اللي اللعب هذاك ولا ملاعب كبير
0: ونجموا يهرب علينا
3: هذا هو المتابعه ضروريه.
0: هذاك علاش موجه السي وسام الملاحظه هذه، علاش عدينا الملاعب هذه؟ لانه كم اللاعب جاء عمل استاجات وشارك في دورات معينه وبعد لخيارات فنيه ولا تغيير مدرب غير مدرب يمشي على الملاعب هذاك وبعد نسمعوا به يعني الملاعب هذاك نولي واحنا نجري وراه ويرفض باش يجي المنتخب، وهذا ليس يرى في المنتخب لكن
2: هو سي جمال قصة كلامك معناتها اي لاعب راه نجم يكون في بيريود معينه في فتره فراغ، واي لاعب نجم يتطور بصفه كبيره في فتره زمنيه قصيره، بالتالي المتابعه هذه ديما متابعه كما نقولوا معناتها متابعه لصيقه للاعبين هذوما في سواء في اوروبا ولا في تونس. احنا ناخذ اكزامبل المنتخب الاولمبي في الستاج هذا رغم المجموعه متكامله كما قلنا قامت بعد التربصات كي بورزوا زوج لاعبين جدد موجودين وموجودين دو في الستاج هذا اللي هو سي بن حسن من المونستير هذا المونستيري
1: ميراس
2: بن حسن وجبريل مؤمن من نادي اكاديميكا البرتغالي. معناتها وين فما عنصر ينجم يقدم الاضافه احنا ونجموا نحتاجوه من نجمه كان عيطول ويكون انتجري الجروب هذا.
0: دونك ان شاء الله حظ سعيد للاعب
3: هذا
0: واكيد نبيل ترابلسي والفريق اللي معه اكيد باش ياخذوا بعين الاعتبار العقد هذا او التطور اللي موجود عند اللاعب هذا ويرجع للاستاجات ومن بعد طبعا الحكم يقعد للايطالي الفني. نرجع للمنتخب الاولمبي وخلنا نختم معاك سي وسام، زاد انتم وهذه حاجه باهي انه حتى ستاف زاد موجود في المنتخب الاولمبي، ستاف عام 66 كيف؟ طبعا أنيس بوجلبان مع هذول النوفل الشبير وعلى مستوى الطبي من أحسن الأطباء موجودة معكم، ما على مستوى هذول حتى اللياقة
3: البدنية
0: واللياقة البدنية أعطينا فكرة لأنه نعرف أن أنت عندك دور في الجانب هذا.
2: اللي تعرف أن المنتخب هو من معناتها فيه كفاءات، خاطر نعرفوا أن المنتخب كما يكون فيه من أحسن لاعبين في الكاتيجوري داج هذيك كيف كيف احنا نراو اللي أي منتخب يلزم يكون فيه معندها الأمن أحسن الكفاءات الموجودة كسوة الفنية ولا الطبية، بالتالي كما قلت انت معناتها سيانيس بجلبان معناتها انسان معروف بالجديه نتاعو بالعمل نتاعو كيف كيف سيناو في الشبيل معناتها وخصوصا انه الممرنين هذوما زوز هما المتحصلين توا ريسامون على الكاف برو معناتها اعلى درجات التدريب موجوده عندهم. بالنسبه للاناليست دونك سي اشرف من احسن زاد الاناليست معروف على المستوى الوطني. شكون اخر سي احمد اللي هو البريباراتور فيزيك زاد كيف كيف خدم في عده بطولات وذوكا فيها كبيره. في الاطار الطبي اخو الدكتور سامي بن يحيى معناتها اللي هو اطار على مستوى عالي معناتها
0: هو فقط معكم انتم فقط سي سامي بن يحيى مع المنتخب الاولمبي فقط
2: مع المنتخب الاولمبي احنا اذا كان هو معناتها مش مد المساعد لاي فريق ولا حاجه نعرفوا الاطار الطبي ديما
0: على الذمه
2: على الذمه باش يمد يد المساعده. سامي بن يحيى حاليا معناتها موجود مع المنتخب الاولمبي قاعد من شهر مارس معناتها موجود مع المنتخب الاولمبي قاعد يقدم في عمل كبير الحق في إحاطة طبية كبيرة حتى اللاعبين الأوروبيين عندهم ثقة كبيرة في سيسامي وقاعدين معناتها يستشيروا فيه حتى خلال الإصابات نتاعهم في أنديتهم الأوروبية قاعدين يتصلوا به ويستشيروا فيه.
0: هذا برافو هذا هو العمل المتكامل التوفيق
3: أكيد وقت اللي يشوف
0: لأنهم لاعبين من أوروبا باش يجوك من فرق يعني منظمة دونك ماذا بينا حتى احنا زاد نكون منتخبنا ومنتخبات تكون فيها اعلى اعلى درجات من المؤهلات
3: نواكبوا العصر ونواكبوا الفرق الاوروبيه والملاعب كي جينا من برا نوفروا له الظروف نتاع النجاح. مش معقول انه في ناديه يكون متوفر له كل شيء ويجي لهنا المنتخب ما يقاش حتى ويمشي عند فان دوغلاس مثلا نعطيك دونك لازم نوفروا له كل اساليب النجاح اللي يمكن غير متوفره في بعض النوادي وخاصة من ناحية التأهيل والأمور الطبية واللهوة حتى في الأكل وديديتيك وحكاية المتابعة في الفيزيوناج وكل راهو عمل متكامل وخلية النحلة هذه راهو كي تبدأ معناها كل واحد يعرف التاش نتاعو ويكون بروفيسيونيل في الخدمة نتاعو أكيد العمل بعد يعطي نتيجة
0: أكيد مش يعطي
3: نتيجة. إذا كان فما ديزاماتور وفما ناس اللي بالوجوه والله يصاحب سي فلان وصاحب سي فلتان وهذا نتاعنا وهذا من الجهه الفلانيه ونتاع النادي الفلاني وقتها تشوف المنتخبات نتاعنا وين وصلت قبل دونك يلزم على الاقل اخويا اللي يستاهل مش يكون في الموقع نتاعو وبروفيسيونيل ويخدم اخويا بالعكس نقفوا
0: مرحبا بيه
3: نقفوا معاه ونزيد نشجعوا.
0: خليني نختم عندك اضافه يا نيس ولا
4: لا لا لا فتم بعض نعطي النتائج نتاع المنتخبات
0: خلينا نختم مع سي بي سام على زوز طبعا زوز منتخبات منتخب موجود لبرا وقاعد يلعب مازال متعادل منتخب الاولمبي دونك كان ثم ميساج ورساله توجهها مفتوحه ثم بعد زاد نحب نسالك كمنتخب الكبير اللي زاد عنده مباراه مهمه
2: ان شاء الله الميساج للجماهير كما قلنا ان شاء الله معناتها تجي وتساندنا شرف كبير باش نلقى حضور جماهيري كبير معناتها في الملعب الاولمبي بسوسة ان شاء الله نعطي ايماج كبير على الجهه وان شاء الله المنتخب احنا عندنا ثقه في الولاد الكل متحمسين باش يشرفوا تونس وباش ينوروا الجماهير هذه ويفرحوها كسوا اللي مش تجي في الملعب ولا اللي مش تتفرج من خلال شاشة التلفاز.
0: وعلاش اخترت جمهور الساحل او جمهور سوسة مثلا؟
2: هو جمهور تونس الكل ان شاء الله مرحبا بيه ومش يكونوا احنا عنا ثقة انه مش يكون من كافة الاماكن لكن احنا بحكم انه الملعب موجود في سوسة دونك بحكم القرب الجغرافي فقط.
0: ما عندك خاصة زادة ثم لاعبين مؤثرين زادة موجودين اللي نجموا زادة عائلاتهم وحبابهم كل يحضروا في المقابلات هذه
2: بيان سير احنا ما نحبوش نشخصنا في لعبة واثنين لكن كل لاعبين مؤثرين كل لاعبين معناتها عندهم قيمة كبيرة في الفرق نتاعهم وبالتالي معناتها الجماهير التونسية والجماهير المنتخب تشجع اللاعبين الكل كسواء المتواجدين في الأندية متاع الجهة ولا في الأندية الأخرى إن شاء الله ولا لاعبين المحترفين زادة في أوروبا ولا لاعبين مزدوج جنسية
0: باه دونك عطينا
3: الحاجة الباهية الساعة ملاحظة هامة جدا اللي سي وسام منع ليزاجون من دخول مكان الفندق ومحيط الفندق
0: عندك معطيات
3: مش يقعدوا مركزين على خاطر ليزاجون
0: هذوما إيه عندك معطيات
3: ممكن تبدا حاجه باهي نقول له راهو
0: باهي
3: لازم نحميو
0: علاش ما قلتش من الاول هذه هي تفضل علاش مهمه ولا مهمه
3: ماني تهوى على في النهايه وقت اللي مش جبدت انت على الموضوع انه الواحد زاد كي تشوف في برشا اماكن اخرين وبرشا منتخبات اللي
0: تشويش
3: على المنتخب من ناحيه ليزاجون ومن ناحيه لي بارون ومن ناحيه انه كل واحد
0: يخرجوا حتى الملاعبيه
3: من التركيز في الفندق. لا يا خويا ما يدخل لي حد نحمي من المنتخب نتاعي، تخليه مركز وبعد ما يتاهلوا وقت مرحبا بكم وجاوا وفرحوا وعندهم من جورني من لي بارون عادي جدا بقى. تو التركيز عالي جدا على المباراه.
0: قرار يعني هذا كان صارم سي وسامه.
2: هو سي جمال معناتها المنتخب هذا كما نقول لك احنا عائله واحده، احنا على علاقه معناتها وتيده باللاعبين ديما نطروا فيهم حتى في اختياراتهم يشاورونا وبالطبيعة معناتها ننصحوهم لانه مصلحه اللاعب هي في فريقه كي يبدا متعلق في فريقه بالطبيعة مش تعود بالافاده للمنتخب. دونك المنتخب هذا يتميز بجديه كبيره بانضباط كبير الحق حتى من خلال العاب البحر ذو المتوسط معناتها كان في شكر كبير معناتها انبهار كبير من ممثلي وزاره الشباب والرياضه وممثلي اللجنه الاولمبيه على البروفيسيوناليزم تاع الجروب على الانضباط تاع الجروب حتى بارابور لي زوتر ديسبلين. الحمد لله ان شاء الله كما قلنا العمل هذايا والجدية متاع الوليدات الكل واللاعبين الكل إن شاء الله أن تتجسم إن شاء الله بنتيجة طيبة من خلال المقابلة هذه ولا من خلال إن شاء الله ترشح الكاس إفريقيا إن شاء الله.
0: هو كي تكملوا المقابلة هذه إن شاء الله نكملوها بربح به، وقتاش التحول يكون إلى لومي؟
2: إن شاء الله يوم 2 أكتوبر هو يوم التحول باش نجيروا المقابلة يوم 5 أكتوبر إن شاء الله.
0: يعني إيه 2 أكتوبر باش يتيح نيسا
2: يوم الجمعة
0: يعني تكملوا في سوسة ولا
2: بعد المقابلة من بيته في سوسة بعد نتحول لتونس لأنه فما إجراءات إدارية غادي نقوموا بها
0: لوجستيك وغيره
2: لوجستيك باش نقولوا زادة كيف قراب من مطار تونس قرطاج دولي.
0: وهل قريتوا حسابكم زادة في لقاء العودة في لومي وغيرها على مستوى الإقامة وعلى مستوى الظروف؟
2: بيان سير حجزنا من أحسن النزول باش اللاعبين هذوما يكونوا مرتاحين كيف معناتها ديجا باش نتحول أنا من يوم 30 إلى لومي باش نحضروا اللوجستيك الكل غادي وبالتالي ما نتعرضوش للمفاجآت. كيف عنونا عديد التوانسة اللي بالحق
0: موجودين
2: واللي
0: المكان.
2: التوانسة بالحق ما تعرف قيمتهم كان خارج أرض الوطن معناتها اللي يسمعوا بيك جاي معناتها يوقفوا الناس الكل ويحاولوا يحضروا المنتخب أحسن ما فما. كيف نشكر الإدارة الإدارة الجامعة التونسية كرة القدم ولا الإدارة متاع المنتخب الأولمبي اللي واقفة معناتها واللي تتبع في كل شقيقة ورخيقة كما نقوله باش نحضروا المنتخب هذا كافة اللوازم باش نترشح إن شاء الله للدور القادم.
0: بين اختمعك في منتخب الكبر ما عملش نتيجة إيجابية في اللقاء الأول، بكري انتقدنا والناس كل انتقدت غياب المعلومة حول مباراة أوغندا تتحسب ولا تتحسبش، وقلنا أنه هذا غير معقول. هل فاتتكم المعلومة هذه؟ هل فاتت الفريق الإداري المصاحب للمنتخب الأول وإلا زاد بلاغ الكاف ما كانش واضح؟ لأنه الحقيقة وكأنها معناتها غريبة شوية أنه المدرب يحكي على عدم احتساب النقاط وهي نقاط موجودة وهي نقاط محسوبة.
2: هي في الحقيقة ما كان فما غياب معلومة من الاتحاد الأفريقي لأنه أول مرة التنظيم يكون ثلاثة في ثلاثة منتخبات وبالتالي ثلاثة منتخبات بترشح بصفة آلية. كيف زاد هي المعلومة سيصير متواجدة عند الإطار الإداري لكن ممكن المعلومة كانت غايبة عند المدرب الوطني. إن شاء الله احنا نتداركه في مقابلة بوتسوانا وعند المنتخب الحق مركز هو المنتخب متاعنا في فترة انتقالية يلزمنا ندعموه يلزمنا نقف معه. شفنا عديد اللاعبين الشبان فما عديد اللاعبين غادروا فما عديد اللاعبين زاد مصابين معناتها اللي هم مهمين والكوادر المنتخب الوطني الناس كل يلزمنا نحطوا اليد في اليد. ذكر باش نعملوا جينيراسيون جديده يلزمنا نصبر على المنتخب هذايا مع المدرب معين الشعباني مع كافه الاطار الاداري والفني. احنا عندنا ثقه انه ان شاء الله نترشحوا لكاس افريقيا وبالتالي تكون بدايه الجيل الجديد ان شاء الله ندعموه زاد بعديد اللاعبين من المنتخب الاولمبي هذايا منتخب اقل من 20 سنه وبالتالي ان شاء الله على قريب نصنع جيل جديد اللي ينور كره القدم التونسيه ويشرف كره القدم التونسيه.
0: نختم بالنتائج انيسا ومن بعد خلي كلمه الختام سي توفيق مشكور سي سامي.
1: بالنتائج حاليا الدقيقه الاولى في الوقت البديل في مباراه منتخبنا الوطني لاقل من 20 سنه ضد المغرب في السويس في مصر دائما التعادل 0-0. نذكر منتخب اقل من 17 سنه لعب اليوم مقابله ودية صباح في ملعب حمادي العقربي براد سوفيت على نتيجة التعادل 2-2 مع منتخب الجزائر، أهداف وسيم العبد وسليم حسن. منتخبنا الأولمبي كما قال سي وسام نهار 29 سبتمبر في الملعب الأولمبي بسوسة 7 متاع العشية، الحضور مجاني. منتخب الأكابر نذكر غدوة انطلاق من 8 متاع الليل ضد بوتسوانا. فقط إن شاء الله زاد البطولة ترجع للتكوين، على خاطر اليوم شفنا وحكينا عليها بكري شوية، قلت في انتظار التأكيد متاع المعلومة، زوز فرق تعتبر فرق كبرى لعبت في الرابطة الأولى، استاد جبسي يعني الملعب الجبسي، أولمبيك الكاف لعبوا من غير بنك احتياط. دونك ما ينساوش شكون على البنك، لكن جابس الملعب الجبسي عنده لاعب وحيد على البنك، أولمبيك الكاف لعب ما عنده حتى ملاعب على البنك.
0: واضح. شكرا لك سي وسام الطيف، ان شاء الله طبعا المنتخب بينورنا، ودعوه من خلالك انت كل الجماهير تسمع فينا طبعا من تونس كامله، خلينا الجماهير الموجوده في سوسه لازم تكون حاضره بعدد كبيره، الجماهير القريبه من مدينه سوسه لازم تحضر بعدد كبيره، لازم نشجعوا المنتخب هذا باش يترشح، لانه هذا منتخب اولمبي على الاقل راو فيه بعين كبيره، معناتها نحبوا المنتخب هذا ربما يكون نواه باش يعني يعوض اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الاول، وهذا مستقبل كره القدم التونسيه. شكرا لك توفيق،
3: شكرا
0: بوب، شكرا سي وسام الطايف، شكرا انيس اللذوادي، كامل الفريق، تحياتي، نتقابلوا ان شاء الله في موعدنا الرياضيه القادمه، الى اللقاء. راديو سبورت.

0: Radio Sport.
1: برعاية
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
0: اريدو طور عالمك راديو سبور.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. أكثر من مليون سائح فرنسي يزورون تونس السنة الماضية. وترامب يتوقع إجراء مفاوضات مع إيران هذا الأسبوع. وفي تفاصيل أخبارنا، سفارة فرنسا بتونس تؤكد بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق ليوم 27 من سبتمبر من كل سنة، تؤكد أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، مشيرة إلى أن عدد السياح الفرنسيين في تونس بلغ سنة 25,000 وفق معطيات وزارة الداخلية الفرنسية التونسية 1,134,400 سائح فرنسي. ونشرت السفارة الفرنسية تونس جملة من المعطيات على صفحتها، سلطت من خلالها الضوء على مساهمة فرنسا في القطاع السياحي في تونس، مفيدة بأن الشركات الفرنسية العاملة في هذا القطاع الحيوي تعد أكبر مستثمر أجنبي وأكبر جهة توظيفية في تونس. هذا وأوضحت السفارة أن الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار، مشيرة إلى أحداث أكثر من 4500 موطن شغل، أي حوالي 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أكدت السفارة دعم الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الفرنسي في تونس للتدريب السياحي، وذلك لتعزيز فرص العمل وتنمية مهارات الشباب الراغبين في العمل في قطاع السياحة، مذكرة بأنه تم في إطار مشروع مستدام الذي يعنى بتثمين مهن السياحة وتطوير مهارات اللغة الفرنسية المهنية تخصيص 100,000 أورو لفائدة 8 مراكز تابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة. مستشفى الجامع سهلول بسوسة من المبرمج أن يتسلم خلال شهر أكتوبر المقبل 200 سرير طبي من إجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام، وفق بلاغ صادر اليوم عن الإدارة العامة لمستشفى سهلول. وستمكن هذه الأسرة التي تم اقتناؤها على حساب ميزانية التصرف للمستشفى من تعزيز وتجديد أسطول الأسرة الطبية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى، فضلا عما توفره من دعم للإطارات الطبية وشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. وفي السياق ذاته، ستشرع الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة في برمجة اقتناء أسرة طبية ذات تجهيزات خاصة للأقسام الخصوصية وفق ذات البلاغة. نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده من 28 إلى 30 من سبتمبر الحالي بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط أحد اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الإفريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الإجراءات البرلمانية صلب البرلمان، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات الإعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. وكانت تونس قد توفقت في شهر مايو الماضي خلال دورة استثنائية للبرلمان الإفريقي في تعزيز حضورها داخل هياكله بالحصول على منصب مقرر لجنة المرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، التي آلت إلى النائب لطفي الهمامي بعد أن كان انتخب النائب يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا، وانتخبت عواطف شنيتي نائبا لرئيس شبكة النساء البرلمانيات، ليرتفع عدد المناصب التي تشغلها تونس صلب البرلمان الإفريقي إلى 3. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة اليوم مع موقع أكسيوس أنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد ترامب إمكانية استئناف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، قائلاً أنه يفكر في ذلك دائماً. وأعلن موقع أكسيوس أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد يوم غد. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة لاستئناف الحرب مع الولايات المتحدة والصمود في مواجهة أي عدوان جديد، لكنها لم تتخلى بعد عن الدبلوماسية، قائلا إن الأمر متروك للرئيس ترامب ليختار. صحيفة تيليغراف البريطانية تذكر أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال ارتباط إيران بمخطط تفجير مشتبه به يستهدف قاعدة فايرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية بعد إيقاف 5 أشخاص ورصد 3 شاحنات يشتبه في احتوائها على متفجرات. تدفقات والنفط الخام تعود تدريجيا عبر خط شرارة الزاوية بعد أزمة استمرت 5 أيام وكبدت قطاع النفط الليبي خسائر مباشرة تجاوزت 95 مليون دولار، فيما أعادت التطورات إلى الواجهة ملف حماية المنشآت النفطية ومنع استخدامها في النزاعات والاحتجاجات، خاصة بعد وصول تداعيات الإغلاق إلى مصفات الزاوية وتهديد إمدادات الوقود والإيرادات العامة للدولة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: FM. طولت اسمه دندن مع سفيان الخشين على جوهر FM. على جوهر FM. دندنة.
1: دندنة. السلام عليكم.

أروع ما يكون. ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك، دليل احتار هي الأغنية بش اسمعوها. تم إصدار الأغنية دي عام 1955 طبعا للموسيقار الكبير رياض الصنباتي وللشاعر الكبير أحمد رامي. من أروع ما نجم نبدأ به سهرتنا اليوم، خليكم صلتنين معنا وتعملوا معنا في بون كيف، في سهرية فنية ترابية على الدنيا وما فيها.

إلا أنت النجاة الصغيرة. مواصلين معاكم رحلتنا الموسيقية والفنية، مازلنا نستمتع بالروائع الخالدة. بشرجوا بالزمن العام 1965. كما تعرفوا في الفترة هذيك كان فما انتشار كبير للدراما المصرية، للأفلام اللي كانت تنتج، وفي الأفلام نلقاو الأغاني. دونك فما نسبة كبيرة من الأغاني عرفناها وتفرجنا فيها في الأفلام. واحد من أجمل الأفلام اللي كان بطولتهم الفنان الكبير فريد الأطرش في الفيلم هذايا اللي هو بعنوان حكاية العمر كله، من إخراج حلمي حليم وبطولة فريد الأطرش وفاتن حمامة وأحمد رمزي. في الفيلم هذا قدم فريد مجموعة من الأغاني الجميلة، وخاصة نذكر منها الأغنية الرائعة يا أبو ضحكة جنان مليانة حنان. منير يعرفها الأغنية هذه، شيخ عليها هذه أغنيتك هذه في السيكة من كلمات حسين السيد طبعا الأغنية هذه. فما أغنية أخرى زادة في اللي تحمل عنوان الفيلم اسمه حكاية العمر كله من كلمات صالح جودة، وكلهم ألحان فريد الأطرش. اخترت اليوم مش سمعكم أغنية أكيد تعرفوها، من حرمش العمري منك، كلمات مرسي جميل عزيز، وطبعا ألحان فريد الأطرش. بالضبط تقول من حرمش العمري من عطفك علي، يلي حبك من السماء أجمل هدية، من حرمش العمري منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك الحلوة دي. فريد الأطرش.

جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

تحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني

الله الله الله، الإيه بيسألوني. وردة الجزائرية من ألحان سيد مكاوي وروائع سيد مكاوي، الغنية تسرح معاها وتسلطن معاها وتعمل معاها بون كيف. مونسينكم إن شاء الله في بداية السهرية، ومازال مازال الجو أكيد أكيد منير قالكم مازال الجو والقاعدة عمال تحلى. ونقول أنا أغاني كوكب الشرق أم كلثوم ديما عندهم سلطينة خاصة هكا، ولا كتسمع غنية أم كلثوم وخاصة غنية خشينة ياسر، غنية تلحنت عام 64، والغنية هذه بالذات كانت تسميت بلقاء السحاب، لأنه في الغنية هذه تقابلوا زوز عمالقة كبار اللي هما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم. دونك ذولي عرفتوني على شو نحكي، نحكي الغنية أنت عمري اللي كانت بتدخل من الرئيس المصري وقتها باش يتعاملوا مع بعضهم، يعني عبد الوهاب وأم كلثوم، وكل واحد كان ماشي على روحه في واد، وفينا الماء عام 64 تقابلوا بهالأغنية الرائعة هذه واللي سميت كما قلت بلقاء السحاب لجماعة الزوز عمالقة هذوما. والنتيجة يظهر لي واضحة للعيان أن غنية من أروع ما يكون. كالعادة عبد الوهاب حب يوري إمكانياته وقدراته وأضاف إضافات جديدة في التخت الموسيقي لكوكب الشرق أم كلثوم، أضاف سولوات جدد، أدخل آلة الجيتار في السولو لأول مرة، وتمكن من أنه يقنع أم كلثوم الحكاية هذه، خاطر كانت من الأولى رافضة أنه تدخل التخت الموسيقي متاحة آلة غربية. ولكن دائما ديما عبد الوهاب يحب يكون مجدد ومطور ولازم يحط البصمة متاعه، فكانت المقدمة الموسيقية اللي أضاف فيها سولو جيتار صغير مش كبير ولكن أعطاه جمالية أخرى كما كان يراها عبد الوهاب، وإلى يومنا هذا الغنية هذه مازلت مستمتعوا به. هذه فيما يخص الغنية، ولكن فيما يخص الأداء متاعها توا، المفاجأة أنا باش نسمعوها بصوت آخر، صوت أم كلثوم وعملاق آخر صحيح ومدرسة أخرى، مش أي صوت باش نسمعوه يغني الغنية هذه، وهو الصوت العملاق الكبير وديع الصافي. وديع الصافي يغني لأم كلثوم بطريقته وبإحساسه الخاص، أعطاها رونق آخر الأغنية وغناها بإحساس خاص به هو وبروح خاصة بوديع الصافي. خليكم لو استمعتوا الأغنية هذه لأول مرة تكتشفوا الصوت الجميل والأغنية على طريقة وديع الصافي.

أنت عمري وديع الصافي أداها بطريقة جميلة ورائعة جدا وكلها، فما خصوصية صوت وديع موجود في الأغنية وخصوصية أدائه وتقنياته في الغناء والنيوانس اللي في صوته والإمكانيات اللي عنده، أدى الأغنية بطريقة جميلة جدا ورائعة جدا. ونعرفه اللي من أصعب أداء الأغاني كوكب الشرق أم كلثوم، يعني مش أي واحد ينجم يغني لكوكب الشرق أم كلثوم، ولكن وديع الصافي مدرسة كبيرة، حتى كيف قدمها بطريقته ولكن بإحساسه، ولكن لم معناه حافظ على الأغنية وعلى طريقة الأداء متاحها الأصلية بدون مساس من هيكلها. ساعات نسمع فنانين توا يغنيوا لأم كلثوم ولا لغير أم كلثوم تلموا يتصرفوا أكثر من اللازم، أنه يفقدوا الأغنية للشارم متاحها ويفقدوا حتى الجملة الموسيقية اللي لحنها الملحن، ساعات يبدلوها كومبليت. وهذايا أنا واحد من الناس نعتبره معناه عيب كبير. صحيح. هو مش حكاية عيب ولا لا، يعني تحريف. اي زعمة اللي أدى خير من الملحن خير من عبد الوهاب، معناها اللي حط الجملة هذيك ولا أنا راك. على كل حال هي اجتهادات، ولكن جمالية الأغنية في المحافظة على لحنها الأصلي وعلى طريقة الأداء متاحها. مش نوصله معكم ومازلنا مش نسمعوا ليروبريز وش نسمعوا أغاني جميلة برشا وألحان جميلة برشا، خاصة كي يكونوا ملحنين كبار وعمالقة، من تأليف محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. أغنية صدرت عام 1972، هذه تسمى جديدة، هذه هكا ولا 72 اللي هي أوز قداش عمرها الأغنية. أما تسمى جديدة بارابور 56 و55 اسمعناها بكري، بارابور فترة الخمسينات. أغنية جديدة ولكنها تعتبر من الأغاني كلاسيكيات، خلينا نقول الأغنية العربية القديمة. أغنية فيها برشا رومانسية، فيها برشا إحساس. تغنيت، ظهرت الأغنية في فيلم صوت الحب عام 73، غنيت منها شوية. الفنان قديش حسب ده 54 عام، شفت تسمى جديدة هو 54. فيها المزج ما بين الحزن وما بين الفرحة، فيها على طريقة بليغ حمدي حسيله باختصار، مش ما نطولوش الحكاية، لأنه بليغ حبه لوردة الجزائرية خلاه يبدع أغاني وروائع ما تتنساش، وروائع تبقى دائما في البال. الأغنية اللي معروفة بأغنية بعنوان العيون السود وإلا، وعملت إيه فينا السنين، فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين. أغنية من أروع ما يكون، ومن أروع ما أدى ما أدت وردة الجزائرية، ومن أروع ما لحن بليغ حمدي هذه الأغنية. ولكن كالعادة في إطار ليروبريز والأصوات الحديثة والتنفيذ العصري الجميل بتاع توا، مش نسمعوها بصوت الفنانة أمل ماهر بتنفيذ موسيقي جميل جدا. خليكم مستمتعين معنا ومسلطنين بالروائع الخالدة في دندنة على الدنيا وما فيها.

Zoharij van.

الله الله الله، أغنية ولا أروع لبليغ حمدي، سمعناها بصوت أمل ماهر، وما زلنا مواصلين معاكم رحلتنا الغنائية حتى للعشرة متاع الليل باش نواصلوا مع بليغ حمدي، باش نزيدوا عوية. ما احنا الأخرى قلنا عام 72 هكا ولا منين، طيب شو اسمه عام 73 بعد بعام هكا مش برشا. واحدة أخرى من لي شيدوفر اللي عملهم بليغ حمدي، لكن المرة هذه للعندليب عبد الحليم حافظ، باش تفهموا غزارة التلحين عند بليغ حمدي في الفترة الزمنية هذيك ما بين الستينات والسبعينات. لحن برشا أعمال موسيقية لأم كلثوم وعبد الحليم ووردة وصباح وغيره وغيره من الفنانين والفنانات اللي لحن لهم بليغ حمدي. كانت عنده غزارة كبيرة برشا متاع تلحين، وقدم مجموعة كبيرة من الأغاني، وكل أغانيه كانت تنجح، وكل أغانيه كانت معناها يسمعها الجمهور ويحبها، وكانت تتشهر أغنية كل مشهور. مش أعطيكم مثال، عزيزة جلال مش معروفة فنانة معناها عندها برشا إنتاج غزير، ولكن كي لحن لها بليغ حمدي مستنيك تعرفت مستنيك هكا ولا، أو عزيزة بيدا تعرفت. معناها كل فنان كان يتمنى أنه يلحن له بليغ حمدي، لأنه أغانيه كما قلت كانت توصل. وحتى حتى عبد الحليم حافظ باش أحكيكم حكاية، أنه عبد الحليم النمط اللي كان يغني به في بدايته خاصة مع صديق الدرب كمال الطويل ولا مع محمد الموجي، معناها هذوما فنانين كبار وموسيقيين كبار، ولكن تغيير الأسلوب مع بليغ حمدي حقق انتشار جماهيري كبير برش. الأغاني اللي تحولت ولت أغاني طويلة، الأغاني اللي تحولت ولت فيها الروح الشعبية المصرية موجودة في اللحن، نلقاو حتى التصفيق والتزغريت موجود حتى في مقدمات موسيقية مع مثلا زي الهواء ولا جان الهواء ولا هذوم، كل أغاني حقق بهم عبد الحليم حافظ انتقال نوعي في نوعية الأغنية وفي الشهرة الجماهيرية. فأغاني بليغ كانت قريبة برشا من الجمهور المصري أولا ثم العربي إجمالا، وكانت ألحانه كما قلت توصل للمستمعين والناس تحب الأغنية متاعه. ما نطولش عليكم، قلنا باش نزيدوا عوية. الأغنية هي: أنا اللي طول عمري بصدق كلام الصبر في المواويل، وأنا اللي طول عمري بقول الحب عمره طويل، طبعا من كلمات محمد حمزة اللي كتب الكلمات الرائعة ذي، مش يغني العندليب عبد الحليم حافظ عام 1973 لأول مرة، أغنية حاول تفتكرني.

الله الله مستنيك عزيز الجلال. كما حكينا على بليغ حمدي وعلى نجاحات بليغ حمدي واحدة أخرى من أجمل أغانيه وروائعه اللي ولا كانت سبب ربما في أنه الناس تعرف عزيز الجبال جلال لأنه من أجمل أغانيها وأكثرها انتشارا. أحنا مش نواصل معكم مع الأغاني مش نرجعوا الزمن توا مش نرجعوا بالقديم بالقديم مش نرجعوا بالتوالي مش نرجعوا عام 38 مش برش 1938 تو منير واش ما عندهش برشا الحكاية قديش 88 ولا أحسبها منير أعطانا الحساب بالضبط. دونك 88 عام التالي غنى محمد عبد الوهاب غنية من تأليف محمد أبو الوفاء في مقام الرست. غنية هذه معروفة راهي والله مشهورة عندما يأتي المساء تعرف الغنية أكيد أغنية معروفة برشا وجميلة ياسر باش نسمعوها بصوت فنان صابر الرباعي. باش نواصل معكم مع ريبريز ما تبدلوش الموجة تبقوا معنا سهرين نرجع لكم بعد موجز أخبار التسعة ومازلنا نستمتع بالروائع الخالدة.

0: على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: جوهر اف ام،
2: الدنيا وما فيها.
3: جوهر اف ام،
4: جوهر اف ام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في ختام ملاحظته ليوم التصويت على صحب الوكالة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس وملخانجا بمعتمدية مغزى من ولاية توزر اليوم، أفاد بأن نسبة إقبال الناخبين بلغت حوالي 21%. والمرصد يوضح في بلاغ له أن عملية التصويت جرت بمركزي الاقتراع، المدرسة الابتدائية سندس وملخانجا وخيمة العشاش، وقد تم غلق مركزي الاقتراع في التوقيت المحدد، مضيفا أن نسق إقبال الناخبين تزايد خلال الفترة المسائية، لافتا إلى أن عدد الناخبين المسجلين المعنيين بالتصويت بلغ 512 ناخبا، بينهم 486 مسجلا بالمدرسة الابتدائية سندس وملخانجا و26 مسجلا بخيمة العشاش. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا أعلن تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر اليوم في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. واعتمدت الجمعيات بالإجماع أعلن تونس الذي يمثل الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية لمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال 6 محاور ذات أولوية. دوليا، إيران تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال بالمنطقة. وبحسب إحصائيات رسمية حديثة، وصل نحو 14,000 شخص إلى جزيرة كريتا اليونانية قادمين من شرق ليبيا منذ بداية العام الحالي بعد مغادرتهم طبرق على متن قوارب، مقارنة ب 7,300 شخص وصلوا خلال النصف الأول من عام 25 و2000. وفي ختام هذه الأطلالة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الشرقية الوسط والجنوب مع سحب عابرة ببقية الجهات. درجة الحرارة ليلا تتراوح عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل والشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: على بوت بوتل دجاهر اف ام 73 24 3000.
1: بيست بيست
2: حسنا ان شاء الله. انا واحد من الناس شوف في ستارات خاصة الستارة قطب برقبة فما نقص كبير للعوان. انا كمواطن شوف الفرامية والله تعبين والله حرام. الطبقة كتكيس، المنظفين كتكيس، العساسة كتكيس، اللي يخرج البطاقات ما يعودوش يا لخي ما يدخلوش العوان.
3: طيب ما عادش خنطر للرجالات الزيقوات كل مبوشين باركين بتاع مارينا البراني كل يوم يوم مش عارف ان فين حملت النظافة العملاء فين جهر الرجالات مثلا مش كداش كيران توريست تتعدى مغادي السواح تتعدى مغادي وشي كل مبوشين باركين مقابل مارينا وكل يا ليهك برب يا ليهك أنا جد بلدي مش قادر مع الله خدمتك الله يلا يهدي والله وخصوم بالله لا يهدي والله سوسة مسيكنا والله.
4: توا مازلنا نوصيو في المعلمين وعلمات تختو باش يسايسوا كل صغيرات وما يطلبوش منهم ادوات ما يقدروش عليها والا صعيب اقتنائها على الاقل في السابيع الاولاني. حتى حاول نسمعوا المعلمه يكمل علينا يكمل على التعليم بها ترد التلميذه في السنه الاولى على خاطر باش كتاب واحده اخرى بعد التلميذ شوف ما تجيبش ادواتك الكل غدوه في داركم تحب ربي راك تتنصح على راسه على شعره تتمسن له وتقول عزيزي مثال مازلنا كي بدينا احنا تبع توا مع صاحبك في كتاب صاحبك حتى يجي كتابك انت على شر زاد عشودي اقعد لي عاقل وانتبه.
5: في كياس جديد ما بين بوحسينة وسهل الأربع سبعة كلاب حشاكم تبقوني راجع كبير على موبيلات الله أعلم روح بالخدمة ولا ماشي يخدم فهمتني ولا يتبعوا فيه يتبعوا فيه اللي يطيحوا فهمتني ولا وحفز ومعنتها وقعدتوا عليها بالله يشوفونا حلة كلاب وكجماعة ولا ميجوا هزوا كلابكم ولا أخويا فهمتني ولا أسكتوا معاش دخلوا في الطلطوات خاطر ما غماش حتى حل ما غماش حتى الوضعية هذه فهمتني ولا وكل مرة تصير كارثة وكل مرة تصير حكاية بجرتها كلاب السايبة وما نش عارف وين ماشيين نحن والله لاني عارف.
6: أنا عندي مشكلة في ريحية، منطقة في ريحية تابع سليانة الجنوبية مغلقة من مارس. كان فيها مسلك فلاحي، جاء مواطن سكروا معناها قال معناها في أرضي. التجأنا للوكالة العقارية، التجأنا للإدارات، ما لقيناش حتى حل، بالرغم المسالك موجودة ومهيئة بالرسم العقاري. المنطقة دي مشهورة بالزيتين، فيها آلاف أجار زيتين تضررت من الإشكال هذا، ما لقيناش حتى حل. لا نجموا نخدموا أراضينا، لا نجموا نتنقلوا إلى أراضينا. المنطقة مغلقة، هذه المشكلة نتاعنا. كل إدارة تقول احنا خاتين، شوفوا لنا حل، نحبوا نخدموا بلادنا، نحبوا نخدموا الفلاح في سيبيانا.
7: بربي أني مواطنة من حمام سوسة، بربلدي يقرا في مدرسة واد غنيم متخلفين ذهنيا، يا أخي توا بربي توا يعديوا لهم العام ديما كالعادة، ما كان حاجة، الفلوس ياخذوا فيهم، الأوراق ياخذوا فيهم، وفي الآخر قراوا ثلاثة أيام، ولدي مشي ثلاثة أيام، وفي الآخر قالوا لهم ما فماش كا، بربي يعملوا لهم حل، الله يخليكم، الطفل قالق في الدار.
8: على إنه بالك حبيت نسأل على القانون تاع البنوك الكونفران بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ولا اللي هو يقعد أكثر من 3 شهور ما يخدمش اسكو البنك اوبليغاتوار تسكره وكهو بأخف الأضرار ولا تخليه عام وعامين محلول وبعد تالي تكلمك تقول لك عندك مليون ولا عندك مزوز ملايين سألوه إيش خلط ما كانش فيه ونعقلولك بلا يوضحونا البرنامج هذا كيفاش بالضبط نرى أوتوماتيك مو يتسكر البنك ما عندهاش الحق ولا اوبليجي عليك بعد عام تمشي تخلص ومع العلم إنه مخدمش عنده عام ولا أكثر مخدمش.

0: نعطيك المجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: توا تسمع دندن مع سفيان الخشين على جوهر اف ام.
3: على جوهر اف ام
1: دندن.

فات المعاد رائعة من روائع بلي حمدي وكوكب الشرق أم كلثوم، سمعناها بصوت فنانتنا التونسية آية دغنوج، نوجه لها تحية كبيرة برشا. الصوت المتميز والمتمكن آية أبدعت في أدائها للأغنية. وزنا مش نواصل معاكم ونسمع الأغاني والروائع الخالدة، ونسمع الأصوات الجميلة والأغاني الجميلة خاصة لربريز المزيانين. تو باش نقترح عليكم غناية تلحنت 69 70، قولوا احنا 70. الغنية ذي غنيتها كوكب الشرق أم كلثوم عديد المرات في قصر النيل، في الإسكندرية، في مسرح بعلبك. والغنية بيدها انتشرت وتغنيت في عديد المسارح بأصوات فنانين أخرين. غنية كلها أحساس من ألحان محمد الموجي وتأليف عبد الوهاب محمد. يذكر أنه الموجي وهو عام 69 يقدم في الأغنية لأم كلثوم، وصل للمقطع الأخراني هو يكمل ويدخل له عاود، ويكمل ويدخل عاود عاود مرة اثنين ثلاثة أربعة تقريبا 14 مرة وهو يعاود لها في المقطع في الأخر. معناها كل يخاف أغزر لها قال لها كان خلاص، كان ما عجبكش المقطع نغير اللحن، معناها نبدلوه. قلت له بنفرت حلاوة المقطع هذي نقول لك عاود، مش على خطر ما عجبنيش. معناها قمة إبداع محمد الموجي في التلحين. وبالحق راه محمد الموجي فنان كبير كبير برشا، وكي نذكروا بعض من أعماله برك معناها نعرفوا اللي هو فنان كبير واللي قائمة أعماله كبيرة برشا. مع أم كلثوم مثلا للصبر حدود عام 63، اسأل روحك عام 70، حانت الأقدار، بخلاف الأغاني الوطنية اللي أعطاهم لها، لعبد الحليم سبقني يا قلبي، ليه تشغل بالك، حبك نار، أحبك، صفيني مرة، يا موعدني بكرة، رسالة من تحت الماء وما أدراك، قارئة الفنجان وما أدراك، جبار. وكالتوزيع الموسيقي واللحن العظيم لأغنية جبار حسيلو ديشي دوفر، معناها موسيقار كبير برشا. ومثلا لفايزة أحمد أنا قلبي لك ميال، يا أمر على الباب، بيت العز، برشا برشا غنيات. يعني موسيقار كبير برشا. على كل حال محمد الموجي موش بشوية ولا بطريف كما قولوها، من أروع الملحنين ومن أكثر الملحنين اللي معناها أغانيه ترتقي لمستوى الإبداع العظيم. خليني أقول اسأل روحك بصوت الفنانة المصرية مي فاروق.

الله الله سونيا مبارك اللؤلؤة من أجمل ما قدمت الفنانة الكبيرة سونيا مبارك. يظل ياك نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية منير. عملنا جولة مزيانة على مدى تقريبا 3 ساعات، من 7 بدينا حتى 10 باش نستمتعوا، واستمتعنا بروائع خالدة بموسيقى وأغاني لكبار الموسيقيين والفنانين. سمعنا لبليغ، سمعنا لعبد الوهاب، سمعنا للموجي، سمعنا للصنباتي وغيرهم من الملحنين الكبار اللي استمتعنا بأغانيهم. الليلة باش نفاو مع سيد مكاوي وأصالة نصري. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد إيه. ديديكاس من كامل الفريق بتاع جوهرة فهم اللي سهر معكم اليوم، وأمن لكم الحلقة مباشرة. منير إسماعيل كان في خرج الحصة، وسفيان الخشين من قدام الميكرو. إلى اللقاء إن شاء الله قبل الأسبوع القادم في رحلة فنية وموسيقية طربية أخرى. من لكم الوقت نقول لكم ردوا بالكم على أرواحكم، وإلى اللقاء.

0: ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول والعنك ما تحبر تشكر ولا تنقل عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة فتك

0: 74 23 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن يوم غد الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتواجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطية الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. وبيّنت الإدارة العامة للجباية أن تاريخ 28 سبتمبر 2020 يقصد به الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح وليس اليوم الوحيد لإنجاز هذه المعاملة. المفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات لخفض استهلاك الغاز والكهرباء في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار في ظل تراجع الإمدادات العالمية وتقلب أسواق الطاقة. وقال المفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والإسكان في رسالة وجهها إلى وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بتاريخ 25 سبتمبر، قال إن خفض الطلب يمكن أن يكون أداة فعالة للحد من الأسعار في ظل محدودية الإمدادات العالمية وتقلباتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع بعد يوم من رفضه مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية. في المقابل طهران تؤكد تمسكها بشروطها واستمرارها في انتظار رد رسمي عبر الوسطاء. وقال القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران لن تقبل وضعا تكون فيه غير قادرة على التجارة بينما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، لجأ الألاف من سكان بانكوك اليوم إلى مراكز إيواء بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام إلى إغراق مساكن العاصمة التايلاندية وأسواقها وطرقها بفعل ارتفاع مستوى المياه، وتم إجلاء نحو 4900 شخص. أودعوا مراكز إيواء فيما طالت أثار الفيضانات نحو 52000 أسرة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الكارثة في أنحاء العاصمة التايلاندية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: بيرعايه
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك جوهر سبور
5: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور منتخبنا الوطني يواجه غدوه نظير البوتسواني انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي براتس في اطار الجوله الثانيه من تصفيات كان 2027 مقابله لزفرها الحكم التنزاني علي احمد اراجيغا منتخبنا اللي تعادل في الجوله الاولى مع اوغندا هدف مقابل هدف بوتسوانا اللي تعادلت مع ليبيا هدفين مقابل هدفين ترتيب الاربع منتخبات عندهم نقطه وحيده بوتسوانا اوغندا ليبيا وتونس ونذكر يترشح منتخب اكاهاو مع أوغندا اللي هي من البلدان المنظمة للكان صحبة كينيا وتنزانيا وأوغندا نقاطها يتحسبوا في المجموعة بالنسبة لمنتخبنا باش يلعب لقاء غدوة بالقميص الأحمر بوتسوانا بالأزرق التكيات موجودة في جيشيات استاد المنزه غدوة من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية الأسعار 5 دينارات بالنسبة للبيلوز 10,000 بالنسبة للونسانت سوبيريور 15 دينار بالنسبة للونسانت انفيريور و30 دينار بالنسبة لتروبين سنترال إن شاء الله منتخبنا يقدم وجه مرضي في المقابلة هذه على عكس المقابلة الأولى اللي الأداء في الحقيقة كان دون المأمول ونقطة تعادل على أرضية ميداننا قدام جماهيرنا وحتى تقريبا حتى من الكواليس انه الجماهير كانت منقسمه في المقابله الاولى ان شاء الله الجمهور يكون وراء دربو تونس في مباراه غدوه اللي كما قلت باش تكون انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي براتس من المنتخب الأول إلى منتخبنا الأولمبي بقيادة أنيس بوجلبان يواصل تحضيراته في مدينة سوسة يلعب نهار الثلاثاء 7 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة ضد منتخب البنين في تصفيات الكان والحضور بالنسبة للجماهير مطلوب إن شاء الله يكون عدد كبير بما أنه الحضور مجاني في المقابلة هذه اللي باش تلعب تحت الأضواء الكاشفة في الملعب الأولمبي بسوسة الرتور متاع المقابلة هذه باش يكون 5 أكتوبر 4 متاع العشية في العاصمة التوغولية لومية منتخب أقل من 20 سنة بقية المدرب نبيل طرابلسي تعادل مع نظيره المغربي في الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال أفريقيا اللي تتلعب في مصر والمؤهلة لكوب دافريك غانا هذا بعد تعادل مع الجزائر في الجولة الأولى هدف مقابل هدف الجزائر اليوم ربحت ليبيا 3 أهداف مقابل هدف بالنسبة لمقابلة منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة القادمة باش تتلعب نهار الأربعاء ماضي ساعتين ضد المنتخب البلد المنظم اللي هو المنتخب المصري نذكر بالترتيب الجزائر الأولى عندها 4 نقاط مصر الثانية عندها 3 نقاط منقوصة من مقابلة تونس الثالثة 2 نقاط المغرب الرابعة نقطة واحدة منقوصة من مقابلة وليبيا في المركز الأخير بصفر من النقاط ونذكر أنه الأول والثاني هما اللي يترشحوا إلى كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة النادي الافريقي فاز وديا يعني اليوم في البارك على نجم الفحص هدف مقابل صفر الهدف الوحيد في المقابله سجله هيكل الشيخاوي في الدقيقه 48 هذا بعد الفوز في المقابله الوديه الاولى اللي كان ضد جرومبيليا الرياضيه في جرومبيليا بنتيجه هدفين مقابل هدف الرابطة الثانية اليوم كان الموعد مع مقابلة المجموعة الثانية من الجولة الافتتاحية في ملعب حمد العواني الشبيبة القيروانية فازت على جندوبة الرياضية بنتيجة هدف مقابل صفر بقية النتائج جمعية أريانا تعادلت مع الملعب الجيرسي هدف مقابل هدف أولمبيك الكاف تعادل مع قصور السيف صفر مقابل صفر سبورتينج المكنين خسر مع أهلي الرديف 3 أهداف مقابل صفر قوف القفصة خسر مع مستقبل القسرين هدفين مقابل هدف أولمبيك مدنين خسر مع القلعة الرياضية هدفين مقابل هدف وأمل بوشمة فريق النادي القربي بنتيجة هدف مقابل صفر في الباسكيت مقابلة روتار من الجولة الأولى ذهب كانت تلعبت اليوم النادي الرياضي بحمام سوسة خسر قدام الدالية الرياضية بجرومبيليا بنتيجة 61 مقابل 73 في دورة بولونيا الدولية للتايكواندو وزن أقل من 68 كيلوغرام نقولوا برافو لبطلنا البطل الأولمبي والعالمي خليل الجندوبي الفوز والتتويج بالميدالية الذهبية بعد ما ربح في النهائي الإسباني كالا جوان بجولتين مقابل صفر وأيضا برافو للبطل العالمي والأولمبي فراس القطوسي في بعد الفوز في النهائي قدام المصري أدهم الشيخ جولتين مقابل صفر كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم قدم لكم منيس الذوادي نشرة الرياضية وآخر الأخبار موجود على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام لكم زينة الناس الكل في الأمان
4: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور avec l'équipe sport
1: الدنيا
6: جوهرة FM.

اسمع ومتى العشرة واحدش دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موضوع جديد كما عودناكم في اكسجين ديما في طرح المواضيع الاجتماعية النفسية والجنسية، وهدفنا الانارة وليس الاثارة. نواصلوا في المواضيع كما تعرفوا كل احد لقيت هذا سويتين من زمان تكون مخصصة للنقاش. نرحبوا بالناس كل اللي معنا.

0: كيفاش تعاود تبني العلاقة من جديد. الخيانة يسامحوا عليها ولا ما يسامحوش، وإذا سمحت كيفاش تعاود تعطي أمل جديد للعلاقة الزوجية. هذا كل باش تعرفوه معنا اليوم في أكسجين مع أهل الاختصاص. سعيد جدا باش تكون معنا الدكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج بسيكوثيرابوت بسيكاناليست ماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي. زادة أهلا وسهلا دكتورة، مرحبا.
1: مرحبا يا غازي، ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
0: دكتور أسامة العجمي فرحان زادة باش يكون معنا، مختص في الطب النفسي، مؤثر زادة في العلاج السلوكي المعرفي، ومختص في الطب الجنسي. أهلا وسهلا دكتور أسامة، مرحبا زادة.
2: أهلا وسهلا غازي، أهلا وسهلا مستمعين جوهر
0: اف ام. شحوالك؟ الحمد لله. تحية لكيب الكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، منير اسماعيل في الإخراج. كما قلنا موضوع مهم الليلة، موضوع الخيانة الزوجية، أسبابها وتأثيراتها، وكيفاش تعاود تبني العلاقة. نبدأ مع شيرين خاينين. يا لطيف، يلا تتصويت.

0: مجد في أكسجين جدول كما تحينا سلكل كما قلنا موضوعنا اليوم الخيانة الزوجية أسبابها وتأثيراتها وإذا نجموا نصلحوا العلاقة بعد ما تصير هذا كل باش نحكي عليها ما خلينا ساعة ناخذ مفهوم الخيانة الزوجية علم النفس كيفاش يعرف الخيانة الزوجية نبدأ معك دكتورة هودة صغير ومن بعد نمشي مع دكتور أسامة
1: وين تبدأ الخيانة الزوجية نحن نحكي على خيانة ما هيش سامبلمون جنسية تنجم تكون عاطفية تنجم تكون ميساجية تنجم تكون علاقة

0: فيرتوال تنجم تكون كذبه كل كوبل عنده تفسير تاع الخيانه
1: باهي
0: بارابور للقواعد بتاعهم وقت لي قروا في وقت من الاوقات يجمعوا حياتهم ويقدموا في الكوبل بتاعهم
1: باهي
0: الخيانة تنجم تكون عبد معطى عنده علاقة عاطفية مع شخص ويفسخ المساجات مثلا أي حاجة اللي خارجة إطار معطى المفاهمة من اللول هذاك علاش معطى القواعد من اللول يزم تكون صحاح في الكوبل راو أنا هذي وهذي وهذي نعتبرها خيانة اي دونك معناتها العبد الوقت هذاك يتحمل مسؤوليته وقت اللي تصير أخطاء كان ما تحطتش ايبا يلزم نوضحوها راهو في اكثر في اغلب الحالات معناتها تتحط النقط على الحروف ما فهميش كوبلي اللي هو يقدم ما غير ما يحكيوا على الحاجات اللي هي تنجم تكون خطر للعلاقه بتاعهم والكوبل بتاعهم
1: بس يعطيك صحة دكتورة هدى دكتور أسامة تفضل
2: يعطيك صحة هدى ولهنا كي نقولوا خيانة زوجية أول حاجة تجي في مخ الإنسان اللي هو شخص متجوز وعنده علاقة جنسية مع شخص آخر أما في الحقيقة مفهوم الخيانة أوسع من هكا كما قلت أنت هدى الخيانة تنجم تكون خرق الاتفاق أو ثقة موجودة داخل العلاقة اش معناها يعني فما حاجة ما بين الكوبل يعتبروا أنها حصرية ما بينتهم وإذا واحد منهم يعملها في السر مع شخص آخر الطرف الثاني نجم يعتبرها خيانة وهنا نلقاو نقطة مهمة الخيانة مش مربوطة بالفعل وحده أما زيدا مربوطة بالسر وبالثقة وبالاتفاق الموجود بين الزوجين خاطر نفس التصرف زوجين ينجموا يشوفوه بطريقة مختلفة حسب طبيعة العلاقة والحدود اللي حطوها من بينتهم أول حاجة لازمنا نعرفوها اللي الخيانة راه مش مربوطة بالعلاقة الجنسية العلاقة الجنسية هي شكل واضح من أشكال الخيانة أما مش الشكل الوحيد مثلا إنسان يبدأ على ما على علاقة مع شخص آخر ما فماش علاقة جنسية أما فما مساجات فما دي ديسكسيون فما كلام عاطفي فما اهتمام لقاءات مخفية وبالنسبة لبعض الأجوال هذا لكوبل هذا بحد ذاته يعتبر خيانة يعني هنا السؤال مش ديما هل صارت علاقة جنسية ولا لا سؤال ينجم هل صار شيء في السر ونعرفوا أنه لو نقوله للشريك متاعي باش يعتبروا تجاوز للحدود متاع علاقتنا وندخلوا كما قالت الكونسيبت اللي حكيت عليه هدى اللي هي الخيانة العاطفية دونك خيانة عاطفية نجم تبدأ بحاجات بسيطة برشا شخص تعرف على شكون في الخدمة ولا في مواقع الاتصال الاجتماعي ولا في المحيط الاجتماعي في البداية تبدأ بحديث عادي بعدك تولي رسائل بعدك تولي مشاركة لتفاصيل شخصية بعدك نولي نبحث على الاهتمام وننتظر الرسائل وإخفاء العلاقة على الشريك مع الوقت الشخص الآخر ينجم يولي هو الشخص اللي نحكي له على مشاكلنا فرغ له مشاعرنا نستنى رأيه واهتماماته وهذا الإشكال هذا الإشكال مش في وجود صديق أو صديقة في حد ذاته الإشكال يبدأ وقت العلاقة تولي سرية وعاطفية وعندها مكانة تتعارض مع حدود المتفق عليها داخل العلاقة كما قالت هدى زيدا ما فماش دي كريتير انترناسيونال للخيانة ولا دونك فماش قائمة معناها دي كريتير عالميين مش نقولوا هذا خيانة ولا مش خيانة خاطر تختلف من كوبل لكوبل ودولة تري اللي هي كما قلت خدين نحطوا الحروف النقاط على الحروف اللي مش نبداو احنا في شك ريلاسيون تبداين ريلاسيون سين مهم برشا ان الزوجين يحكيوا فيه الموضوع هذايا ويحكيوا على الحدود نتاع علاقتهم مش معناها معناها يحكيوا على شنو هو المقبول شنو هو مش مقبول شنو هو نعتبره سر وشنو هو ينجم يجرح الشخص الاخر كان يعملوا البارتنير نتاعو دونك خاطر احيانا المشكله ما تبداش وقت الخيانه تصير المشكله تبدا قبل وقت الزوجين ما يكونوش واضحين مع بعضهم شنو هو معناه الوفاء بالنسبه ليهم
1: هو فما شكون يصنف الخيانة من خيانة معنوية وخيانة مادية يقولك صار الفعل الجنسي ولا لا مثلا هنا توا ممكن القانون يعاقب على الخيانة الجنسية يعني الخيانة الزوجية كذا صارت العملية الجنسية ممكن توا فما هيك الخيانة الإلكترونية نجم نقولوا في مرحلة متقدمة إذا يكون فما تبادل رسائل حميمية ولا
0: ليه فما معناتها بون انا مانيشني موش اختصاصي القانون لكن معناتها صحيح اللي يعاقب زيد القانون على رسالات على ميساجات على حاجات اللي هي تصير معناتها بطريقه فيرتوال دونك القانون زيد معناتها ولا يعاقب على الحاجات هذه زيد ودو توت فاسون اجا نقول لك يا غازي ماهيش حكايه قانون حكايه معناتها انت والكونتراتو اللي موجود ما بينك وبين الشخص اللي معناتها عامل مع حياتك ومعارس بيه معناتها.
2: واضح. دونك غازي توضيح راهو هنا نحكيو على تدرج في الخيانه، معناها كيما قلت لك من الاول يبدا ينجم يبدا بار دي ميساج بار معناها كيت داتونسيون وبعليك نوصلوا للعلاقه الجنسيه. اما هذا كل نحب نحطوه في اطار الخيانه. معناها انت حابه تقسمها جسديه ولا عاطفيه، مي تقعد كلها خيانه. معناها كلك سوا بالنسبه لينا احنا خيانه. خاطر تختلف من كل منظور وكل شخص واخر.
0: ما دام حاجه تقلق البارتنير بتاعك وهو يشوفها خيانه، ايبا الوقت هذاك معناتها بالطبيعه يزم يبدا فما افعال، معناتها مش جوست شكوك. أمي لكن معناتها مادام بارتنير تقلق و سافا دير كو ما يلزمهاش تصير الحكايه.
1: باهي نمشيو للاسباب.
0: شوف
1: شنو اللي يخلي يعني طرف من الطرفين ولا زوج ولا زوجه يخون.
0: باش نحكيو على الاسباب لكن ماهيش اعذار. فما اسباب، فما عباد تقول لك معناتها الكوبل بتاعي ما عادش ماشي، ما عادش رضيني عاطفيا، فما عباد تقول لك معناتها فما امونك سيكسويل، فما عباد تقول لك حاجتي باش نشوف كان مازلت نعجب العباد اللي دايره بيا، فما عباد تلوج على حاجه ممنوعه وتحب على حكايات سريه وتحب معناتها تقعد تخلي الاسباس اللي هو كان موجود وقت اللي كانوا ما همش انجاجي. فما عباد اللي هي معناتها زاده تنجم تستعمل الخيانه عقاب انتقام، وجعتني دونك انا ومش لاقي راحتي معاك دونك باش نمشي نشوف عبد اخر. فما عباد زاده تهرب من المسؤوليات بتاعها، وفما زاده بالطبيعه عباد اللي هي ماهيش داخله في العلاقه بتاعهم ما مونك دونجاجمون. لكن هذا الكل كما قلت معناتها ينجموا يكونوا اسباب لكن ما همش اعذار، على خاطر خلف الخيانه تنجم تحكي، تنجم تفارق العبد، تنجم تمشي لأهل الاختصاص معناتها كان عندك مشكلة، تنجم تحكي مع عبادي اللي هي باش تنصحك، مش بضرورة على خاطر موجودين الأسباب هذن يلزمك معناتها تكون عبد خاين وتخون. سورتو خاطر قبل ما تخون الآخر وقت اللي عبد يخون، يخون الكلمة اللي عطاها، يخون البروجي اللي عنده مع الشخص الآخر.
1: يعطيك صحة. نمشي معك
2: اسامه زاد. يعطيك الصحه هدي، وكما قلت انت نعاود ونقولوها احنا هنا الهدف نتاعنا مش فسر الاسباب، مش معناها قاعدين نبرروا في الخيانه. دونك في الحقيقه ما فماش سبب واحد ينجم يفسر خيانه عند الناس. احنا نحاولوا نقسموها، فما خيانه تكون مربوطه بمشاكل داخل العلاقه. اش معناها؟ معناها فما نقص تواصل، فما بعد البعد العاطفي ولا مشاكل جنسيه، صراعات متكرره، فما احساس بعدم التقدير والاهتمام، دونك هذه سان بروبليم دو كوبل. فما احيانا المشاكل تكون معناها خارج الكوبل، اش معناها لهنيك؟
1: يعني مشاكل داخليه ولا خارجيه؟
2: يعطيك الصحه، معناها فما تكون فما عبيد تلجا اللي نسميوه احنا بالهروب النفسي، اش معناها؟ فما كيبدا شخص عوامل مرتبطه بالشخص، يبدا مثلا يلوج على الحاجه الكبيره للتقدير والاهتمام، يلوج على الاعجاب، عنده صعوبه في الالتزام، عنده مشاكل في الاندفاعيه والامبلسيفيتي، حاجه ولا حاجه باش يحس روحه انه مرغوب ومهم بالنسبه للشخص الاخر، معناها اللي شيرش لو سونتيمون دو فاليداسيون ولا يحب هكا يعيش لحظات. ودونك هذه يخلي الانسان اللي هو نوع من الهروب النفسي. دونك المشكله في العلاقه ما تنجمش تبرر الخيانه. نجمو نفهمو، نجمو نفهمو انسان يقول كنت نحس روحي وحدي، ما كنتش نلقى اهتمام، علاقتنا ولات بارده، ما عادش نحكيو. هذا ينجم يكون عوامل ساهمت في تدهور العلاقه. اما هذا ما يعنيش ان الخيانه كانت الحل الوحيد ولا الطرف الاخر يتحمل مسؤوليه قرار الخيانه. خاطر حتى في العلاقه فيها مشاكل الانسان عنده خيارات اخرى كما قلت هدي، سواء اما يقعدوا يحكيوا ويحاولوا يفضوا المشاكل نتاعهم، سواء يلتجؤوا المختص في العلاج الزوجي والعلاج النفسي، سواء يحطوا حدود ولا ينهي العلاقه.
1: كريم
2: دونك المشكله في العلاقه تفسر جزء من السياق، اما ما تلغيش مسؤوليه القرار نتاع الخيانه. دونك لينا الهدف نتاعنا نفهموا الاسباب، مانيش مش قاعدين نبرروا ولا قاعدين نبعدوا المسؤوليه على القرار الخيانه.
1: باهي هذا بالنسبة للأسباب وصنفتوهم أنتم معناها بين الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية، لكن مش من نقولوا احنا مش نمشي للحلول ومش نبرر الأسباب، لكن يعني فما حتى العامل النفسي هنا مهم برشا، مش عبارة يفسر علاش صارت الخيانة هكا ولا
2: وي.
1: لكن كان زيدوا نتعمقوا فيها النقطة هذه، كيفاش العامل النفسي ينجم يعطي نقولوا احنا ثنية للخيانة.
2: كما قلت لك غازي، فما برشا عوامل مربوطة بالشخص بحد ذاته، معناها بالتكوين نتاعو، بالفونكسيونمون نتاعو، بالشخصية نتاعو. كتلقاه هو شخصية اندفاعية، كتلقاه يلوج على الاهتمام والتقدير، كتلقى فما اون كيت داتونسيون اي دادميراسيون، معناها فما بحث مستمر على الاعجاب وديما يحس روحه يحب يحس روحه مهم ومرغوب وكل شيء. هذه بعض العوامل الشخصية اللي تخلي العبد عرضة أكثر من الشخص اون دور دو سون كوبل. دونك هذه هي الكونسيبت اللي لازم نفهموها.
0: فما زيد معناتها ساعات دي ريبرودكسيون دو شيما، وزيد معناتها لازم نكونوا واضحين، فما زيد نوع من تبارة بركة هذيك هي معناتها. وفي الشرع يقول لك أربع نساء، والراجل ما ينجمش يشد روحه، والراجل ماهوش كيما المرأة، وإكسيتيرا إكسيتيرا. الحديث هذا الكل يخلي عبد معناتها يبسطها الحكاية، ما يسالش سي با غراف، معناتها ماهيش حاجة كبيرة، ويقول لك النزوة وتتعدى وكل شيء. دونك هذا الكل زيدا ينجم يأثر على الشخص وقت يشوف برشا عباد اللي دايرة بيه معناتها، ولت حاجة معناتها تخيب اناليزي في سيغتان ميليو، معناتها ما يسالش كيفاش ما عندك صحابتك كومون سا سفي معناتها. دونك زيدا هذا ينجم يأثر على نفسية الشخص ويقول لك باينة فينالمون كيفي كيف غيري.
2: دونك بلي فما نقطة يعطيك الصحة هودي، لازمنا نفسروا لهنا الخيانة نحكيو عليها سا كونسيرن لو دو سيكس، معناها كيما تنجم مرأة تخون راجلها كيما ينجم راجل يخون مرته. ورو إحصائيا ما فماش بعد معناها إحصائي كبير ما بين لو دو بورسيون، معناها تقريبا فما حكاية 11% من الرجال اللي قاعد نجموا يخونوا نساهم اللي يخانوا معناها واعترفوا، وفما 7 ولا 9% من النساء.
1: يعني الارقام مش بعيدة،
2: الارقام ماهيش بعيدة. دونك لهنا ستام بروبليم كي كونسيرن لو كوبل اون جينيرال. دونك هودي
0: الارقام في تونس أسامة،
2: الارقام في ما عندناش في تونس دي معناها جوست دي زيشونتيون، مي اني عطيتكم ايتود سويس اللي تخذيت على 60,000 كوبل
0: سويس. مي نحن نعرفوا مي جو سوي داكور مع اللي ماهيش مع تاع الرجال ولا النساء، لكن المجتمع بتاعنا كيما حكينا في الاوف يسامح اكثر الرجال كن النساء.
2: يعطيك صح، وهذه اللي نسميوها العوامل الاجتماعيه اللي تخليها أكثر متاحة كما نقولوا، معناها كيرا اللي شكون في العائلة صارت له الوضعية هذه وبعليك تعديوها وما كبرتش برشا، ما تعديش مثلا الطلاق ولا المسألة قانونية ولا حاجة، تخليها الفاسيليتي بالنسبة لي بيان سور. دونك هيك الوي.
1: بالنسبة للعوامل الخارجية، احنا حكينا على العامل النفسي، لكن عوامل الخارجية نجم تأثر. حكيتوا على مؤسسة الزواج في حد ذاتها في تونس، أنا أحكيه على الأقل في مجتمعنا، مؤسسة اللي نجم نقوله مؤسسة قوية وإلا بالعكس العرس في تونس مالوغوزمون ضعيف. نشوفه في نسب طلاق كبيرة، نشوفه في دي كوبل ما يحبوش يطلقوا، في نقولوا احنا مثلا في طلاق عاطفي سيباراسيون دو كور، هذا الكل معناه النجم يوصل للخيانة الزوجية ولا
0: بطبيعي نجم يوصر. لكن معناتها علاش نسبة الطلاق كبيرة؟ على خاطر العبيد عايشة معناتها وقت اللي يبدأوا مع تقبل العرس يعيشوا في نوع من الحلمة، من نوع من البروجيكسيون بوزيتيف، ويشوفوا العرس اللي هو باش يكون الحاجة اللي هي باش تجي تكمل الشخص هذاك. ولكن بعد وقت اللي يعرسوا يفيقوا اللي الشخص بان سي جوست اون بيرسون، معناتها اللي هي زادة عندها ظروف، عندها الحاجات اللي تقلق، عندها الحاجات اللي يزم تحسنها في روحها. اي دونك العبد معناتها يلقى روحه مش قاعد يعيش الحلمة اللي هو كان يتمنى فيها، وهذه معناتها وقت وقت كان لي كوبل قبل ما يعرسوا يعملوا قاعدة صحيحة يشوفوا شنية القواعد بتاعهم شنية الحاجات ينجموا يتفاهموا فيها يتوافقوا على الطريقة اللي هم بش يعيشوا بها وبش يعيشوا فيها بعد العرس تخي سيغتان موي اللي نسبة الطلاق تقل.
1: ها باش نعطيكم بعض الأرقام ملا فما يعني دراسات اتعملت وعلى مستوى عالمي هنا الخيانة الزوجية موجودة في المجتمعات البشرية الكل لكن فما استطلاعات وفما زادة دراسات فما مفاجآت هنا دراسة موسعة مشتركة عملتها بوابات إلكترونية منها World Population Review ونقلت نتائجها مجلة البيلد الألمانية 68% من الأشخاص في ألمانيا كانوا غير مخلصين لشركائهم مرة واحدة في ألمانيا بالنسبة لنتائج الدراسة دي أنه فما على بلد تفوق على الألمان في نسب الخيانة 71% من الأمريكان عملوا علاقة جنسية على الأقل مرة واحدة خلال حياتهم الزوجية ويخليهم هما في المركز الأول والثالث نلقاو البريطانيين 66% بقيت البلدان على حسب الترتيب تايلاندا برازيل فرنسا روسيا اليابان رومانيا أستراليا تركيا والكندا يعني
0: فمش المجتمعات
1: العربية
2: ما فهمش
1: الدراسة
2: ثبت فيها الحكي
1: ظهرت أنه 44% من الرجال في العالم الكل يخونوا من أجل تجربة المزيد من الجنس والمغامرات المثيرة و40% من النساء يعني نأكد كلامك أنت وسامة وقت اللي قلت الأرقام قريبة لبعضها لكن جست على علاقة غرامية أخرى فيها مزيد من الاهتمام مزيد من الرغبة في الشعور اللي هما مرغوبات فيهم باستمرار يعني ما فماش النزوة نوعا ما اللي احنا نسميها النزوة ولا انه الرغبة في انه يجي في تجربة جنسية جديدة 25% من العلاقات تعتبر عابرة وتقعد اقل من اسبوع و 65% تقعد يعني الاشهر الستة الاولى و 10% كهو هي اللي تتحول العلاقات طويلة الامد هذا بالنسبة لبعض الأرقام فما أرقام أخرى ما نكتفيه بالقدر هذا خطر مثلا حتى اللي يقول لك 52.1% يعني بريسك 52% من الأشخاص يعترفوا بالخيانة هذه وبعد الاعتراف 54% ينفصلوا وفما ينفصلوا على البلاصة وفما 29% فاصل 9 بريسك 30% خذوا مدة ومن بعد انفصلوا وفما 15% من الشركاء اللي صارت بيناتهم الخيانة وكملوا مع بعضهم كما قلنا دي احصائية راهو عالمية معناها مش يعني في بلادنا ولا في المجتمعات العربية كهو معناها ما فماش مجتمعات عربية نتصور كان على مستوى العالم الكل تعليقكم
2: دونك تحب نرجع قبل الغازي نحكي على العوامل الخارجيه احنا بكري حكينا يعني هودي على العوامل الشخصيه والمشاكل داخل الزوجين فما زيد عوامل خارجيه واجتماعيه تنجم تزيد من فرصه الظهور برمي العوامل هذه هي سهوله تكوين العلاقات الجديده اش معناها معناها اليوم مواقع الاجتماع والابلكيشن سهلت برشا التعارف والتواصل السري علاقه كانت نجم تحتاج لقاءات متكرره نجم تبدا برسالات وتفاعل بسيط وتتطور تدريجيا دونك لهني فهم ان فاسيليتي دو كرياسيون دو ريلاسيون الحاجه الثانيه زيده اللي هي المعايير الاجتماعيه والثقافيه ان المجتمع يلعب دور مهم في تعريف شنو مقبول وشنو مرفوض دونك فما بيئات كما مثلا في المجتمعات العربيه تكون فيها مثلا تبسيط اكثر العلاقات خارج الزواج دونك تولي اكثر تعب معناها اكثر كيفاش نقولوها معناها المحيط الاجتماعي ينجم يطبع بعض السلوكات كيما عادي الناس الكل تعمل هكا مجرد علاقه ومتعني حتى شيء دونك التطبيع هذا ينجم يقلل الاحساس بخطوره تجاوز الحدود خليها كيما نقولوا احنا البناليزاسيون تاع الحكايه دونك ابار زيد الضغوطات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي هي المشاكل الماليه والبطاله وضغط العمل المشاكل العائليه او عدم الاستقرار الاجتماعي تنجم تزيد الضغط النفسي على العلاقه لكن بيان سور ما تفسرش وحدها الخيانه وما تبررهاش سنو فما دوتر فاكتور كيما بيئه العمل كيما السفر والمسافه بين الزوجين دونك اللي هما بعض اللي فاكتور اكسترن اللي يخليو بعض العوامل اللي هما وحدهم ما يفسروش ما يتنجم يكونوا يساهموا مش يوصلوا للخيانة الزوجية
1: هنا في بعض حتى المواقع يقول لك مثلا أنه تنجم تكون سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. أي نجم يكون سبب للخيانة الزوجية.
0: بتبيع على خاطر معناتها نحن نعرفوا اللي وفما ديزيتود دايوغ على الحكاية هذه وقت اللي دخل فيسبوك في الديار والعبيد معناتها يبداو قاعدين بحث بعضهم وينجموا معناتها يتعرفوا على عبيد جدد ويحكيوا وبطبيعة الحال زادا وراء إكران كل واحد ينجم يكون بطل العالم وينجم يكون شكون يحب إذن عبد يبدأ ناقص هكا شوية اهتمام ناقص شوية حنان ناقص شوية حاجة اللي هو ناقصها باش يمشي إلى وجع عليها في العلاقات الاجتماعية وفي الريزو سوسيو.
2: واللي هذه غازل نسميها ثقافة السرية والخصوصية الرقمية. احنا توا كيما نراو مثلا التليفون ولي زابليكاسيون ولي كونت تنجم تسهل اخفاء العلاقات. اش معناها؟ معناها التكنولوجيا اللي هنا ما تخلقش الخيانه اما لكنها تغير سهوله الوصول للفرصه وتسهل الخيانه. معناها تبدا كيما كل شيء بلي كود كل شيء بالفيس اي دي بتل سورت فما تسهيل هذه الثقافه السريه والخصوصيه تخليها الخيانه الزوجيه ولا خيانه العلاقات تولي اسهل برشا.
1: واضح به نعملوا ترتيح مع الموسيقى ومن بعد نرجع باش نزيدوا نحكيوا اكثر ونشوفوا حتى التاثيرات تاع الخيانه الزوجيه على الصحه النفسيه
0: على والصحه بحية.
1: الجنسيه على الضحيه بيان سور زاده اكيد نتصورش يمكن الخاين يبدا فرحان ولا حتى نشوفه يلا خلينا نمشيو مع وائل الكوري هربت الشكل
2: مدير ما سيتك

0: والكفوري ربة الشتوية، ورجعنا معكم 10:43 في أكسجين. موضوعنا اليوم الخيانة الزوجية بين الأسباب والتأثيرات، وكيفاش نعود ونبنى العلاقة من الأول جديد في حال صارت الخيانة. نمشي للتأثيرات اللي كما قلنا مش نحكي عليها من مرة، هذه تأثيرات على الضحية تحب تبدأ بها دكتورة؟
1: أي معناتها على العبد اللي هو تخان، معناتها مش منقولوش ضحية، بقى شوك غش وسورتو معناتها العبد يفقد الثقة في روحه في الـ في الـ في الآخر، وما عادش يحس بالأمان تجاه الشخص هذاك اللي هو نورمالمون يكون مصدر الأمان معناتها في حياته. دونك فما حاجة اللي هي تكسرت، اللي المخ بتاعنا يلوج ديما كيفاش معناتها باش ينجم يبني الاحساس بالهدوء والاحساس بالامان مع الشخص هذاك. دونك العبيد معناتها اللي هي تتخان باش تنجم تيح في البياج بتاع البحث، السيرفيلانس، ليبر فيجيلانس، اللي هم هذوم الكل معناتها حاجات اللي تاثر ياسر وطلع الكورتيزول ديما معناتها يحسوا اللي باش يلوجوا لي ديتاي، باش يلوجوا المعلومات علاش وكيفاش. وفما بالطبيعه يدخلوا بعد ينجموا يدخلوا زادا في المقارنه، المقارنه الجنسيه، المقارنه جسدية، وهذه حاجة معناتها اللي العبد يزم يرد باله. ولو ساعات معناتها عبد باش يخونك مش مع عبد أجمل ولا مستوى علمي أكثر، ساعات معناتها جوست تصير على خاطر العبد هذيك في وقت من الأوقات لقى شخص اللي معناتها ينجم يصير معاه الخيانة هذيك. ورسالة للعبيد الكل، سواء مرأة سواء راجل، اللي هما يدخلوا في علاقة مع عبد معارس، حط في بالك اللي أكثرية الوقت بشتوفة برشا قلق ليك انت وللعبد اللي سورتو معناتها اللي انت تخون معاه والعبد اللي دايرة بيك. وحط في بالك زادة اللي متنجمش تبني حياتك العاطفية على حزن حياة عاطفية عبد آخر.
2: يعطيك صحة هدي
0: دكتور رسام،
2: يعطيك صحة. ولهنا كما قلت أنت، راو لازم نفهم الخيانة مش مجرد معلومة جديدة يسمحها الإنسان، نجم تكون صدمة نفسية وعاطفية، خاطر في لحظة واحدة الصورة اللي كانت عنده على علاقة وعلى الشريك نجم تتبدل، ويبدأ يسأل روحه من وقتاش وعليش ومع شكون، كيفاش ما شلقتش، شنو من الحاجات الأخرى اللي ما نعرفهاش. أحيانا حتى الذكريات القديمة تولي محل شك كما قلت هودي، اللي راه نهار اللي معناها مش وليش معناها يبدا يخمم في الماضي نتاعو ويقول النهار اللي قام باش يخدم اسكو مشي يخدم ولا مشي يعمل في حاجه اخرى، وقت كان شاد التليفون ويضحك اسكو كان يحكي معاه ولا معاها، اسكو يعني المشكله ما توليش كان في الحاضر. العقل يبدا يرجع للماضي ويحاول يعاود يفسر الاحداث الكل، ولهنا ندخلوا في حاجه كبيره اللي هي شك وفقدان الاحساس بالامان. دونك لازمنا نفهموا اللي الشخص اللي مش يكون متضرر من الخيانة مش يلقى روحه في حالة يقظة مستمرة اللي هي ليبير فيجيلونس، معناها يقول يبدأ يلاحظ تفاصيل صغيرة، تليفون وين، علاش جاوب روتار، علاش ما روحش في الوقت في الخدمة، دي حاجات كانت تتعدى في الويدمون في الكور دو لا جورني. دونك فما يقظة كبيرة، وهنا الشك بيان سور مش يولد المراقبه، المراقبه تعطي راحه مؤقته بالنسبه للشخص اللي قاعد يعمل في الكومبورتمون هيك، وبالك يرجع الشك من لود جديد. دونك مش يولي يلوج في التليفون، يبدا يقول حتى كان يبدا راسيوري ويلقاش حد شيء، ينجم يخمم راه مصح لي ميساج عنده ان اوتر مويان، والشخص دونك يفقد الثقه حتى في العلاقة، وحتى يفقد الثقة في روحه. معناه مش ديما راهو يفقد الثقة كان في العلاقة، زاد نجم يفقد الثقة في روحه. معناها كيفاش يقول بتتر اني في نقص، شنو خليه يخزر الشخص هذيك، شنو هو فما في العلاقة، يبدا يقارن على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، على المستوى الجسدي، وهذه ما عندها حتى علاقة بالمقارنات. تفضل تفضل هدي.
1: لا وسورتو معناتها يلزم للعبد اللي تخان يلزم ياخذ الوقت الوقت المناسب باش يحط ويفرش الوضعيه الكلها قدامه والوقت المناسب باش يسامح كان ناوي يسامح ولا يفهم شنو صار ويحكي. ما يلزمش العبد اللي خان يستنى من البارتنير بتاعه اللي هو سيء على خاطر هو اعتذر وفات الحديث وإجا نتويوها وكل شيء. خذ الوقت بتاعك الكل وقت تعديت عليك الخيانة باش تسترجع معناتها نوع من الثقة وباش في روحك في الشخص اللي مقابلك وباش تفهم وباش تقرر.
2: في بعض يعطيك صحة هدي وفي بعض الحالات راو كما قلت انت هدي فما حزن فما غضب فما قلق ينجم ما يرقدش في الليل يبدا يخمم برشا يبدا عنده مشكلة في الانتباه والتركيز في خدمته ومع عائلته ينجم فما مرات تبدا هذه ردة فعل طبيعية على التجربة العاطفية الصعيبة اللي جيته اما تنجم حتى توصل اضطراب نفسي معناها كان لا بيرسون نريفي با ديجيري ليفينمون اللي عاشوا هذا والقلق ويتواصل به لفترة معينة ويولي عنده تأثير نولي نحكيه على اضطراب وقت اضطراب نفسي ويولي لازم يمشي المختص نفسي ويتعالج مش ينجم يرجع اونيكي ليبر في حياته في مشاغله اليومية.
1: بيان سور
0: من نتصور لأي خيانة تسبب اضطرابات نفسية
1: بتبيع.
2: احنا نقولوا سي غازي نقولوا احنا ردة فعل طبيعية وصعيبة وكل شيء كانت تتواصل والعبد ما سادبوه مش شخص ما يعرفش كيفاش يتصرف ما يعرفش كيفاش يتجوزها تنجم توصل لاضطراب نفسي ينجم يتعالج عليه ويقابل أخصائي وطبيب نفسي.
1: بتبيع تنجم معناتها تكون نوع من الوسواس من البارانويا عبد ينجم معناتها كما قلت سيما يقعد يراجع في اللقطات الكل وسورتو يفقد الهدف بتاع الكوبل هذاك. معناتها فينالمون نحن كان قررنا اللي نعرسوا باش نكونوا معناتها فيدال زوز كيفاش توا معناتها باش نجم نواصل في الهدف بتاعي بتاع عبد يبني عائله وسورتو وقت اللي فما صغار في الوسط معناتها سي تري كومبليكي للعبد باش ينجم جوست يرجع كيما قبل. دايوغ من بعد باش نشوفوه معناتها في الحلول ما يلزمش ترجع معناتها تبني الكوبلي اللي هو فيه تاع خاطر عمره ما باش يبتبني هذيك
0: ممكن تعاود تصير نفس الغلطه
1: باش تبني كوبل اخر ويلزم الوقت يلزم هاي. الوقت
2: دونك ولهنا ابار الشك كما قلنا هو معناها الشك وفقدان الامان وحتى تزعزع الثقه في روحك هذا باش يكون اللي عنده تاثير على صوره الانسان وعلاقاته البروشي معناها على من العلاقات الجايه مش يكون فيها عندها تاثير. اش معناها؟ معناها بعد تجربه مؤلمه اي شخص يبدا يقول اني ما عاد نثق في حتى حد، الناس الكل كيف كيف، الحب ما عندوش معنى، الحب ما عنده ينوصل. ولهنا في العلاج النفسي لازمنا نعاونوا الشخص يفرق ما بين حاجتين. معناها كان الشخص هذا خانك مش معناها كل الناس مش الناس كل مش تخونك. دونك لهنا الحقيقة الأولى مرتبطة بتجربة محددة معناها بعلاقة عشتها تنجم حتى علاقتين معناها تنجم مرأة وراجل عاش علاقة الأولى صارت له خيانة وعلاقة ثانية صارت له خيانة كيف دونك هذه التجربة معناها محددة ما نجموش نعمه ويخلي الإنسان معناها يخمم برشا في العلاقات القديمة ويكون عندها تأثير على العلاقات القادمة وتكون العلاقات القادمة فيها برشا شك وتخوف
1: وسورتو معناتها اللي يخون التصرف هذا يلخصه هو ما يلخصكش انت اللي تخنت يلخص تصرفته هو معناتها ما شدش الكلمه بتاعه في العلاقه بتاعكم وهو عنده حاجات لازم يصلحهم ويطورهم ولا يحكي عليهم ولا يفهمهم. عمره ما قيمة شخص تبدأ مربوطة بتصرف غيره مهما يكون
0: هذا هو باهي. باش نمشيو لموجز أخبار الأحداث ومن بعد نرجعوا في الساعة الثانية باش نحكيو كيفاش نجموا نصلحوا العلاقة إذا فما خطة تتحط إذا فما يعني كيفاش تعاود تبني الكوبل زادة هذا كل باش تعرفوه معنا في الساعة الثانية من أكسجين. نمشيو للموزيكا توت سويت.

0: 24 3000. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والأعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الأعلامية وسبع خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف ليبلغ العدد

0: الطرح للمناظرة عبر موقع إلكتروني خصص للغرض بداية من يوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 2000 وإلى غاية يوم الأحد 18 من أكتوبر 26 2000 على الساعة 11 ليلا. كما حددت أجل إيداع الملفات بمقر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية من يوم الاثنين 26 من أكتوبر القادم إلى غاية يوم الجمعة 6 من نوفمبر 26 2000 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. سيتم يوم غد الاثنين إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت بالمناسبة المديرة العامة لصندوق الوداع والأمانات ناجية غربي دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي ما زالت متواصلة إلى غاية يوم 30 من سبتمبر 26 2000 بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 2000 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرة جانفي 26 2000 وإلى غاية موفى سبتمبر 26 2000. وللاستفادة بهذا الإجراء يشترط دفع أصل الأداء المستوجب كاملا حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. دوليا تترقب المخرجات النهائية للمفاوضات غير المباشرة الجارية في نيويورك عبر الوسطاء وفي مقدمتهم قطر وسلطنة عمان لإنهاء حالة المواجهات وفك عقدة مضيق هرمز والحصار البحري. والحرس الثوري الإيراني يقول أن ثولة على غواصة أمريكية مسيرة متطورة في مضيق هرمز. ومن أخبار العالم أيضا أعلنت شركة كيافستار أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا أعلنت تعرض مقرها الرئيسي في العاصمة كييف لقصف روسي اليوم وسط هجمات طالت مراكز بيانات وبنى تحتية للاتصالات في البلاد. نهاية هذا موجز الإخباري المواد تجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

0: Mërëshom e shgjitë, smane kuin, një donë fulmi, zhana fi oksigen, ale dinjo me fi e zhore, fem fi modo aljum, kima konna modo alëkhiena e zaujia. Nërësha, ala nukta e li konna pëshën rëksu aleha, hia sleh lë kupullu, ale kifesh taud të bni lë aleha zaujia më lullu shgjitë, baad masarët alëkhiena zaujia.
1: Ba dija qëbel kul shëj, jizm jërësha alëmien, maanëta, u jizm zuz, jibdi u mistaqdin i salhu. قبل كل شيء لازم ديجا العلاقه هذيك تبدا وفات معناتها ويلزم العبد اللي خان يتحمل مسؤوليته وما يلقاش اعذار
0: شنو تقصد
1: يتحمل مسؤوليته غلط عملت حاجه خايبه سامحني على خاطر وجعتك وباش نخدم على نفسيتي وعلى روحي باش ما نعاودش امي وقت لي العبد اللي خان يلقى اعذار الروح ومو خاطر انت ولا انت مكش ليه بروحك ومكش ليه بيا وكل حكايه هذيك الكل اللي تخلي معناتها الحكايه يبعد من المسؤوليه الوقت هذاك ما نجموش نقدمه وما نجموش نصلحه زيدا يلزم زوز يفهموا شنو هي الاسباب اللي هما خليوا الشخص هذاك في وقت من الاوقات يمشي لوش حاجه اخرى في بقعه اخرى
0: برا من الكوبل
1: فوالا يلزم زيدا معناتها نرجعوا في في علاقه واضحه معناتها نقعدوا الافعال بتاعنا تقابل اقوالنا تبدا الكوميونيكاسيون معناتها نحكيو وسورتو العبد يبدا مستعد اللي هو يشد لي زاكور معناتها اللي خذوها يزم زيد العبد يرجع يتعلم كيفاش يحكي حاجتي بهذه نحس الحكايه هذه وترجع من بعد زيد العلاقه الحميميه ما بين الكوبل ويزم لها الوقت باش ترجع وسورتو نعملوا كونترات جديد صار اللي صار وفات اللي فات مادام مستعدين نواصلوا مع بعضنا نعملوا اللي علينا باش نبنيو هالعلاقه وما ندخلوش في البياج اللي حكينا عليها بتاع العصا المفرطه بتاع البحث المفرط ما تقعدش معناتها تلوج على الديتايات بتاع الحكايه هذيك ما دام الحكايه هذيك صارت في وقت من الاوقات وقبلت اللي باش تواصل مع الشخص هذيك يلزم نحكيو عليها علاش وكيفاش وشنو مشي تتلوج في البقعه هذيك شنو حاجتك باش تحكي معايا شنو حاجتك باش توضح لي امي ما ندخلوش في وهذه نشوفها برشا في لي ثيرابي دو كوبل العبد اللي تخان يحب ياخذ التفاصيل الكل بتاع الحكايه وبتاع حتى الغولاسيون معناتها اللي صارت ما بين زوجها ولا زوجته والعبد الاخر دونك هذيك حاجة اللي هي باش تزيد تخلي الجرح يدوم ومش باش تخلي العباد تواصل في التواصل معناتها مع بعضها.
0: باهي دكتور أسامة تفضل يعطيك الصحة هدي
2: يعطيك الصحة هدي ديما ديما ديما بعد الكتاب الخيانة نقعدوا نسألوا اسكو باش نكملوا ولا نفرقوا في الثيرابي دو كوبل ما نبداوش بالسؤال هذا بليتو قبل القرار نحاول نفهموا شنو صار بالضبط معناها شنو هو اللي تكسر وهل فما استعداد حقيقي من الطرفين باش يخدموا على العلاقه نتاعهم خاطر اصلاح العلاقه مش معناها نرجعوا ببساطه للحياه كاينه ما صار حتى شيء وكل شيء دونك الهدف لهنا نبنيو كما قلت هدي نعملوا كونترا نبنيو علاقه جديده فيها ثقه وحدود وتواصل وكل اول مرحله اللي هي لازمنا نوقف الخيانه ونعملوا هكا نعملوا بناء للامان معناها الشخص اللي كنت تتواصل معه

0: انك انت بيتك ما بينك وبينه علاقة جنسية ما تبين نبعد عليه. ومعناها كان ما نجموش نخدموا على العلاقة أكثر كل خيانة ما زلت مستمرة.
1: ما زلت موجود.
0: دونك كان فما علاقة سرية، كان فما مساجات، كان فما لقاءات، دونك ماهيش باش تكون فما أرضية آمنة للعلاج.
2: بالضبط.
0: دونك أول خطوة هي إيقاف العلاقة الخارجية والالتزام بوضوح بالعلاقة الزوجية.
1: هذه أول.
0: هذه من بوادر الصلح كما نقولوا. دونك كان اختاروا الزوجين الاستمرار لازمنا نخدموا على احساس الامان، والامان يكون اول حاجه من بعده سبب. دونك
1: سهل الخدمه هذه ولا صعيب؟
0: هي
2: تاخذ وقتها
0: ما دام فما انجاجمون ما بين لو دو بارتنير معناها سافا. لازم من الاول نتفاهموا اول حاجه، ما دام نحبوا احنا نكملوا مع بعضنا لازمنا نبعدوا الشخص هذايا تيرس بيرسون اللي دخلت في العلاقه، ومش نجموا نبنيوا علاقه جديده. مي تاخذ وقتها كما قلت هذيك في البروسيسوس اللي من بعد. دونك حاجه ثانيه في الثيرابي دو كوب لازمنا نفهموا دوره العلاقه اش معناها. معناها ما نشوفوش المشكله فقط كواحد خان الاخر والاخر تضرر والاخر ضحيه، لازمنا نحاولوا نفهموا زاده الديناميكيه الموجوده داخل العلاقه. مثلا كي واحد يحس بالبعد واللي ينقد الاخر والاخر يحس بالرفض وينسحب والامور تزداد ضغط، ولهنا ندخلوا في سيرك فيسيو ماذا بينا نبعدوا عليها.
1: خدمه مختص ولا خدمه الكوبل في حد ذاته قبل ما يمشي؟
0: عن مختص مش يمد الكوبل بالوسائل اللي تتعاونوا، معناها معرفيه وسلوكيه.
2: أكثرية الوقت يتواجهوا للمختص ان توكا العباد اللي تجيني وقت اللي ما نجموش يصلحوا وحدهم، استدير كل عبد فيق عنده مدة كل عبد كيفاش، ومن بعد يقول لك معناتها ما لقيناش الحلول بتاعنا باش نواصلوا مع بعضنا، لكن ما نحبوش نطلقوا، ما نحبوش نفسدوا عائلتنا، نحب نفوتها مي ما عرفتش كيفاش نفوت الوضعية هذه، أنا جينيك باش تعاوننا. معناتها حاجتهم بإعانة بعد ما جربوا وحدهم، راهو أكثرية الوقت مش ديريكتومون ديك عبد يفيق اللي هو تخان يمشيوا للمختص، معناتها ياخذوا الوقت وقت اللي جوستومون ما عادش يلقاو حلول ويشوفوها معناتها كيما الفرصة باش ينجموا يفهموا بعضهم ويواصلوا مع بعضهم بالطريقة اللي حاجتهم بها.
0: يعطيك صحة هذاك، نقولوا لهنا نطلبوا الإعانة، ماذا بينا ما نحاولوش ندخلوا العائلات، ما نحاولوش ندخلوا الأصدقاء، ناخذوا الإعانة من شخص مختص يكون محايد وعنده الوسائل والمعرفة اللي تنجم تعاون الكوبل. دونك راهو بارفوا حتى بحسن نية العائلة والأصدقاء ينجموا يكبروا المشكلة ولا يتفهوها
2: وينجموا
0: يدخلونا في مداخل أخرى.
2: بالضبط.
0: دونك طلب المساعدة من أهل الذكر كما قلنا، ويجيوا مع شخص محايد اللي ينجم يعاونهم. دونك
2: وكلام مهم ياسر، يعطيك الصحة وسامة، اللي من دخلوا حد دخل العائلة وقت اللي أنت خذيت القرار بتاع الانفصال، دونك مازلت حاجتك بالشخص هذاك، أعمل اللي عليك باش تريقل الوضعية وتصلحها ما غير ما دخل حتى حد من العائلة ولا أصحاب، خاطر كل واحد باش يعطي النصيحة بتجربته هو.
1: باي.
2: مش باش يشوف معناتها السيستيمي كاملة بتاع الكوبل.
1: كما يقول صابر هنا درجة من الوعي، معناها درجة معينة من الوعي يلزم يكون موجود في الكوبل، تفهم الكوبل بالباهي باش تنجم انت تتعامل معه.
0: يعطيك الصحة. هو كما قلنا لهنا مانيش مش ديريكتومون مش نشوفوا الحلول وكل شيء، أول حاجة نشوفوا الأسباب ونشوفوا المشكلة، وهذه ما ينجم كان عبد عنده الوسائل مش يفهم شنو صار بالضبط. لهنا مش راهو مش احنا مش نقولوا انت ضحيه ولا انت معناها انت الغلط ولا مش نقولوا الزوز غلطين. لهنا لازمنا انيتود معناها اون راسيني في لي بروفوندور نتاع الحاجات اللي صاروا اللي وصلوا للسلوك هذاك. دونك
2: لي سورتو كو المختص ما يحكمش، ما عندوش جوجمون، ما عندوش كيما قلت اسامه معناتها ما عندوش لا صحيح لا غلط، معناتها ان اكثريه الوقت وقت اللي يجيو كوبل في الحاله هذه نقول لهم معناتها ما حشتيش انا باش مانيشني موجوده باش نعطي الحق لشكون، جوست باش نعاونكم باش توصلوا كيفاش تفهموا بعضكم وتنجموا تواصلوا مع بعضكم.
1: هو يعني الحكم هنا اذا فما خيانه ما اكيد فما ضحيه، ما فماش حكم 100% اكثر من محاوله بتاع باش تصلح الكوبل.
2: وقت اللي يجيو ويتوجهوا لنا سي كو هما بحد ذاتهم يحبوا يصلحوا.
0: فما مجال معناها
2: فوالا استدير كو هما مادام يوصلوا للطبيب المختص سي كو عينهم باش يصلحوا ما لقاوش كيفاش دونك الوقت هذاك معناتها ديجا فما خطوه اللي هي معناتها تاع الصلح وقت اللي يتلاقاو قدام وساعات معناتها تعاونهم باش يعرفوا كيفاش معناتها يفصلوها بالطريقه الايجابيه وماكسيموم وباش ينجموا كل واحد معناتها يواصل من بعد في حياته.
1: انت قلت كلمه مهمه بكري هدايا قلت انه راهو فما خطه تتحط باش تنجم تعاود مش باش ترجع نفس العلاقه لكن باش تبني علاقه جديده خاطر العلاقه اللي باش تعاودها النجم تكون فيها نفس الاخطاء اللي خلاتنا نوصلوا للخيانه لا قدر الله.
2: وسيرتو وقت اللي تقرر معناتها اللي باش تواصل مع الشخص يلزم تقبل وهذه اللي صعيبه معناتها أكثرية الوقت العبد اللي تخان يلزم تقبل اللي هو صار على خاطر صار ما تنجمش ترجع وتفسخ المرحله هذيك بتاع حياتكم وزيدا معناتها حاجه اللي لاحظتها العبيد اللي تقعد مع بعضها 15 20 30 سنه تلقى نوع من الوضعيه اللي هي تنجم تكون الخيانه تنجم تكون الحاجات اللي هي متخبيه العبيد معناتها اللي تواصل مع بعضها تعمل اللي عليها باش تريق المشاكل
1: نرجع معك
0: دونك كما قلت هدي فما انجاجمون للزوز يحبوا يحسنوا فما حاجه اخرى لازمنا نفهموها اللي المسؤوليه راي اهم من الاعذار اش معناها في التيرابي دو كوبل الاعتذار مهم اما الاعتذار وحده ما يكفيش دونك نجم الشخص يقول سامحني ما عادش نعاودها سامحني راني غلطت وما لازم اوليو دو يقول هكا يقول انا فاهم شنو عملت فاهم كيفاش اثر عليك ومانيش باش نتهرب من مسؤوليتي وباش نبدل السلوك اللي ساهم في تدمير الثقه وتدمير العلاقه دونك الفرق ما بين الاول اللي هو قاعد جست يعتذر والثاني اللي هو تحمل مسؤولية ويحب الإصلاح وهذا عنصر أساسي في بناء العلاقة اللي هي أول حاجة لازمها فما مسؤولية ومعناها وفما أبار اعتذار فما مسؤولية وفما معناها بوادر للصلح
1: الحاجة الاعتراف هذاك
0: الاعتراف مش خاطر جست
1: ينجم يهزنا الاثنية باش نصلحه ولا الاعتراف هذاك هو اللي شعل
2: الثنية الأولى
1: المشكلة أكثر من هيك
2: الثنية الأولى الاعتراف يلزم العبد يعترف بالغلطة بتاعه سينو شنو باش تسامح شنو باش يسامح الطرف الآخر ويلزم زادة توزن العلاقة العشرة الحاجات اللي بنيتهم على الشخص هذاك تحطهم في جهة ومن بعد تحط الخيانة في جهة أخرى وتشوف معناتها شنو هي الحاجة اللي هي أقوى على خاطر ساعات فما عباد باهية اللي هي تعمل حاجة خايبة ويصير مالوغوزمون معناتها وأنت تعرف معناتها اسكو العبد هذاك عشت معاه أكثر باهي ولا أكثر خايب وينجم معناتها يخلي الشخص معناتها يقدم أنا نعرف وقت اللي نعملها هذه معناتها الاكزرسيس هذا بتاع على بالانس حط من جهة الحاجات الإيجابية
0: بالانس ديسيزيونيل
2: بالضبط ومن جهة الأخرى الحاجات الخايبة اي بان فوالا معناتها العبد هي على في بالي
1: تو سافا كيفاش ترجع الثقة مهم برشا السؤال
2: بالوقت وبالمراحل
1: اي ما فماش دي تكنيك ما فماش مثلا نقولوا احنا جلسات
0: هما فما ديزانديس اللي يخليونا اللي فما اصلاح في العلاقة وفما بناء للثقة معناها ما فماش ضامين اما فما عوامل تخليك تساعد واش معناها؟ معناها كي تبدا فما رغبة حقيقية من الطرف يحب يمشي المختص يحب يصلح فما يوقف الخيانة وأي سلوك ينجم يأثر في البارتنير متاعه يتحمل المسؤولية يبدأ صريح يحترم الحدود ويستعد لتغيير أنماط التواصل والسلوك اللي كان يعمل فيها دونك هذوما يخلي فما بوادر اللي قاعدين العلاقة قاعدة تتصلح
1: ممكن هنا باختصاصك انت دكتور اسامه كمختص في يعني العلاج السلوكي المعرفي تخدموا عليهم هذوما
0: انا خاصه نخدموا على الحاجات معناها السلوكيه والمعرفيه الحاجات الذهنيه اش معناها بار اكزومبل بالنسبة لنا لازمنا نوصل للتواصل حاجة مهمة برشا. بعد الخيانة زوجين نجم يدخلوا في سيركوي معين. إيش معناها؟ معناها واحد يسأل الآخر يدافع، الآخر يجي شك، الثاني يتغشش، ودونك يولي حتى سيتياسيون سامبل اللي هو ما جاوبش راح شوية مخر من الخدمة، تولي فترة متاع صراع. في العلاج احنا نحاول نبدلوا طريقة الحوار. إيش معناها؟ معناها ما مش لازم ديما نقولوا البارتنير بتاعنا راك انت غلط وانت عملت وكله. وقت اللي ما يجاوبنيش ولا وقت تصير حاجه، الافكار نتاعي تمشي مباشره للخيانه ونحس بالامن. معناها انت توصل له اللي اوليو الاتهام اللي فما تجربه داخليه وفما حاجه نعيش فيها. يعني تفسر له الوضعيه اللي مثلا هو روح مخر ولا ما جاوبش اللي كان عندها تاثير على النفسيه نتاعو. وهذا جزء مهم اللي هي من مهارات التواصل اللي تخلي العبد يبدل الافكار التلقائيه اللي قاعده تجيه ديريكتومون. خاطر فما افكار تلقائيه تجينا للمخ من غير فلتر ديريكتومون، اول فكره تجيني وقتها خليونا نراجعوا الافكار هذه ونشوفوا الاحتمالات الاخرين باش نعرفوا كيفاش المشاعر نتاعنا وما كيفاش السلوك نتاعنا. معناها كتصير وضعيه كيما هكا ما جاوبكش ولا زار رتار، ما نخموش ديريكت اللي هو قاعد يخون فيا، نحاولوا ناخذوا دي لا ديستونس ونخموا فيها الفكره ونوصلوا للشريك نتاعنا شنو قاعدين نعيشوا اكزاكتومون باش هو يفهم اللي احنا تقلقنا واللي فما حكايه.
1: يعطيك الصحه اسامه. نقطه نحب نسال عليها، تفضل دكتوره هدى.
2: وما يلزمش معناتها تزرب البارتنير بتاعك باش يرجع عادي معاك وباش يرجع معناتها كاني ما صارتش. والكوميونيكاسيون مهمه ياسر. دونك اي حاجه اللي تصير بالطريقه هذه انا باش نحس معناتها بقله الامان، باش نحسك موجود وباش نحس بالحب بتاعك، حاجتي بالحاجه هذه. يزم العبد يتعلم كيفاش معناتها يبريز لي تابو ويحكي على الحاجات اللي مستحقها الكل. مادام صارت حاجه كيما الخيانه نعملوا اللي علينا باش ما عادش تصير. وكيما قلنا معناتها نبنيوا علاقه جديده اللي هي بالك باش نعديو اكثر وقت مع بعضنا، باش نعملوا ديزاكتيفيتي مع بعضنا، باش نقعدوا نخليو وقت معناتها اللي نحكيو فيه واللي نحكيو فيها ان توت ترانسبارونس ما غير ماسك. على خاطر وقت اللي تكتشف حكايه كيما هكا فما تو لي بارامتر اللي هما يلزم العبد يزيد يخدم عليهم.
1: سؤال من صابر، قلنا تغيير المكان والمحيط اللي صار فيه الحدث يساعد باش تعالج الكوبل، باش تبني الكوبل من الاول جديد
2: وقت اللي نجموا. اي اما ساعات معناتها سي كومبليكي. ساعات العبد اللي خان معاه معناتها الزوج ولا الزوجه يكون معناتها في الخدمه ولا يكون معناتها جار. سي كي تنجم تبدل اي بطبيعه
0: ساشون كو او ميم طون زيد هودي اللي راهو كي يبدا عبد يحب يعمل حاجه يعملها. دونك ما عندهاش علاقه بالتوقيت وبالزمان وبالمكان. معناها لهنا كيما قلنا راهو اللي هي كيما سالتني السؤال قبل غازي على الثقه. نحب نقول اللي راهو الثقه مش لازم تجي للبارتنير نتاعك وتقول له هيا اعطيني الثقه وسي بون ونفوتوها. لهنا في العلاج السلوك المعرفي ما نجموش نقول شخص هكا هو ما تفكرش فيها الحكايه وكل، ولا نقولوا له اعطيني الثقه وانسى اللي صار وما صار حتى شيء. الثقه بعد الخيانه ما تتفرضش بالفكر الايجابي ولا بكلمك هو. الثقه تتبني من خلال تجارب متكرره تثبت ان السلوك تبدل. يعني الشخص الاخر يكون واضح وصادق، يحترم الحدود ويتحمل مسؤولية أفعاله. مع الوقت يبدأ المخ يتعلم، مش يتنوى يتعلم اللي النجم نكون في علاقة هذه من غير ما نعيش في حالة مراقبة دائمة ولا في حالة absence de sécurité. دونك الثقة هي مهمة.
1: كما سألت على العلاج السلوكي المعرفي نسأل على الهيبنوز، على التنويم الإيحائي. فما تمارين تساهم
2: أكيد أكيد فما دي بروتوكول اللي هما يخليو العبد يسترجع الثقة في نفسه، يسترجع نوع من الهدوء الداخلاني، ينجم معناتها يفوت له جيعة زادة.
1: خدمة على ضحية يعني.
2: بالطبيعة
1: مش خدمة على
2: نجم زادة بالطبيعة وقت اللي هو يبدا مستعد معناتها باش يغير من اللي صار وينجم بالطبيعة ينجم نعملوا برشا خدمة بالليبنوز على الوضعية هذه.
1: يعطيك الصحة. فماش نقاط أخرى؟
0: دونك نحب نزيد نقول زيد اللي راهو فما برشا يقول لك بعد ما ما يحبوا يصلحوا، هو يبدا البارتنير يسال في في في يسال فيه، يقول له اسكو سامحتني ولا لا، اسكو راو كي تسامح شخص مش معناها نسيتك، ولا مثلا نقول اوكي سامحتك ومتغدى تنجم تصير وضعيه اللي هو يجبدلو فيها الحكايه مره اخرى. دونك التسامح مش معناها ننسى، راه مش معناها نقول اللي صار عادي. في بعض الحالات الشخص ينجم مثلا يقرر يكمل العلاقه، اما يبدا بشويه بشويه مش يسامحه. فهمت شنو نقصد ولا ليه؟ دونك لازمنا يفهم المشاعر نتاع الشخص الاخر، ويختم يفهم الاحتياجات نتاعو، ويفهم اللي القرار تحب له شويه وقت، ماهوش هو بوطون مش ينزل عليه سي بون افاسي ونتعداو.
2: مي دايور معناتها باش نعلق على كلامك اسامه، ما تلوجش تنسى، على خاطر ما تنسيش باش تقعد معناتها حاجه اللي هي صارت في وقت من الاوقات اللي هي تنجم تقوي ولا تنجم تكسر الكوبل. ما تلوجش تنسى، أمي أعمل إلي عليك وقت اللي تحب تواصل مع الشخص، أعمل إلي عليك باش الغلطة بتاع غيرك متلخصش العلاقة اللي أنت تحب تبنيها من أول جديد مع الشخص اللي هو بارتنر بتاعك.
1: نمشي مع الموسيقى. What goes around comes around. Justin Timberlake وسامة. ومن بعد باش نرجع باش نحكي على نقطة مهمة، أنه إذا تفادينا الأسباب رانا نجم نظن أنه العلاقة تقعد ما فيهاش الخيانة الزوجية. يعني نوعا ما باش نحكيو على الجانب وقائي كيفاش تحمي الكوبل بتاعك زادا. مشيو للموسيقى توت سويت.

0: Edhe Justin Timberlake, what goes around comes around. اسمعني ورجعنا معكم في الجزء الاخير من اكسجين في موضوع الليله الخيانه الزوجيه. كما قلنا يعني وقت اللي نحاولوا نتفاداو الاسباب اللي وصلت للخيانه ولا اللي توصل للخيانه, وكنا طرحناها في اول حصه ان شاء الله نقولوا احنا في جانب وقائي هنا. دكتور اسامه,
1: دونك من منظور العلاج السلوكي والمعرفي وعلاج الازواج, الوقايه مش معناها تعيش مراقبه للشريك نتاعك, تقعد تعس عليه وكل شيء, مي بلوتو تبني علاقه فيها امان وحدود وتواصل
0: سليمه
1: اكزاكتومون. اول حاجه لازمنا نحكيو على احتياجاتنا قبل ما تولي مشكل. على برشا حاجات تبدا صغيره, نقص اهتمام, بعد عاطفي, مشاكل في العلاقات الحميميه, احساس بعدم التقدير. دونك المشكل مش في وجود الاحتياجات, المشكل كل كي الانسان ما عادش يعبر عليها وما يبداش يلوج على معنى, ما يمشيش يبحث على تلبيه لي بيزوان تاع البارتنير نتاعو. دونك في العلاج الزوجي نتعلم نقولوا اني جي بيزوان داتونسيون, او ليو مش تقول انت ما عادش لهي بيا ولا انت ماكش قاتله وجع ليا. دونك لهنا لازمنا نوصلوا لي بيزوان نتاعنا للبارتنير قبل مش قبل ما نوصلوا حتى للمشكله. دونك زيدا لازمنا نعملوا حدود واضحه مع العلاقات الخارجيه, مش كيف نقولوا اني جيست نعطيك الثقه. فما حاجات لازمنا كما قالت هدي نحطوا النقاط على الحروف, معناها لازمنا نحكيوا في كل شيء. دونك يلزم الزوجين ولا من الكوبل يعرفوا شنو هو المقبول وشنو هو لي concernant les messages, concernant les flirts, concernant الخروج وحدك ولا مع شخص آخر, ولا العلاقات السابقة, تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دونك لهنا الحدود تختلف من كوبل آخر, المهم إنها تكون واضحة ومتفق عليها. دونك لازمنا نحكي في كل شيء حتى لي ديتاي هذوما نحكيو فيهم, ونبعدوا خاصه من لي زون غريز اللي نحب نسميهم لي زون غريز, اللي هما هذوما اللي خاطر الخيانه في برشا حالات ما تبداش ديريكتومون بعلاقه جنسيه, بلوتو تبدا بمساجات بشويه اهتمام, وبعدك تفسخ المساجات هذوكم وتبدا دونك بعلاقه سريه. لذلك نسالوا روحنا, هل العلاقه هذه نجم نعيشها قدام شريكي بنفس الطريقه ولا لا؟ إذا كانت الإجابة لي دونك فهمنا اللي لازمنا نوقفه ونرجع الحدود. دونك لهني ستون ريفليكسيون اللي لازمنا نخم قبل ما نعملوا أي حاجة, إسكو البارتنير متاعي موافق عليها ولا لي, إسكو مش يكون عندها تأثير على علاقتي ولا لي, وكان حاجة عملتها بالسرقة دونك راهو
2: وإسكو أنا نقبلها زيادة, إسكو
1: نقبلها على روحي
2: ولا, ولا لي
0: شوية من اللي كومنتير زادة مير فتقول لنا الحياة الزوجية أسبابها الفلوس والجنس. التونسي للأسف من شبع على شيء شبع عليه. خلود اللي تقول لنا كيف يكون شريك متفهم ويحب الحوار ومستمع مش يسكت ويتجنب الحوار, معناه هنا يظهر لي نقطة الحوار مهمة
2: بالضبط. ويزم زادة تبعد معت على اللي غلاسيون وين تحسي اللي تنجم تزلق وتنجم تصير
1: الخيانة لزون الكريز اللي اني سميتهم
2: بالضبط. تسهل روحك في العوض, معناتها تقول معناتها يجي عيني باش ندخل في الغلاسيون هذي, تسهل روحك انا توا لونفي هذي باش نخون موجودة, كيفاش باش نجم شنو تحكي على العلاقة بتاعي مع زوجي ولا مع زوجتي, اسكو انا مستعد نتحمل مسؤولية افعالي كان نوصل معناتها نخون, اسكو مستعد نطبس وجهي ونطبس عيني قدام الشخص اللي انا معرسه ولا معرس بيه. دونك هذا اسهل العبد يزم يسهلهم ويطرحهم ما بينه وبين نفسه قبل ما يوصل معناتها يعمل حاجه كيما هكا. ساعات معناتها فما عبيد مش في بالهم اللي ما همش باش يتكشفوا, معناتها مش باش تبين الحكايه, لكن معناتها كل شيء ما يتخبى شيء, كل شيء يبين في وقت من الأوقات. إسكو أنا مستعد نتحمل مسؤولية أفعال؟ هذا هو السؤال.
0: علاقة دوم هنا يقول لنا صابر بن براد اللي قال نشجع على علاقة تعارف الدوم, يعني قد ما طول العلاقة قد ما تكون زعمة حماية للكوبل من الخيانة
1: قبل الزواج معناها
2: ما عندها حتى سبب.
1: فإتس تو دي بوم الأشخاص, خاطر تنجم كي تكون علاقة مثلا أشخاص يتعرفوا على بعضهم يقعدوا عامين ولا ثلاثة سنين يتعرفوا على بعضهم, مين ما فماش حوار ما فماش حاجات يحكيوا فيها, تنجم حتى يقعدوا حتى 10 سنوات وما يصلوش
2: بالضبط معناتها مش
1: شي كابر كات نجم حتى في بعض الأشهر تعرف شخص وتتفاهم معه وتبدأ عندكم نفس الرؤية المستقبلية وكل شيء. دونك سا ديبون من العبد،
2: سا ديبون من العبد. وزيد معناتها فما حاجات اللي زوز ينجموا يتفاهموا فيهم قبل العرس اللي بعد مش باش يواصلوا فيهم بعد العرس. معناتها فما زيد لو بيزوان بتاع الاخر اللي هو معناتها يعمل لك الحاجه هذيك وكل شيء اللي هو مش باش يبان قبل العرس. فما عباد زيد معناتها السلوك بتاعها كل كسوا الوقت اللي تعدي معي قبل العرس من بعد تكتشف عبد اخر من بعد سافريان دير. معناتها كان جد طولت المده تخلي العبيد ما تخونش راي حاجه معناتها علميا معروفه والعبيد تقعد برشا قبل ما تعرس، مي ما عندها حتى دخل كيما قلت. سي فريمون او كاباركا العبد والقواعد بتاعو والسلوك بتاعو وسورتو معناتها خاطر عبد. معناتها نحن حكينا على العبد اللي تخان، امي العبد اللي يخون راي لوجيستيك كبيره برشا، راهو معناتها يلزم يقعد يتكتك يقعد يخمم يوفر الوقت. معناتها هذيك الكل معناتها حاجات اللي هي يلزم لها جهد ويلزم لها مخ معين وطريقه بتاع التصرف اللي هو معناتها العبد ديك يقرر اللي باش يدخل في علاقه غير شرعيه معناتها في الكوب بتاعه اللي هو معناتها باش يبدا يدخل في كذبه كبيره اللي هي تطلب طاقه كبيره زيد.
1: دونك انت هديك تقولهم هكا مروم لازم معناها يلزمهم يفهموا اللي راهو مش لازم نراقبوا العبد ولا خاطر فهم برشا عبيد يقول لك هو ينجم كي نبدا معناها فيجيلونت ونعرف كل شيء ونعس على كل شيء مش نشلق بكل شيء. لهنا الوقايه راهو مش معناها نلوجوا في التليفون ولا نراقبوا كل حركه ولا نسالوا على كل شيء. المراقبه تنجم تعطي طمانينه تمبورير اي باساجير معناها جوست الوقت تتهنى، اما العلاقه الصحيحه راهي تبني على الثقه على الحدود وعلى التواصل وعلى سورتو معناها الهارموني في الكوبل
2: وسورتو كي صارت معناتها ديجا الخيانه بعد باش تقعد تعس وتبحث وتلوج وكل شيء ما فيش فايده على خاطر فينالمون قاعد تعاقب في روحك وباش تسكر على روحك في دايره مغلقه وتعاقب في روحك على غلطه غيرك. دونك معناتها ولا ترجع بشويه تبنيها الثقه ولا مش لازم معناتها العبد يقعد يتعب في روحه. ما تعبش روحك على خاطر تخنت ولا على خاطر صارت معناتها في الكوبل بتاعكم معناتها حاجه كيما هكا.
0: واضح. باهي يعطيك صحة ودي. ميل فتخلنا مرة أخرى في علاقة ما بني على باطل فهو باطل، اختاروا ما هو أفضل وأحسن لكم. ثقة واحترام ومحبة هي أساس العلاقة قلنا الصابر. هنا بعض النقاط اللي ممكن تكلمنا عليهم شوية في الأوف زادة صحبة السوء. احنا قلنا قلتكم راهي موجودة في الأسباب وزعم نقولوها زعم لا يعني الأصحاب وتأثير ولا المحيط اللي انت فيه
2: بتبيعة يأثر برشا. وقت اللي معناتها تقعد مع عبيد اللي هما الكلهم يخونوا بتبيعة الحال معناتها يقول لك معناتها قل لي مع شكون تقعد تنقول لك انت شكون. بتبيعة معناتها يأثر على خاطر معناتها حكاية اللي هي باش تتبسط ما عادش فيها حاجة معناتها غريبة ولا كبيرة معناتها حاجة تولي عادية. دونك العبد معناتها ينجم يحلها بالطبيعة. وزيد حاجة اللي حبيت نوضحها راي ماهيش مربوطة ني بالثقافة ني بالمستوى العلمي ني بالكونديسيون سوسيال. راهو معناتها يصير في الميليو الكل وكل كسوا معناتها الشخص ما تنجمش تقول هذا باش يخون ولا هذا خاين ولا ليه. معناتها كل عبد بالتجربه بتاعه يفيق وعبيد معناتها ساعات ما يبانوش اللي هما ينجموا يوصلوا للمرحله هذيك امي تصير.
0: بعض النقاط نكمل بها تعزيز التواصل العاطفي والنفسي، الحوار اليومي الصادق، اظهار التقدير والامتنان، المرونه والتعاطف، التجديد وكسر الروتين، كسر الروتين في العلاقة، تطوير العلاقة الحميمية، الأنشطة المشتركة، يعني هوايات مشتركة سواء للزوجين وحتى وقت اللي يعني فما الأطفال في العائلة ماذا بيكم هكذا.
1: كسر الروتين
0: بالضبط، وضع حدود واضحة والالتزام بالقيم، تقوية الوازع الديني والأخلاقي، رسم حدود صارمة مع الآخرين وما نفشيوش أسرار العائلة للغير مثلاً، وإلا نفرطوا في الفضفضة العاطفية مع الجنس الآخر على العمل ولا على عبر منصات التواصل الاجتماعي والشفافية الرقمية. يعني تم ثقة متبادلة تخلي الهواتف الجوالة ولا وسائل التواصل الاجتماعي حاجة واضحة وعلنية بين الطرفين. ما مش تقول لاش عندك ما عندكش ولا يعني على الأقل فما اتموسفير فما
1: سيكوريتي
0: كادر معين وسيكوريتي معينه نقولوا احنا الاستعمال الهواتف الجواله ولا حتى مواقع التواصل الاجتماعي. باش نكمل بنقطه الاداره المبكره للخلافات، المشاكل تتحل اول باول والاستعانه بالمختصين عند الحاجه.
2: اكيد
1: يعطيك الصحه غازي.
2: وسورتو معناتها
0: مختصة
2: كان عبد يجي وانا
0: صديقة مختصة
1: ميساش مونير انت تب
2: وسورتو معناتها كي عبد يجي يحكي لكم على وضعية اللي هي ينجم تتعدى عليه، معناتها اللي هو تخان متكبروهاش للعبيد معناتها ومت تشوفوش رواحكم انتم الكوبل الفضيل على خاطر سابو اريفي ا تول موند. دونك العبد ساعات معناتها يتوجه لكم جوست باش يحكي وباش تسمع مش بالضروره معناتها باش تلقى له حلول.
0: يعطيك الصحه، ميرسي بوكو دكتوره هدى صغير، شكرا ليك دكتور اسامه العجمي، كيف كيف يعطيك الصحه ميرسي بوكو. خلي لك كلمه الختام.
1: دونك حبيت نقول لكم ان الخيانه تنجم تبدل برشا حاجات، اما ما يلزمهاش تبدل نظرتنا للحياه وللحب. معناها يمكن فما حاجة تكسرت، يمكن علاقة تتبدل، ويمكن حتى الإنسان يكتشف روحه من جديد. أما المهم ما نخليوش التجربة وجعتنا تحدد شكون باش نوليو، لازمنا نتعلمو منها نداويو ونكملو. وهذا هو الأكسجين الحقيقي، أنك تلقى النفس من جديد أما من جديد حتى بعد ما حسيت روحك اتخنقت. دونك قولكم نسكول بونوي وإن شاء الله
0: يعطيك الصحة. ميرسي، نتلقاو لحد الجاي إن شاء الله في موعد آخر في أكسجين بعيد على الخيانة. تحية لكيب الكل، غازي خليل في الأعداد وتقديم، منير إسماعيل في الإخراج، هاجر نوالي بعد شوية في النشرة الرئيسية الأخبار نص الليل. هيا باش نمشيو للموسيقى ونقول لكم بداية أسبوع موفقة للجميع على خير. الناس كل باي باي.

جوهر FM الدنيا.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البرلمان يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي. وترامب يتوقع محادثة جديدة هذا الأسبوع، وطهران تبدي استعدادا للتفاوض والمواجهة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهل البسوسة خلال شهر أكتوبر المقبل 200 سرير طبي من إجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. وفي إطار الاستعداد لاستلام هذه الدفعة من الأسرة، خصصت يوم السبت المنقضي جلسة عمل ضمت الفريق المكلف بإجراء زيارات ميدانية لمختلف الأقسام الاستشفائية لجرد حاجيات هذه المؤسسة الصحية من الأسرة الطبية ذات المفصلين، وذلك استعدادا لتركيزها في غرف المرضى وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة لمستشفى سهلول يوم أمس. ووفق بلاغ إدارة المستشفى، ستمكن هذه الأسرة التي تم اقتناؤها على حساب ميزانية التصرف للمستشفى من تعزيز وتجديد أسطول الأسرة الطبية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى، فضلا عما توفره من دعم للإدارة الطبية وشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. أعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 26 2000، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر وفق بلاغ وزارة الصحة إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. تبنت الجمعيات والأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا يوم أمس أعلن تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى SOS الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده بداية من اليوم 28 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 30 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط أحد اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الإفريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الإجراءات البرلمانية صلب البرلمان إضافة إلى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبة الإعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. وكانت تونس قد توفقت في شهر مايو الماضي خلال دورة استثنائية للبرلمان الإفريقي في تعزيز حضورها داخل هياكله بالحصول على منصب مقرر لجنة المرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، التي آلت إلى النائب لطف الهمامي بعد أن كان انتخب النائب يسر البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا، وانتخبت عواطف شنيتي نائبا لرئيس شبكة نساء البرلمانيات، ليرتفع عدد المناصب التي تشغلها تونس صلب البرلمان الإفريقي إلى 3 مناصب. إلى جولتنا العربية والدولية الآن، والبداية فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع بعد يومين من رفضه مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية. من جهتها طهران تؤكد تمسكها بشروطها واستمرارها في انتظار رد رسمي عبر الوسطاء. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس قال أن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة وفق قوله. أعلنت السلطات السورية أمس بدء نقل شاحنات من البنزين المستورد لصالح العراق عبر بناء ميناء بانياس في خطوة تستهدف تأمين إمدادات الطاقة العراقية في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الشركة السورية للبترول أن عملية النقل تأتي في إطار اتفاق مدته 3 أشهر قابلة للتجديد. دوليا أيضا إسرائيل تعلن إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلين هولنديين يعملون في رام الله ردا على دخول الحظر الهولندي على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهرة فهم، نحكي وكان جوهرة فهم نشكي لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي فسول، ربي محمد فسول،
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهرة فهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلي وصحكم.
2: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
3: لا الواحد فيه هبل.
2: جوهرة.

0: بالعكس بالعكس بالعكس ميوزك نون ستوب نون ستوب.
1: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟